تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 33 من الآية الأولى إلى الآية 112 من سورة الأنبياء بصوت القارئ مراد الجدلي برواية قالون عن نافع المدني.

0: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 33 من الآية الأولى إلى الآية 112 من سورة الأنبياء بصوت القارئ مراد الجدلي برواية قالون عن نافع المدني.
1: في فضل الأشهر الحرم

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا في مناسبات سابقة تحدثنا على الأشهر الحرم وفضلها وأهميتها، وقلنا إنه الأعمال الصالحة في الأشهر هذه أجرها مضاعف، والمعروف على المسلم إنه كيس فطن، اختياراته واضحة وأهدافه كذلك مضبوطة. ومن أكبر أهداف المسلم تحقيق السعادة في الدنيا وفي الآخرة وتحصيل الأجر كذلك. ومن أهم وسائل تحصيل الأجر تلاوة القرآن والتسبيح والذكر عموما. باش نتكلم في المناسبة هذه أكثر على فضل الذكر، اللي يقول فيه ربي سبحانه وتعالى:

اليومي يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، خاصة إذا نعرف أن الكلمتين هذم من أحب الكلام إلى الله تعالى. ويقول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في هذا: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وبلغة الأرقام والأعداد والدقائق والثواني، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ما تستهلك من وقتنا إلا تقريباً 6 ثواني، 6 ثواني من جملة 24 ساعة. كلمتين يقولهم المسلم بنية صادقة وبقلب سليم يكون ثقال في ميزان حسناته، ميزان من صنع المولى، وثقل ما يعفو كالرب سبحانه وتعالى.

0: تونة للقرآن الكريم.
1: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
2: القرآن به القلب اطمان.
1: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
2: لسان نبي شريف عفيف.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
1: اللهم علمنا كتاب. اللهم علمنا كتاب. اللهم علمنا كتاب.
3: إثلاج الصدور بالعشر البدور. إثلاج الصدور. إثلاج الصدور بالعشر البدور. وهم الذين اجتبى الله واصطفى أن تسند لطيب أسمائهم القراءات العشر المتواترة، عشر من البدور المشرقات، أصحاب المنازل النيرات، من نقلوا كابرا عن كابر أصول وفرش القراءات. وللعشر الكمل المزهرات عشرون من

0: المعروات وأصدق النسمات من عموم البريات، من نقلوا عن البذور أصول الرواية والدراية، إثلاج الصدور بالعشر بذور، جميل مسامرة وبديع سفر، مع القراءات الكمل العشر ذوات ندي الأثر، يؤنس تجوالكم في حدائقها الغناء ذات المسك والعنبر، الشيخ محمد مشفر وماهر فتح اللي. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي واستعين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وقرة أعيننا أجمعين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ورزق الله أوسعه تبدى لأرباب الصلاة على محمد، وإن ضاقت بك الأحوال يوما فعجل بالصلاة على محمد ترى فرجا قريبا يا أخانا، فلا تنسى الصلاة على محمد صلى الله على هدينا محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتنا الكرام مستمعين الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام، تحية دار السلام، تحية دار الجنان، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلقاكم في هذه الحلقة الطيبة من السلسلة التي نرجو لها من الله عيون الإسناد والإمداد، وهي إثلاج الصدور بالعشر البدور، ناظرين بمدد من الله وتوفيق في القراءات العشر في فرشها وفي أصولها. مرحبا مستهل هذه المقالة سيدي محمد مشفر. شيخ محمد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: سيدي وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ربي إن شاء الله ينورك بنور القرآن والسادة المستمعين، ويحفظ بلادنا من كل سوء بجاه القرآن العظيم.
0: أمين يا رب.
1: أي نعم.
0: وإحنا قلنا مجرد ذكر أسمائهم هؤلاء البدور العشر أصحاب القراءات، بركة تتنزل في القلوب
1: والله
0: بإذن الله وفي الأرزاق.
1: مش كان هما حتى سيدي أيوة الجزري والشاطبي اللي رواونا ذوما والله تجينا الكل.
0: أيوة والله بإذن الله.
1: مع
0: مرير كمال الإقراء تذكروا سبحانك اللهم وجمال الإقراء.
1: موخذينه مقطع على
0: احنا وقت اللطائف الحسان في متواتر القرآن. اي نعم، اول من شرح الشاطبي
1: السخاوي،
0: الامام السخاوي. الله فيك اللي عنده سخاويه في متشابهات.
1: اي نعم
0: سيدي، تو هذيك علاش ما تتقراش؟ ما كانتش معتمده
1: والله. لا لا لا لا، ثم برشا كتب في المتشابهات.
0: أي
1: من علماء برشا كتبوا في متشابه القرآن برشا، معناتها ومتون كبيرة ياسر،
0: متون كبيرة فيه التنفاسي المغربي.
1: هذاك بالنسبة مش علمي،
0: مش علمي أحسن،
1: للوليدات الصغار وثم المصباح.
0: اي
1: فما المصباحي والدنفاسي. عي
0: أحسن،
1: وهو الدنفاسي معناتها الداني الفاسي،
0: الداني الفاسي،
1: الدنفاسي.
0: بارك الله فيك.
1: يا سائلا عن قوله جنات حققتها سبع فقل ثبات، ثلاث منهن في العمران وآخر العقود. معناتها ذكر معناتها هذا
0: رجوزها للصغيرات.
1: أي للصغيرات.
0: أي هكاك سبحان
1: وآخر
0: الله.
1: العقود بالعقود بالبيان.
0: أيوة.
1: والرعد والحديد والبروج، فهذه سبع بلا خروج. هو مثل ماهوش علمي معناتها، أما للصغيرات
0: أي صحيت أكو يشدوا بها للمتشابه.
1: وقت يعرف جنات ما فماش حتى كلمة جنات برفعتين في البقرة ما فماش. يا سائلا عن قوله جنات حققتها سبع فقل ثبات، ثلاث منهن في العمران. أول ما يعرضك في آل عمران ثلاثة جنات، وآخر العقود اللي هي المائدة،
0: مائدة العقود
1: أخرى جنات، والرعد والحديد والبروج فهذه سبع بلا خروج.
0: تمت، شوف محلها. أنا تو ذكرت المغربي الإمام الداني الفاسي. أي رحمة الله عليه.
1: أما المتشابهات برشا المتشابهات نتاع القرآن.
0: أما الكتب العلمية أنا ذكرت لك تو السخاوي، السخاوية يلزمها شرح، يلزمها شروح باش تفهم. أي نعم،
1: لا فيها شروح.
0: أحسن.
1: فيها شروح.
0: أي الله إن شاء الله ينفعنا بمثل هذه المتون. بركة. أمين. بركة. أي والله من سيدي محمد
1: خطوة خطوة
0: تنجيهم إن شاء الله بإذن الله تعالى. من سيدي منزلنا في
1: والله سيدي ماهر، إن شاء الله ربي ينورك وينور السادة المستمعين اللي فما أكبر مني وقراوا على مشايخ أكثر منا، لكن بفضل ربي معناتها أكرمنا المولى سبحانه وتعالى. أولا سكننا بحظة ناس أفاضل ياسر، احنا معناتها في المشايخ سيدي عبد الرحمن ضريف في حومتنا، سيدي عبد الكريم اللي قراه، قرا سيدي عبد الرحمن، سيدي عبد الرحمن عنا حداش، شكون قرا سيدي عبد الرحمن؟ قرا سي عثمان العياري وما ادراك، معناتها شو تلميذه سي عثمان، وهو وشيخه سي عبد الكريم ثلاثة قليل عليهم فضل ربي معناتها راك ولكن كانوا تقول لي اش فرق بين توا فرق بين ياسر في ناس راهو وقتي هو اللي مازالوا اندادي واكبر مني شويه ومازالوا عايشين وقراوا معايا على بعض مشايخ منهم مثلا سيدي عمر العداس وقت قرانا الموطا شرح الزرقاني مش اقرا وتعدى كلمه كلمه وحرف حرف بداها عام 78 كملوا عام 86 وقتي تقعد تحس في روحك في جنه في عالم اخر كاو ربي ان شاء الله
0: رحمه الله تعالى
1: ينفعنا بهم وربي يعلمنا
0: ويشرح
1: والله 8 سنوات في الموطا كملوا بدا عام 78 كملوا عام 86 ودخل معناتها في سيدي خليل
0: رحمه الله عليه. اي والله سيدي محمد ينفعنا بسيرها وعلوه من جه سيدنا رسول الله. اي لازلنا في باب الهمزتين المتلاصقتين متجاورتين في كلمه واحده.
1: وصلنا لسيدي هشام
0: في
1: المواضع نتاعو السبعه
0: المواضع السبعه. اي سيدي نواصل.
1: قلنا راه سيدي هشام اللي كان نشوفوا قراءته في الاولى ما مفتوحه والثانيه مكسوره راهو يحقق الهمزتين لكن يزيد يدخل الالف في سبعه مواضع برك مش في القران الكل. يقول رحمه الله عليه والباقون يحققون الهمزتين معا وهشام من قراءتي على ابي الفتح يدخل بينهما الفا في جميع القران ومن قراءتي على ابي الحسن يدخلها في سبعه مواضع. وقعت انت توك تذكرنا سبع مواضع ذوك مغمض عينيك فيهم الإدخال والمواضع اللي سكت عليها فيها وجهين. علاش قال في جميع القرآن؟ لأنه فيها وجهين فما إلا في سبع مواضع وجها واحدا والبقية وجهين. به المواضع شنية هي؟ الأعراف أنكم أن لنا لأجرا ذو مثني وفي مريم إذا ما مت وفي الشعراء أن لنا محقق أنه وزيد يدخل لأجرا وفي الصافات إنك لمن المرسلين كذلك إفكا وفي فصلت إنكم ويسهل الثانية هنا خاصة فين؟ في فصلت إنكم مش إنكم بالرغم الأخرين كل فيهم تحقيق به. هذا يقول رحمة الله عليه ويسهل الثانية هنا خاصة ما له في موضوع فصلة التسهيل والتحقيق ولا تسهيل له في الهمزة المكسورة إلا في هذا الموضع بخلاف عنه
0: المستثنى الوحيد
1: يسهل ويحقق في الموضع هذا بيده أقاو قيل كل شقرة تحقيق
0: تحقيق.
1: وتفهمنا في المفتوحتين عنده وجهين ساعة أولا الإدخال وجها واحدا في المفتوحتين وجها واحدا في جميع القرآن وعنده تحقيق الأولى والتسهيل الثانية وعنده تحقيق الهمزتين مع الإدخال كما مثلا اشتقر في البقرة هشام إن الذين كفروا سواء عليهم لولاني أنذرتهم والوجه الثاني أنذرتهم هكذا ورانا هنا زاد في موضع فصلت في المكسورة له وجه التسهيل في هذه بركة
0: المستثنى الوحيد الباقي قلنا عنده التحقيق
1: موضع حتى في فصلت عنده التحقيق ما عنده التسهيل
0: عنده معها التسهيل
1: وإذا اختلفنا بالفتح والضم وإذا اختلفتا الهمزتين بالفتح والضم وذلك في ثلاثة مواضع في آل عمران قل شفم أأنبئكم وفي صاد أأنزل عليه وفي القمر أألقي الذكر عليه أشنو الحكم لنا فالحرميان شكونه
0: نافع وسيدي ابن كثير
1: وزيد معهم أبو جعفر وزيد معاهم أبو عمر وزيد معاهم رويس يسهلون الثانية وقالون وأبو جعفر يدخلان بينهما ألفا وهشام من قراءتي على أبي الحسن يحقق الهمزتين من غير ألفا من غير إدخال من غير ألف بينهما في آل عمران ويسهل الثانية ويدخل قبلها ألفا في الباقيتين كقالون والباقون باقون كل يحققون الهمزتين في ذلك وهشام من قراءتي على أبي الفتح كذلك ويدخل بينهما ألفا وبالله التوفيق. هذا مفهوم إن شاء الله ونعمة كبيرة.
0: نعم الله يكون هنا الوقف طيب.
1: خطر ندخل المرة
0: احنا كملنا الهمزتين
1: لا كملنا الهمزتين
0: المتلاصقتين
1: في كلمة واحدة،
0: في كلمة واحدة.
1: طول مرجين إن شاء الله بابه ذكر الهمزتين في كلمتين،
0: في كلمتين.
1: أيوة.
0: متصلتا ولكن مش في كلمة واحدة لكن في كلمتين بإذن الله. الله يبارك فيك شيخ محمد. إذا نأخذ وجه التطبيق نختم به إن شاء الله. الله يفتح عليك. أي نأخذ وجه التطبيق سيدي ابن كثير المكي براويه، الله يرفع شأنك بجاه النبي، نتلو ما تيسر من كتاب الله.
1: حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لسبأ في مساكنهم آية. هذا يشكون البزي قم
0: فتح الهمس
1: قم. لقد كان لسبأ في مساكنهم آية. شكون سيدي قنبل. جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى إلا الكفور. وجعل

0: فقالوا ربنا باعد. هذه باش نقراو في ساعه لسيدي ابن كثير في عوض يقرا باعد كما الكل يقرا بعد.
1: اه سبحان الله اسقاط الهمزه
0: وهذا ينتازوا بها التوانسه يقولوها برشا بعد عليا
1: بعد.
0: فقالوا ربنا بعد بين اسفارنا وظلموا

هم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين أو كهاء الضمير قبلها ساكن وبعد متحرك فإنه يصلها وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ قل

0: صدق الله العظيم.
1: وبلغ نبيه المصطفى الصادق الأمين، ونحن على ما قال ربنا ورازقنا مولانا من الشاهدين، وبه مؤمنون وموقنون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما أبهى هذه الأوجه لابن كثير الإمام الحافظ المتقن سيدي ابن كثير المكي رضي الله تعالى عنه، براويه البزي وقنبل رضي الله تعالى عن الراويين الهممين. أي والله، نفعنا الله يا رب وإياكم إن شاء الله بتلاوة القرآن الكريم، إن شاء الله بيانا للأوجه وبيانا للفرش وللأصول إن شاء الله، وأكثر من ذاك عملا بمحكم التنزيل. شيخ محمد بن وصلنا عند تو إن شاء الله الحلقة المقبلة
2: باب ذكر الهمزتين
1: في
2: كلمتين
1: مختلفتين. بارك الله فيكم شيخ محمد،
2: يعيشكم
1: الله، ينورك إن شاء الله، نفع الله بكم في الحل والترحال، حتى نلقاكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله تعالى من ثلاج الصدور بالعشر البدور. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إثلاج الصدور بالعشر البدور، إثلاج الصدور، إثلاج الصدور بالعشر البدور. وهم الذين اجتبى الله واصطفى أن تسند لطيب أسمائهم القراءات العشر المتواترة، عشر من البدور المشرقات، أصحاب المنازل النيرات، من نقلوا كابرا عن كابر أصول وفرش القراءات. وللعشر الكمل المزهرات، عشرون من ألمع الرواة وأصدق النسمات من عموم البريات، من نقلوا عن البدور أصول الرواية والدراية. إثلاج الصدور بالعشر البدور، جميل مسامرة وبديع سفر، مع القراءات الكمل العشر ذوات ندي الأثر، يؤنس تجوالكم في حدائقها الغناء ذات المسك والعنبر، الشيخ محمد مشفر وماهر فتح الليل.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، تأصيل لخطاب القرآن الكريم،
1: خطاب أرسى معالمه شيوخ جامع الزيتونة المعمور.
4: تامع أن عالم من تونس حنا، عالم من تونس كالعالم كبير.
5: السلام عليكم ورحمة الله.
6: يسمعوني مليح، يبدو بيكم من خلق
7: في شريعة الإسلام، شريعة
8: العالم لله وإياكم ممن شاد عليه بالغفران.
1: فهلم بنا نرتع في رياض القرآن الكريم،
3: رياض الروح والريحان،
1: رياض الرضوان من لدن الملك الديان.

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر.
2: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأن ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبالإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنين وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
3: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
1: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 34 من الآية 1 من سورة الحج إلى الآية 78 من سورة الحج بصوت القارئ أحمد جلمام برواية قالون عن نافع المدني.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 34 من الآية 1 من سورة الحج إلى الآية 78 من سورة الحج بصوت القارئ أحمد جلمام برواية قالون عن نافع المدني.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج معاوية على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. أخرجه مسلم.

0: أخلاق النبوة،
1: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين،
0: تنشئة على القيم.
1: يا بني أقم الصلاة وأعمر بالمعروف وانهى عن المنكر،
0: إعلام هادف من القلب إلى القلب.
1: تريد أن تكون مؤمنا حقا؟ تريد أن تؤمن بالله ورسوله؟ سلوكك مع البشر في ضوء سلوكك مع الله.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.
2: رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض الإملاء، حلقة إملاء مباركة من الكتاب العزيز، ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوربي، مصحوبا بثلة من الأطفال.
3: الحمد لله مانح الأعلاق، والحمد لله فاتح الأغلاق، والحمد لله الذي أنزل كتابه على سبعة أحرف وسعت وجوه الإنطاق بأيسر الألسن وأفصحها على الإطلاق. هذا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الأجود بالخير من ثقال السحاب، وآية الاهتداء إلى كل ما حل وطاب، سليل أطهر الأصلاب، وجليل أشرف الأنجاب، ومطلق الخيرية في من تعلم وعلم الكتاب، وعلى آله الأطهار وسائر الأصحاب ومن ترسم هداهم إلى يوم الحساب. وبعد، مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونلتقي معكم في هذا البرنامج الأسبوعي، والذي هو بعنوان رياض الإملاء، نتعلم من خلال هذا البرنامج في ختمة تعليمية مباركة.

0: برواية حفص عن القارئ عاصم الكوفي رحمه الله جميعا. اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وقد وصلنا بفضل الله وعونه إلى الحصة رقم 507 من هذه الختمة التعليمية المباركة. نسأل الله جل في علاه أن يجعلها في موازين حسناتنا وحسناتكم يوم نلقاه. ونقرأ إن شاء الله تعالى في هذه الحصة من الآية 50 إلى الآية 59 من سورة الأنفال. في بداية هذا اللقاء أرحب بأبنائي
1: آدم المجدي،
2: ياسين المجدي.
0: مرحبا بكم وبالسادة المستمعين، ونبدأ على بركة الله تعالى مع التلاوة الجماعية التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق.
3: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق.
0: ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد.
3: ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد.
0: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم.
3: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم.
0: كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم.
3: كفروا بآيات الله فأخذهم

0: نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم.
1: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم.
0: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم
1: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم
0: كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون.
1: كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون
0: وكل كانوا ظالمين.
1: وكل

0: الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون.
1: فإن

0: إن الله لا يحب الخائنين.
1: إن الله لا يحب الخائنين.
0: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا.
1: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا.
0: إنهم لا يعجزون.
1: إنهم لا يعجزون.
2: بارك الله فيكما، فتح الله عليكما وعلى السادة المستمعين. ننتقل إلى التلاوة الفردية مع ابننا آدم، تفضل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم، إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، إنهم لا يعجزون.
2: أحسنت، تفضل ياسين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم، إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون.
2: بارك الله فيك، أحسنت ياسين. مستمعين الأوفياء، وصلنا إلى قول الناظم في متن الجزرية: لأنه به الإله أنزل، وهكذا منه إلينا وصل، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. وهذا جواب وتفسير لمحتوى البيت السابق الذي قال فيه الناظم: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. وقد فهمنا أن القراءة بالتجويد هي فرض على كل مسلم ومسلمة، تلاوة القرآن الصحيحة، العلم بأحكامه وتفصيل أحكام التجويد هذا فرض كفاية، لكن التلاوة الصحيحة هي فرض عين. لأنه به الإله أنزل، أي بالتجويد وصل إلينا، أي أن الله تعالى أنزله في اللوح المحفوظ إلى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذته الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتلقاه التابعون عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وتلقته الأئمة القراء عن التابعين والرواة والطرق عن الرواة، هكذا خلف عن سلف حتى وصل إلينا عن شيوخنا عن الأئمة متواترا كما أنزل. ثم لم تكتفي المشايخ أهل الأداء رحمه الله تعالى بالأخذ عنهم بالسماع والقراءة، حتى دونوا تلك القواعد في الكتب مضبوطة محررة، فلم يبقى لمتعلل علة، جزاهم الله عنا خير الجزاء. مستمعين الأوفياء، أعيد قراءة المقطع مرة ثانية: بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم، إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. كدأب آل فرعون

الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون

0: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. صدق الله العظيم. مستمعين الأوفياء، ننتقل على بركة الله تعالى إلى حصة التحفيظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق.
1: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق.
0: ذلك بما

0: الله ليس بظلام للعبيد.
1: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم
0: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم
1: كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم.

0: نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم.
1: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم.
0: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم
1: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم
0: كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون

0: تذكرون
1: فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون.

0: إن الله لا يحب الخائنين.
1: إن الله لا يحب الخائنين.
0: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا.
1: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا.
0: إنهم لا يعجزون.
1: إنهم لا يعجزون.
0: مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، بهذه التلاوة نصل إلى نهاية هذه الحصة، على أمل أن نلتقي معكم في حصة جديدة. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض الإملاء، حلقة إملاء مباركة من الكتاب العزيز، ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوربي، مصحوبا بثلة من

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تحاورك وتمد إليك يد الخير نحو الخير. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

درجة رفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله

0: الإنسان في هذه الدنيا زائر ذاهب لا محالة، ويجب أن يراقب أعماله لأنه سوف يسأل عنها يوم القيامة.
1: أكيد
2: الإنسان مهما بلغ من العلم ما بلغ، لابد أن يسند الفعل إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يؤمن باليوم الآخر خيره وشره وشره.
3: رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما توزن به الأخلاق. إنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين.
4: في خضم المعركة بين الحق والباطل واستفحال المنكر والفساد، عادة ما تتعطش النفوس الخيرة والقلوب الطاهرة إلى الإصلاح.
5: ينبغي لمن ارتقى في طريق الخير أن يرجع منه، ولا ينبغي لمن انبعث في طريق الشر أن تأخذه العزة بالإثم ولا يتراجع عنه.
2: أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله ربي يبارك للسادة المستمعين.

0: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الصبح. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
1: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: لا

0: جد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.
0: أعوذ

0: ثم يقرأ 3 مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ 3 مرات المعوذتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: ما أحوج الإنسان إلى الله في دنياه وأخراه، من للعبد سواه؟ يا مسرفا على نفسه لا تقنط، يا من طردته دنياه لا تيأس، يا صاحب الهم لا تحزن، إلجأ إلى الله وعد إليه فهو المجير لمن استجاب.

0: أنا من زلالي ومن ذنوبي وتفريطي وإصراري.
1: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أقف بالعمل لساعات طويلة فإن جسدي يتحمل، وحينما أصلي أقرأ بقصار السور لتنتهي الصلاة، مع أن جسدي قادر على أن أقف وأصلي لكن قلبي ليس بقادر.
2: إسلامنا دين السلام.
1: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. كم من مرة سهرت على أتفه الأمور، إذن يمكنني أن أقوم الليل ولكن قلبي لا يستطيع لأنه نام من إرهاق السهر. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحرص أن يستيقظ أبنائي للمدرسة مبكرا طوال سنين مسيرتهم الدراسية، وأفشل بأن أوقظهم لصلاة الفجر، بل وأفشل في إيقاظ نفسي، فإن مشكلتي ليست أنني لا أستطيع الاستيقاظ مبكرا، بل إن قلبي لا يستطيع أن يصحو لله ولكنه يصحو للحياة.
2: إنا لأحرار أكيد، إنا عباد لعبيد.
1: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحفظ دروسي جيدا وأذهب للامتحان لأنجح به، أنسى بأني في طريقي للامتحان قد أموت لأمتحن بمادة أخرى قصرت بها طوال حياتي وقد ولدت لأجلها، وهي طاعة الله. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أجد وقتا لأستحم وآكل وأعمل وأدرس وأتحدث وأضحك، فإن العلة ليست بأني لا أجد وقتا للطاعات، ولكن قلبي لا يملك وقتا للتفكير بالطاعات. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. المشكلة بالنهاية ليست أننا لا نستطيع، فنحن مكلفون بما نستطيع، لكن قلوبنا لا تستطيع، فالتعلق بالحياة قد أفسده. فالتعلق بالحياة قد أفسده.
3: من القلب إلى القلب.

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى القارئ علي دبارة في تلاوة مباركة للحزب 35 من الآية الأولى من سورة المؤمنون إلى الآية 20 من سورة النور، برواية قالون عن نافع المدني. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين.

ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذ

حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل

الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم

صدق الله مولانا العظيم. استمعنا إلى القارئ عليد بارا في تلاوة مباركة للحزب 35 من الآية الأولى من سورة المؤمنون إلى الآية 20 من سورة النور برواية قالون عن نافع المدني.

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفتدش قولوا برا بشني حياته هذي باش متمتع شني حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البساطة.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح، سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة، الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب،
4: من القلب،
0: من القلب
4: إلى القلب.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: رد في سيرها فلست تلام

فلكم في السعود قد حل فيه قمر ظللت عليه الغمام.

كيف لا تسكب الدموع جفوني وهي من قبل أن تراك سجام، كيف لا تذهل العقول وتفنى

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 36 من الآية 21 من سورة النور إلى الآية 20 من سورة الفرقان بصوت الشيخ ياسين الجزائري برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.

0: استمعنا للحزب 36 من الآية 21 من سورة النور إلى الآية 20 من سورة الفرقان بصوت الشيخ ياسين الجزائري برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.
1: من رياض السنة النبوية.
2: باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. قال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلفت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. قال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي، وفي رواية: كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها. وفي رواية: فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله، أدي إلي أجري. فقلت له: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله، لا تستهزئ بي. فقلت: إني لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. متفق عليه. وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. متفق عليه. هذا لفظ البخاري.
1: من رياض السنة النبوية.

0: وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر. رواه مسلم. ورواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أقواما بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا فيه حبسهم العذر. وعن أبي يزيد معن بن يزيد بن الأخنس رضي الله عنهم، وهو وأبوه وجده صحابيون، قال: كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت. فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن. رواه البخاري.
1: من رياض السنة النبوية.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت الاعتدال والثبات على منهج القيم.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
2: ثوابت أصيلة تواكب متغيرات الزمن، إيمان راسخ ملؤه حب الوطن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين،
3: من القلب إلى القلب.

0: القرآن الكريم حبل الله المتين. نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 37 من الآية 21 من سورة الفرقان إلى الآية 110 من سورة الشعراء برواية قالون عن نافع المدني للقارئ محمد معرف.
1: أعوذ

فنكون من المؤمنين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز.

وروي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير الذكر الخفي وخير الرزق ما يكفي. رواه أبو عوانة وابن حبان في صحيحهما. وروي عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن التاجر إذا كان فيه أربع خصال طاب كسبه: إذا اشترى لم يذم، وإذا باع لم يمدح، ولم يدلس في البيع، ولم يحلف. رواه الأصبهاني. ورواه أيضا البيهقي من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أطيب الكسب كسب التجار الذين إذا حدثوا لم يكذبوا، وإذا تمنوا لم يخونوا، وإذا وعدوا لم يخلفوا، وإذا اشتروا لم يذموا، وإذا باعوا لم يمدحوا، وإذا كان عليهم لم يمطلوا، وإذا كان لهم لم يعسروا. وروى الإمام البخاري ومسلم وغيرهما رحمهما الله تعالى من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق البيعان وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا فعسى أن يربحا ربحا ويمحقا بركة بيعهما. اليمين الفاجرة منفقة للسلعة، ممحقة للكسب. وروي عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مصلى فرأى الناس يتبايعون، فقال: يا معشر التجار، فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه، فقال: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا، إلا من اتقى الله وبر وصدق. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم. روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى من حديث عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن التجار هم الفجار. قالوا: يا رسول الله، أليس قد أحل الله البيع؟ قال: بلى، ولكنهم يحلفون فيأثمون، ويحدثون فيكذبون. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الحلف حنث أو ندم. رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه.

أصبحنا وأصبح الملك لله وحده. آمنت باسمك يا ربي، فخذ بيدي واغسل فؤادي من غش ومن حسدي، أنر طريقي بخيط من سناك، أجد ما ضاع من أملي وانهار من جلدي. يا رب يا رب، حتى ما تخدعني الدنيا وأخدعها، وأطعم الحقد من روحي ومن جسدي، أوسطت قلبي فاعتلت بشاشته وعششت في ضلوعي.

0: نطرح السؤال ونعدد زوايا النظر من القلب إلى القلب.
1: من روائع التلاوات.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف

فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟

0: صدق الله العظيم.
1: من روائع التلاوات.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

من روائع التلاوات.

باهي، وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك: أشرف أمتي أصحاب القرآن، صلى الله على سيدنا محمد.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري.
1: اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت ربنا وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: استنى من عشق لربي الدمعة تسيل.
1: صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. مستمعين أحبابنا في كل مكان، مستمع إذاعة زيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدد جديد ولقاء جديد مباشر يجمعنا بكم في هذه الصبيحة المباركة، صبيحة يوم الأحد السادس من شهر محرم 1448 هجري الموافق ل 21 جوان 2026 ميلادي. تحيات لطيفة الفرشيشي في الإخراج الفني، كريم عتيق في الإخراج الرقمي، عايدة بالي معاكم من هذه اللحظة 7:37 إلى حدود 9:00. و71-136 ألف دائما وأبدا موضوع على ذمة السادة المستمعين، وكذلك الصفحة الرسمية لإذاعة زيتونة للقرآن الكريم دائما وأبدا على ذمة السادة المستمعين والمتابعين والمشاهدين. أهلا وسهلا بكم جميعا. محطات خارجية كيف ما عودناكم، أولها إن شاء الله باش يكون في حدود 7:33 دقيقة رفقة شيخنا محمد المسعودي. نواصلوا مع شيخنا بإذن الله تعالى تصفح أحاديث النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فهمها واستيعابها وتفسيرها وإنزالها على أرض الواقع، وبحثنا في طرق التعامل مع هذه الأحاديث النبوية المطهرة اليوم في وقتنا، لأن كما أن القرآن يعني كلام رب العباد هو صالح ومصلح لكل زمان ومكان، كذلك السنة النبوية المطهرة تصلح هذه الذات وتغيرها وتدفعها دائما لكل ما هو خير بإذنه سبحانه وتعالى. اليوم حديثنا عن عبد الله بن مسعود قال: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه، فقلنا: يا رسول الله، لو اتخذنا لك وطاء. فقال: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. حديث جميل جدا بإذن الله تعالى، شيخنا محمد المسعودي تولى تفسيره والتفصيل فيه أكثر بإذن الله. في حدود 8:04 دقائق كالعادة شيخنا منير البلهواني يكون حاضر معنا عبر الهاتف حتى نفسر معه بعض الألفاظ من القرآن العظيم، وما زلنا مع سورة المائدة وست ألفاظ من هذه السورة الكريمة. يؤفكون لا تغلوا أثابهم عقدتم الأيمان كفارته، ست ألفاظ بإذن الله تعالى يتولى شيخنا منير البلهواني في حدود 8:04 دقائق تفسير هذه الألفاظ. مسك الختام كيف ما عودناكم كل يوم أحد رفقة شيخنا هشام الصدقاوي، بإذن الله تعالى نواصل مع شيخنا في مسك الختام كيف ما قلنا حديثنا جميل جدا عن حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وحديث ينور القلب والعقل معا ويدفع الجوارح دائما للعمل، لأنه هذا هو ديدن المؤمن، قلب يستوعب، عقل يفكر، وجوارح تعمل لخدمة القلب والعقل ولخدمة الذات في حد ذاتها وخدمة الآخرين بإذنه سبحانه وتعالى. هذا معنا اليوم بإذن المولى. وبين هذا وذاك نتحدث في جانب مضيء جدا في هذا الدين العظيم، جانب يكاد يكون هو الذي يحظى بالأولوية وبالجانب الكبير في حياتنا. نتحدث عن التفكر في آلاء الله سبحانه وتعالى، التفكر في آيات الله في الكون وفي الأبدان وفي الناس وفي في الجسد في حد ذاته وفي الكون برمته وبأجمعه. هذا ما يدفع المؤمن دائما إلى علاقة خاصة جدا بالله سبحانه وتعالى، ثم علاقة بالنفس في حد ذاتها، ثم علاقة خاصة جدا كذلك بمخلوقات الله مهما كانت، سواء كانت نظيره في الإنسانية يعني الأفراد أو يعني الكائنات الأخرى مهما اختلفت ومهما كانت. هذا سوف نبحث فيه انطلاقا من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وما قاله الصالحون في كل زمان ومكان. كالعادة باش نمشيو لآيات بينات من ذكر الله الحكيم. اليوم سورة الإنسان، ما تيسر من سورة الإنسان بصوت القارئ محمد صالح بن حميدة، ثم لنعود إن شاء الله. تفضلوا.

0: صدق الله العظيم. 7:12. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما زلنا معكم مستمعين الكرام في هذا اللقاء المباشر. صباحك أجمل لهذا اليوم الأحد 6 من شهر محرم 1448 هجري الموافق ل 21 جوان 2026 ميلادي. المشوار معكم يتواصل إلى حدود 9، وكما أسلفنا الذكر تلك المحطات الخارجية اللي تجمعنا بمشايخنا الكرام، إن شاء الله من خلال مشايخنا تحدث الإفادة والأنس بإذنه سبحانه وتعالى، بما أننا نلامس السنة النبوية المطهرة، القرآن العظيم والسلوك القويم داخل المجتمع بين العباد، يعني العلاقة العمودية والعلاقة الأفقية. إن شاء الله نوفق في هذا، والله سبحانه وتعالى يتولانا برحمته. وبين هذا وذاك، ما قلنا منذ قليل سوف نتحدث عن مسألة مهمة جدا في هذا الدين العظيم، هذا الدين السمح، هذا الدين الذي يدعو دائما إلى الإعمار، ويدعو دائما إلى البناء، ويدعو دائما إلى التشييد، ويدعو دائما إلى أن نكون إيجابيين في كل مراحل حياتنا، مهما كان الظرف، ومهما كانت الإمكانيات، ومهما كان الوضع السائد. لأن سيدنا عليه الصلاة والسلام يعني تحدث في حديث نبوي جميل جدا، يعني لو قامت الساعة، يعني وقامت الساعة وانتهت الحياة، وفي يدي أحدكم فسيلة فاستطاع أن يغرسها فلا تقوم الساعة إلا أن يفعل ذلك. يعني سبحان الله، المؤمن هذا هو ديدنه في هذه الحياة، يعبد الله سبحانه وتعالى يعني ويحسن في ذلك العبادة، ثم يعمل ويجتهد ويبني ويقدم، والله سبحانه وتعالى يتولى التسديد ويتولى التمكين لهذا العبد الذي يري المولى سبحانه وتعالى من نفسه خيرا. نتحدث عن التفكر، التفكر في خلق الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكائن ودعاه إلى التفكر والتمعن في خلقه سبحانه وتعالى، ذاك الخلق الذي يدل على الخالق، ذاك الخلق الذي يدعو دائما إلى التفكير. وهذا الدين هو الذي يدعو في نهاية الأمر، يعني الإسلام هو الذي يدعو إلى التفكر وإلى التفكير وإلى البحث في المعطيات التي يراها الإنسان بعينيه، يمررها على عقله وقلبه، ويمررها إلى الجوارح حتى تعمل هذه الجوارح. التفكر هو شرف للمؤمن، هو شرف المؤمن، عزة المؤمن أن يتفكر في الله سبحانه وتعالى ويتفكر في خلق الله. يقول المولى سبحانه وتعالى في ذلك: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. كذلك يقول المولى سبحانه وتعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. يعني في كل ما يراه المؤمن في حياته هي آية له حتى يتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى، وحتى يفهم عن الله سبحانه وتعالى، لأن كل مخلوق وجد في هذه الحياة الدنيا إلا موكل بأمر من الأمور يفعلها، إن لم يفعلها على مراد الله سبحانه وتعالى اختلت الموازين. سبحان الله، حتى الكائنات الدقيقة، الكائنات التي لا نراها بالعين المجردة لها مهمة، ومهمة واضحة وصريحة، إن أخل إتمامها لآخر ما أمر به اختل التوازن، مهما كان هذا الكائن ومهما كانت موقعه من هذه الحياة الدنيا. سوف نبحث في قول النبي في ذلك وقول الصالحين كذلك في مسألة التفكر. 7:16 آيات بينات من ذكر الله الحكيم من سورة البقرة بصوت القارئ جوهر القردلي، ثم لنا عودة إن شاء الله. تفضل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. 7:21 دقيقة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم مجددا معنا. مازال مشوار متواصل معكم وزال الحديث كذلك متواصل عن التفكر في خلق الله سبحانه وتعالى، عن الآيات التي أرسل الله سبحانه وتعالى رسائل لهذا المؤمن، لقلبي وعقلي وجوارح هذا المؤمن حتى يفهم عن ربه سبحانه وتعالى، وحتى يعني يفهم ما أراده الله سبحانه وتعالى من هذا الخلق. يقول عليه الصلاة والسلام في مسألة التفكر حديث نبوي جميل جدا: فكرة ساعة خير من عبادة 60 سنة. يعني 60 سنة هي تقريبا أعمار هذه الأمة، أعمار أمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. يعني أن تتفكر ساعة في خلق الله سبحانه وتعالى خير لك من عبادة مفرغة من قيمتها. بهذا يعني بهذا القول النبي محمد عليه الصلاة والسلام يعني لم يحقر من العبادة، وحاشاه أن يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي فرض هذه العبادة، ولكن العبادة المفرغة من جوهرها. يعني نصلي مجرد حركات، نحج مجرد ذهاب وإياب من إلى بيت الله الحرام، من وإلى بيت الله الحرام، زكاة تخرج رياء والعياذ بالله، أفعال يقوم بها المؤمن ليست خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، بل تلك العبادة التي تحملك على التفكر في خلق الله وفي آيات الله سبحانه وتعالى، هي التي تنير القلب، وهي التي تنير العقل، وهي التي تدفعك إلى مزيد العمل والبذل والاجتهاد والفهم عن الله سبحانه وتعالى. تقريبا جل الصالحين لم يستثنوا من الحديث عن التفكر في آيات الله، فيقولون: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. قيام ليلة خالية من التفكر، خالية من حضور القلب، خالية من الفهم عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تغني عن المؤمن، يعني لا تضيف لهذه الحياة شيئا أبدا. كذلك قال بعض الصالحين: ما طالت فكرة، يعني التفكر، فكرة امرئ قط إلا فهمة، وما فهم إلا علم، وما علم إلا عمل. يعني هالثلاثية الجميلة جدا، يعني التفكر، الفهم، العلم والعمل، مهم جدا هذا التسلسل البديع، هذا التسلسل المنطقي في النظر إلى كل ما خلق الله سبحانه وتعالى. أن تتفكر في خلق الله فأنت تفهم عن الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يلهمك ذلك في حقيقة الأمر. الله سبحانه وتعالى يقذف ذلك في صدرك، في قلبك، حتى تفهم عن الله سبحانه وتعالى. ثم إذا فهمت علمت، إذا تفهم مراد المولى سبحانه وتعالى من خلق شيء ما فأنت تعلم بذلك، وإذا علمت فإنك تعمل. العلم يؤدي إلى العمل. ثم قال أحد الصالحين كذلك: لو تفكر الناس في عظمة الله تعالى لم عصوه. وهذا الذي يدفعك أكثر للإيمان بالله سبحانه وتعالى، ولأن تكون عبدا مطيعا لله سبحانه وتعالى بهذا التفكر الجميل. كذلك قال أحد الصالحين: إن الدنيا لم تخلق لينظر إليها، بل لينظر إلى الآخرة، هي التي تحملك إلى الآخرة، تحملك إلى أن تفعل في هذه الحياة الدنيا لوجه الله سبحانه وتعالى. آيات بينات من ذكر الله الحكيم لسورة الحشر بصوت القارئ علي دبارة. ثم بعده فصل صغير، بعده نلتقي بشيخنا محمد المسعودي حتى نواصل معه بإذن الله. تفضلوا.

0: لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو أشد من حبنا لعيوننا. أنت هذه العين تبصر بها هذه الجمادات، أما الرسول صلى الله عليه وسلم به وبسببه قلبك اهتدى للإيمان بطريق الجنة. إذن ليس بمجرد هذه العين أنت مسلم، وليس بمجرد هذه العين أنت تدخل الجنة، بل باتباعك للرسول.
1: لها ذكرى الولادة فاملأوا دنيا سعادة.
0: بإيمانك برسول الله صلى الله عليه وسلم، بإيمانك بمحمد، باتباعك للإسلام، بهذا تدخل الجنة. فهذا نحن ما عرفناه ولا وصلنا إليه إلا بسبب محمد صلى الله عليه وسلم.
1: قلت يا طه السيادة كل ما فيك عظيم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
3: ومنها نواصل هذا اللقاء المباشر بالسادة المستمعين. أهلا وسهلا بكم جميعا، تحياتنا لإلهام حفوظي، أسماء وسلاتي، أختنا مكية، سهيكل الدهش، أم محمد علي، كمال إينوبلي، بشير العرفاوي، فوزية تريكي، ابتسام شريف، مريم ماري، جميلة دالي، رفيعة حسني، فاطمة الزهراء. أهلا وسهلا بكم جميعا وكل من يتابعنا عن طريق الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. 37 دقيقة كيف ما وعدناكم منذ بداية اللقاء أنه في التوقيت هذا بالذات باش يكون حاضر معنا شيخنا محمد مسعود اللي هو مباشرة عبر الهاتف. السلام عليكم شيخنا، أهلا وسهلا بك. مرحبا.
4: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: ربي يبارك فيكم شيخنا، مشكورين جدا على تواجدكم الدوري معنا كل يوم أحد، وهذا من دواعي سرورنا أن نلتقي بكم مجددا وأن نتحدث في أحاديث النبي محمد عليه الصلاة والسلام، على أن تكون شفاعة لنا أولا، ثم ثانيا علها أن تكون تربية لنا في هذه الحياة الدنيا، حتى نأخذ من هذا النبع الصافي ونستظل تحت ظلاله الوارفة شيخنا. هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود قال: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه، فقلنا: يا رسول الله، لو اتخذنا لك وطاء. فقال: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. ما أجمله من حديث شيخنا، تفضلوا.
4: شكرا. أولا أبدأ بحمد الله فأقول: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله غافل الذنب وإن تكاثرت الذنوب، قابل التوبة لمن يتوب شديد العقاب عند قصة القلوب.
3: نعم.
4: سبحانه وتعالى جابر التفسير وميسر العسير ومصر

0: أفرج الكروب وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا محمد عبد الله عبده ورسوله الذي أطلعه ربه على أصفار الغيوب وملكه زمام الدنيا والآخرة، فكان أعظم مخلوق وأشرف محبوب، وعلى آله وصحبه ما تعاقب شروق وغروب. ثم أسلم عليكم بطريقة المعتادة، السلام عليكم بإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم وعلى مستمعيكم ومشاهديكم ومتابعيكم ومحبيكم أينما كانوا، سائلا الله تعالى لكم السداد والتوفيق.
1: آمين أجمعين شيخ سيدي.
0: نعود الآن إلى الحديث الذي كنت تطردينه، وقد رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، وهو عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه، فقلنا: يا رسول الله، لو اتخذنا لك وطاء. فقال: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. هذا الحديث سيدتي رائع، وهو يشبه الوثيقة التاريخية، إذ يصور جانبا من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعطي فكرة على نظرته للدنيا، ويعطي فكرة على عن علاقة الصحابة رضوان الله تعالى عنهم أجمعين، علاقتهم بنبيهم صلى الله عليه وسلم. روعة الحديث تظهر كذلك في أسلوبه، أسلوب هذا الحديث. فهو كان حادثة عادية، حادثا عاديا، تحول هذا الحدث العادي إلى درس حكى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفسه، وهو موقفه من الدنيا، ولكن نفسه ومعنى الحديث الذي وجهه لنفسه وتحدث به عن نفسه وبين نظرته للدنيا وموقفه منها، هو كذلك موجه إلى صحابته ثم من بعدهم إلى أمته. موضوع الدرس هو الزهد في الدنيا، وكان صلى الله عليه وسلم هو القدوة كما جاء في هذا الحديث. الحديث يبدأ بحكاية حكاها عبد الله بن مسعود، قال: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير وقد أفضر في جنبه. فعبد الله بن مسعود شاهد عيان على نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الحصير، يعني رعاه، والتي كانت ربما في حجرته الملاصقة للمسجد مفتوحة في المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الله بن مسعود أثر الحصير في جنب النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا هناك كثير من الاستنتاجات. استنتجوا أولا أن الحصيرة كانت خشنة، لأنها كانت من ساعة النخيل كالتي كانت تفرش في مساجدنا قديما في الثمانينات والسبعينات، حين كانت تؤثر في الجبهة والركبتين، لو تبدت ولت معناها زراب إلى غير ذلك. هذا الاستنتاج الأول. الاستنتاج الآخر أن ثياب النبي صلى الله عليه وسلم وقتها كانت أيضا ثيابا متواضعة لم تحميه من عواد الحصير، ولم تخفي أثر الحصير على جنبه. كيف رأى عبد الله بن مسعود أثر الحصير على جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأولا لأنه نام على حصير خشنة، ثانيا لأن الثياب التي كان يرتديها صلى الله عليه وسلم لم تحمه من أعواد الحصير، ولم تخفي أثر الحصير على جسده الشريف. الاستنتاج الآخر أن عبد الله بن مسعود كما كان مع أكثر الصحابة وهو معهم كان يهمهم شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها فيسعد
1: اي نسمع فيك شيخنا والله.
0: لان عبد الله بن مسعود اعطانا المثال ان الصحابه المحيطين بنبي الله صلى الله عليه وسلم كانوا يهمهم شان النبي صلى الله عليه وسلم، فيسعدوا اذا راوه سعيدا، ويتاثروا اذا راوا عليه ما لا يحبون، حتى انه اذا غضب يقول ليته سكت، بل معناه بعض الاحيان معناها يلومون الشخص الذي أغضب النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء هم نعم الصحابة، يعني ليس في قلوبهم نفاق، وإنما كانت محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم محبة صادقة، حتى أنهم يفرحوا إذا فرح ويتأثر إذا تأثر. في رواية أخرى للحديث، هذا الحديث نفسه في رواية أخرى، أن عبد الله بن مسعود مسح بيده على جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متأثر، يعني لما رأى أثر الحصير على جنب النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود مسح على جنب النبي صلى الله عليه وسلم متأثرا قبل أن يقترح عليه الفراش الناعم فوق الحصير. الاستنتاج الآخر أن جسم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ناعما لدرجة أن الحصير أثر فيه تأثير ملحوظ، وقد وصف أحد الصحابة يده حين سلم عليه قال كأنها حرير، إذا كانت اليد كأنها حرير فما بالنا ببقية الجسد الشريف صلى الله وسلم على صاحبه
1: عليه الصلاة والسلام. طيب طيب شيخنا، فقط نسوقفوكم بعض لحظات، نمرر إشهار ونرجع لكم بإذن الله.
2: من القلب، من القلب، من القلب، إلى القلب.
3: إشهار.
4: من صغرتي نحب المامو وريت بالكبير بني تحياتي، وديما نقول شيء ما هو مستحيل. مع بنك الوفاق حطينا اليد في اليد وادخرنا باش نحققوا طموحات الغد. بنك الوفاق، بنك الجميع.
3: إشهار.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: نعم، رجعنا معكم شيخنا محمد مسعودي. نعم، بعض الاستنتاجات من هذا الحديث صحيح. نعم
0: نعم، الاستنتاج الآخر أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله، يعني بضمير الجمع نحن، قال قلنا يا رسول الله ولم يقل قلت. والحقيقة أن اقتراح الفراش الناعم كان من عندي عبد الله بن مسعود في هذا الحديث، وفي حديث آخر كان كذلك من اقتراح عمر بن الخطاب في حديث، معنى الحديث الآخر، لما أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق المشروبة وقد آل من نسائه شهرا، يعني دخل عليه عمر بن الخطاب فرعاه وقد أفر حصيرة في جمي، بكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وذكره معناها بما يتنعم به كسرى وغيره من الملوك، ثم قال لو شئت لاتخذنا لك فراشا. يعني اثنين من الصحابة معناها اشتهرا برأفتهما بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا موقف جماعي من الصحابة. عبد الله بن مسعود تكلم نيابة عن جماعة الصحابة، قال قلنا، بينما في الواقع هو تكلم وحده. إذن هو تكلم نيابة عن جماعة الصحابة عاكسا حالة الإجماع للصحابة، أجمع الصحابة على حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم وأشفاقهم عليه ورأفتهم به. إذن لما قال قلنا فهو يعكس حالة الإجماع للصحابة، وربما الحاضرين في المسجد يعني ما رأوا ما رآه عبد الله بن مسعود، وهو كما قلنا موقف جماعي لا يريد عبد الله بن مسعود أن يتفرد به حتى لا يزكي نفسه على الصحابة، لم يقل قلت، حتى لا يتميز ولا يزكي نفسه كما نشوفه معناه في التقرب لأصحاب الجاه والنفوذ، يقول أنا فعلت كذا وأنا فعلت كذا، حتى أنه ذكر عند في تاريخ الطبري أن الحجاج بن يوسف ذكر له أن الوليد عطس فشمته الحاضرون، قال ليتني كنت معهم فأشمتك فأفوز فوزا عظيما. هذا موقف من المواقف التي تكرر في كل زمان ومكان، حتى في زماننا، يعني وهو بعيد عنه، نتمنى نفاقنا أنا ونزكي ما له إلا معناها من التابعين والذين معناها تحملوا مسؤولية في الإسلام. إذن من بعيد قال له معناها ليتني كنت معهم فأشمتك فأفوز فوزا عظيما. لذلك معنى عبد الله بن سعود كان من الذين ربيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا عمل عملا معناها صالحا وعملا مقبولا فإنه يشرك فيه الصحابة ولا يزكي نفسه على الصحابة. قال لو اتخذنا لك وطاء، لو هذه تفيد هنا معنيين، أولا معنى الشر، لو اتخذنا لك وطاء يعني معنى الشرط وجوابه مقدر، يعني لو اتخذنا لك وطاء
1: لن
0: يؤثر فيك الحصير. المعنى الثاني هو التمني، يعني نتمنى أن نتخذ لك وطاء حتى لا يؤثر فيك الحصير مرة أخرى يا رسول الله. هو الوطاء، الوطاء هو فراش، وكل ما يوطى، حتى سمينا الأرض بلهجتنا وطاء، وقد استعمل هذا كثير من المبدعين من الأدباء والشعراء وغير ذلك، منهم أبو العلاء المعري ومنهم محمود نسبي وغير ذلك. إذن الوطاء هو الفراش الذي يحول بين جسد النبي صلى الله عليه وسلم والحصير الخشن. لكن الجواب من عند النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لم يقل ما لم يوافق، ولم يقل افعل ما شئت، ولم يقل بارك الله فيك، ولم يقل هل. كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم كان الزهد في هذا الاقتراح، فقال مالي وللدنيا، أجابه مالي وللدنيا. الما هنا هذه للنفي، يعني ليس لي اهتمام بالدنيا، والواو وللدنيا بمعنى معا، ليس لي شأن مع دنياكم. هنا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة والأمة بالغاية من خلق الإنسان التي جاءت واضحة في الآية الكريمة من كلام رب العالمين الذي نزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الحق سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وإذا لم يفهم محمد صلى الله عليه وسلم القرآن فمن يفهمه؟ وإذا لم يطبقه فمن يطبقه؟ وقد شهدت فيه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حين قالت أنه كان قرآنا يمشي. إذن رد النبي صلى الله عليه وسلم على ابن مسعود أن التمتع بلذائذ الدنيا ليس مطلبه، وإنما غايته صلى الله عليه وسلم هو إرضاء ربه بالعبادة، معناها بتلك الآية الكريمة يعرف أن ما رب سبحانه وتعالى وما خلق الجن والإنس إلا لعبادته، وهو تكفل برزقهم وتكفل بأجلهم وتكفل بنعيمهم إلى غير ذلك. إذن فغاية النبي صلى الله عليه وسلم هو إرضاء ربه بالعبادة وتبليغ رسالته التي لم يستطيع حملها، معناها لم تستطيع حملها الجبال وهي أمانة. وهو الذي معنى النبي صلى الله عليه وسلم هيأه ربه ليكون زاهدا في الدنيا. فهو نبي وليس ملكا وليس زعيما، فإنما هو نبي، معنى هيأه ربه ليكون زاهدا في هذه الدنيا، فلم يترفه فيها ولم تسلب منه نعيمها. هو لم يترفه ولم تسلب، معنى لم تسلب منه نعيمها، ليس كالزعماء والملوك وغيرها يترفه قليلا ثم نراه قد سلبت منه هذه النعمة يجري وراها ثم يتركها لغيره ويكون بها عداء إلى غير ذلك. محمد صلى الله عليه وسلم نبي بعيد عن الدنيا بعدا كثيرا، حتى قال أنه مالي وللدنيا، مالي ولدنياكم. فهو لم يترفع فيها، وقد هيأه ربه ليكون شديدا، يكون معناها معتمدا على نفسه لكي لا يذوق نعيم الدنيا ثم يذل بعد ذلك إذا أراد بعضهم أن يسيبه منها. إذا تعود على نفور الدنيا منه صلى الله عليه وسلم، ثم تعود على نفوره هو منها، فقد ابتلاه الله سبحانه وتعالى باليتم وهو في بطن أمه. واليتم معناه دافع للاعتماد على النفس، دافع للشدة، وهو مظهر وهو كذلك من مظاهر الفقر. والفقر يعلم الزهد، حتى اشتغل صلى الله عليه وسلم برعي الأغنام كما قال بقرارين. وحتى لما جاءت نسوة بني سعد يلتمسن الولاية، ألو
1: نسمعوا فيك شيخنا،
0: لما جاءت نسوة بني سعد يلتمسن الولاية للرضاعة تركناه عزوش، علاش؟ لأنه يتيم. معناها هذيك معناها رب سبحانه وتعالى هيئه ليكون بعيدا عن هذه الدنيا شديدا معها. قبلته حليمة السعدية رضي الله عنها لأنها لم تجد غيره، وحتى لما تاجر بمال خديجة الكبرى رضي الله تعالى عنها وأرضاها ثم تزوجها لم يتوسع في النعيم، وإنما كان نعم التاجر الأمين ونعم الزوج المحافظ على أموال عائلته وزوجته. وحتى لما حاولت قريش حاولت أن تمتحنه، حاولت إغراءه بالسلطان والمال، معناها رفض. جاءه عتبة بن ربيعة، هذا هو أبو هند زوجة أبي سفيان رضي الله عنهما، جاءه عتبة بن ربيعة يساومه على ترك الدين ويمتحنه. من جملة ما قال له، قال يا محمد إن كنت تريد شرفا سودناك، يعني جعلناك سيدا علينا يا سيدي، وإن كنت تريد بهذا الأمر مالا، اسمع مليح، إن كنت تريد بهذا الأمر مالا جمعنا لك منه حتى تكون أكثرنا مالا، أغراه بالمال، وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك سحر طلبنا لك الطب. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نبيئا، لما تكون واحد آخر زعيم ولا مفترن، أنا نذكر مايكل هارت هذا الذي قضى تقريبا 30 عاما، وهو أنجليزي في تأليف كتابه كتاب العظماء المائة على التاريخ، وضع على رأسه محمد صلى الله عليه وسلم، عليه قال لأنه فرد واحد وقف في قرية صغيرة وقال إني رسول الله، قال فاتبعه 4 أفراد، رجل وثلاثة امرأة وثلاثة رجال، قال بعد مضي 1400 سنة أتباع محمد صلى الله عليه وسلم يفوقون المليار ونصف. قال لو كان كاذبا لانتهى أمره بسنوات. فلما قريش لما امتحنته بالمال أنا رفض، لأنه كان نبيا يحمل رسالة، ليس له شأن ولا حاجة لا في الملك ولا في الجاه ولا في المال. لذلك قال لعتبة، شوك الجاوب عتبة، جاوب عتبة ابن أبي ربيعة الذي قتل في معركة بدر محاربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له أكبلت يا أبا الوليد؟ شوف أدب النبي صلى الله عليه وسلم كيف معناها قالوا أكملت استشاره ولم يقطعه في الحديث ثم كناه بأحسن كنيته رغم أنه عدو له. لم يقل له يا عتبة، قال يا أبا الوليد. من الكنيات الباهية اللي اعتزوا بها العرب وكانوا يحبون أن يكن بها، سماه اسم أبا الوليد. فقال له نعم كما تقترح عليك. قالوا اسمع مني لقيش ليه ليه وراء النصر تلا عليه أوائل سورة فصلت حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآن عربي لقوم يعلمون. وهو نفس الموقف على هذا كيش رد على الاسم كله فهمني ولدي أنا راني مشني طالب لجاه منكم ولا أموال لتجمعوني ما ومنحبش دنيا دنياكم أصلا ما نحباش. أنا رأي مكلف برسالة، أنا كلفني رب سبحانه وتعالى وحملني رسالة وبلغها لكم. جيب لي مال الدنيا أنا ما نخذوش. هو نفس الرد الذي رد به على عبد الله بن مسعود، فهو نبي يحمل رسالة ليس طالب دنيا. إذ لو كان غير ذلك قبل عرض قريش ورشوش عرض عليه قريش روى الملك والمال لغير ذلك. ولو كان غير ذلك فقبل عرض جبريل عليه السلام، جبريل عليه السلام معناها جاءه يستأذنه أن يجعل جبل الصفا هذا في مكة أن يجعله له ذهبا كما رغبت قريش، ولكنه أبى صلى الله عليه وسلم حتى يترك لهم باب التوبة والرحمة مفتوحا، لأن الله سبحانه خيره بأن يجعل جبل الصفا ذهبا ثم يقطع عن قريش باب الرحمة والتوبة. لكنه كان رؤوفا رحيما بأمته ترك لهم باب الرحمة والتوبة مفتوحا. يقول إمام بصير رحمه الله قل وراودته الجبال السم من ذهب عن نفسه فأراها أيما الشمامين. يعني الجبال وردته أن تكون من ذهب ولكنه رآها ترف عنها وعن حطامها. وحتى لما كان يحصل على الأموال كالأموال التي جاءته من البحرين ومعروفة معناها تبكر الصحابة في صلاة الصبح طمعا في نصيب منه، فإنه كان يوزعه ولا يبقي لنفسه إلا قدر ما يأخذ أي فرد من الصحابة. يعني لم يكن يستأثر بالمال. لو كان زعيما ولا كان قائدا ولا كان ملكا ولا كان أميرا تستأثر لنفسه بأكثر المال. بل كان صلى الله عليه وسلم يجوع. كان صلى الله عليه وسلم يجوع حتى يربط الحجر على بطن الشريف. يقول الإمام البصيري رحمه الله يقول وشد من سغب أحشاءه وطوى تحت الحجارة كشحا مطرف الأدمي. يعني يبين جوع النبي صلى الله عليه وسلم وهو جوع اختياري. علاش؟ لأن هذيك هو مهمته أن يعبد الله ثم يترك عزاء للفقراء من أمته. إذا جاع أهل غزة اليوم فإنهم يذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم شد الحجر على بطن. إذا جاع مسلم في أقطار الأرض وإلا فقرة يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجوع أكثر منه وكان فقيرا أكثر منه. هذه سنته ترك لتكون عزاء لفقراء أمتي وجوع أمتي. اللهم فرج عن المؤمنين. وقد أخرجه الجوع ذات ليلة نبي وما أدراك، وهو سيد الكونين والثقلين وسيد الدنيا وسيد الآخرة. أخرجه الجوع ذات ليلة فرأى شبحين في ضوء القمر. شكون ظهره؟ ظهر أبو بكر وعمر رضي الله عنهما
1: بهما نفس الشيء.
0: فسألهما ما أخرجتكما؟ نقول خرجكم. قالوا له قال الجوع يا رسول الله. ما كان جوابه صلى الله عليه وسلم؟ فقال والذي نفسي بيده ما أخرجني إلا الذي أخرجكما. والقصة معروفة أنهما ذهبا إلى بيت أنصاري فوجد زوجته وقد ذهب الأنصار يجلب الماء، قدمت لهما عذقا من تمر فأكلاه حتى رجع الصحابي الأنصاري وذبح لهم معناها شاة فأكل منها وعاد معناها شبعين ريين. وقد حمد الله سبحانه وتعالى أن يسر لهم ذلك. هذا النبي قائد الأمة يخرجه الجوع من بيته ليلة، وإنه لا يمضي الشهر والشهرات ولا يوقد في بيته صلى الله عليه وسلم نار كناية على عدم طبخ الطعام. إذن هذه حاله وزهده في الدنيا. وقد علل ذلك بقوله قال ما أنا في حديثة، قال ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. ما أبلغ هذا المثل؟ مثل بليغ بلغته ظاهرة، هو عبارة عن تشبيه الدنيا بظل الشجرة. وأوجه الشبه بينهما كثيرة، واستعمال الكاف هذه حرب الجر وهي أداة التشبيه. إذن أوجه الشبه بينهما كثيرة، منها أن ظل الشجرة لا يدوم، كذلك الدنيا، بل إنه إما ينقبض أو يتحول. يعني ينقص عليك ولا يتحول للجهة أخرى، لأن الشمس معناها تتنقل المناخ. ومنها أن المستظل بالشجرة وديما شوف ظل الشجرة والدنيا قدروا مع بعضهم شوف أوجه الشبه بينهما. منها أن المستظل بالشجرة ليتخذها مقاما دائما، تماش واحد يتقطع الشجرة يقعد يسكن فيها، بينما هو برهة من الزمن وإنما هي برهة من الوقت. وقد عبر به عن عمر الإنسان، الظل نتاع الشجرة عبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن عمرنا، عن عمر الإنسان. فمهما طال، مهما استظللنا بظل الشجرة ومهما تنعمنا بظلها، مهما طال عمر الإنسان فهو قصير. يقول الشاعر، يقول كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حداء محموله، إن طالت سلامته يوما على هذا الجنازة أو حمل الجنازة أو النعش محمول. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حداء محمول. من أوجه الشبه كذلك بين الدنيا وظل الشجرة، ذلك أن المستظل بالشجرة لا يفترش فراشك. وعبد الله بن مسعود معناها اقترح على النبي صلى الله عليه وسلم فراشك. شوف بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم كيف رجعله، قالوا هناك مستظل بظل الشجرة، هل مستظل بظل الشجرة يفترش فراشا ناعما، يفترش فراشا وثيرا؟ هذا يفترش، يفترش التراب، يفترش الرمل، يفترش العشب. علاش؟ لأنه بعد مدة باش يمشي، من الجمش يعمل بيتوم وصالة واحد تاع ظل الشجرة، علاش؟ لأن هذاك وقتي. ومنها أن المستظل بالشجرة لا يطمئن. مستظل بالشجرة يشوف الوقت بركة، قديش تنقص أشعة الشمس تكمل السفر، علاش؟ لأن وراءه سفرا طويلا إلى وجهته. كذلك يريد أن يبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المثل لكل من له عقل. يقول، يقول يا ابن آدم، أنا إني ضربت هذا المثل لنفسي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينطبق عليك أيضا. فالدنيا يا ابن آدم ظل شجرة، والظل إما أن تتركه أو يتحول عنك، إما تخليه أنت ولا هو يتحول عنك، يجيك الشمس. والإنسان لا يرتاح في ظل الشجرة، لأن وراءه يوما يجعل ولدان شيبا. وإن ظل الشجرة بما أنه غير دائم فلا نجري وراء حطام الدنيا ونكدسه بظل شجرة. هذا مش معقول، هذا فتنهد أجسامنا وتقوى ونقطع أرحامنا ونأكل الحرام ونقهر الأنام ونقبض أيدينا ونفرح بالحطام، وما نحن إلا كماذا؟ إلا كراكب استظل تحت شجرة، ونحن فعلا راكب الأيام والشهور. نحن رانا نمشي في وسائل نقل، نقول وسائل نقل، وسيلة تسلمنا إلى وسيلة حتى المحطة الأخيرة. نحن نركب الأيام والشهور، يوما يسلمنا إلى يوم، وشهر يسلمنا إلى شهر، وعام يسلمنا إلى عام، كوسائل نقل من وسيلة إلى وسيلة حتى نصل المحطة النهائية بعد كم وسيلة الله أعلم. شاعر يقول، يقول وما المرء إلا راكب بحر عمر على سفر يفنيه باليوم والشهر، يبيت ويضحي كل ليلة إصنريح بعيدا عن الدنيا قريبا من القبر. هذا معناها ما جاء مجبرة في هذا الحديث، ولكن لا يفهم منها. ثم حاجة أخرى لازم معناها ننبه لها، أنه لا يفهم منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الزهد التام في الدنيا وتركها لغير المسلمين. وإلا كما قال، يقول الصوفية، كسرة خبز تكفيني وشربة ماء ترويني ولباس خشن ولا من وبر ولا من شعر يحيني. لا، فإن المسلمون هم أهل دنيا وأهل آخرة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وابتغ فيما رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن يقول وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. لذا ردوا بأن مش معناها كما فهم بعض الناس أن هذه الدنيا هي للكفار وأنها جنة الكافر وحش جنة الآخرة ونخلوها لهم، وكما تو يهزوا في كل شيء من ثروات المسلمين ونحن علينا كأن معناها نرفع. لا لا لا لا، هذا لا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم دعا إلى كسب الحلال، لأن في المال قوة. وقت يقول رب سبحانه وتعالى وأعدوا لهم استطاعوا من قوة ومن رباط الخيل، فيها القوة، لأن المسلمين يجب أن يكون أقوياء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يقول اليد العليا خير من اليد السفلى، يعني اليد العليا هي التي تعطي واليد السفلى هي التي تأخذ. قال اليد العليا خير من اليد السفلى وفي كل خير، وهو الذي دعا إلى العمل فقال أن يحمل أحدكم فأسه فيحتطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. تكفيش يدعو إلى العمل ولو كان بسيطا، خير من السؤال، خير من مد الأيدي، خير من التواكل، خير من معناها من بذل ماء الوجه. وقد تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض نعيم الدنيا، راه مش أنا للدرجة هذه؟ لا، تمتع فأكل أكل اللحم وشوى اللحم، شرب العسل، أكل العشوة، أكل الدجلة، لبس البردة مجرانية الباهية. ولو أنه في بقية بسم الله بردة مجرانية ولا برد باهي، ويجي واحد صحاب يقول له أعطيني نحيه مدهوله، هذا من كرمه
1: صحيح
0: صلى الله عليه وسلم.
1: أي نعم عليه.
0: كذلك راكب الخيول والبعير تزوج النساء، معناها تعجبه بعض الأحسن، معناها مركوبات كما الخيل ويشتريها. لكن الهدف من هذا الحديث شنو هو؟ أن يسعى المسلمون حتى يجعلوا الدنيا في أيديهم. أن تسعى أن تجعل الدنيا في يديك، وحذرنا من أن نجعلها في قلوبنا.
1: صحيح.
0: أنا هكذا النبي صلى الله عليه وسلم معناها في الحديث كل مرة يبين لنا أنه زاهد في الدنيا، وفي مواقف أخرى يظهر لنا أنه كذلك يتمتع بهذه الدنيا ولا يحرم نفسه. يقول لك يا مسلم يا مؤمن، اسعى اكسب، معناها كن قويا، كن ذا مال، لأنه حتى في معناها في ترك المال للأيتام يقول أن تترك لهم، معناها في معنى حديث، أن تترك لهم يقتتون به ويتنعمون به خير من أن تتركهم يتكففون الناس.
1: أيوة.
0: أنا حكا معنى اجمع لأبنائك وأولادك باش تخليهم معناها معناها أغنياء، ما يمسوش شيء يمدوا كفهم للناس. إذن هذا الهدف من الحديث هذا. هو أن النبي صلى الله عليه وسلم يورينا بكل مرة بوقت مواقفه يقول لك اسعى لتكون قويا، ولكن لا تجعل الدنيا تسكن قلبك، لأنها إذا سكنت الدنيا القلب تطرد منه الإيمان والأخلاق والرحام وكل المواقف وكل المبادئ الباهية.
1: نعم،
0: يطردها المال والدنيا إذا سكن القلب.
1: نعم.
0: بهذا الدعاء نختم فنقول اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. أمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، وفقكم الله
1: أجمعين. بارك الله فيكم شيخنا، وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. 8:08 نخرج الآيات بينات من ذكر الله الحكيم ما تيسر من سورة غافر بصوت القارئ محمد أيوب الركبابي، ثم نرجع مع شيخنا منير البلهوان حتى نواصل إن شاء الله. تفضلوا.

0: صدق الله العظيم. 8:06 دقائق، تحياتنا لكم جميعا مستمعينا الكرام أينما كنتم وأينما يصلكم صوتنا. أختنا ريم طرشوني، ألفة قديري، مريم عبد الله، فاطوم بن سعيد دائما معنا في الاستماع، أختنا بسمة، هالة دشراوي، روضة رزقي، عماد ناجي، أمير ربعاوي، ناس كل اللي تسمع فينا مرحبا بكم معنا في الاستماع. في التوقيت هذا بالذات يكون معنا شيخنا منير البلهوان حتى نواصل معه بإذن الله تعالى تصفح آيات القرآن العظيم وتفسير بعض الكلمات من السور. وما زلنا مع سورة المائدة وست كلمات من هذه السورة العظيمة: يؤفكون لا تغلوا أثابهم، عقدتم الأيمان وكفارته. شيخنا معنا عبر الهاتف، السلام عليكم شيخنا، مرحبا.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله يومكم جميعا
0: ويومكم شيخنا بعون الله سبحانه وتعالى. نواصل شيخنا فيما بدأنا فيه في طيلة هذا الموسم في تفسير الكلمات ربما الغير مفهومة في القرآن العظيم والتي يشكل فهمها، فنواصل وقدر المستطاع شيخنا نحن نفسر هذه الكلمات، وما زلنا مع سورة المائدة وست الألفاظ اللي كنت قريتهم على السادة المستمعين بمعيتكم بإذن الله تعالى، نواصل تفسيرهم. تفضل شيخنا.
1: أصلي وأسلم على الحبيب المصطفى وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بكتابه العزيز،
0: آمين يا رب،
1: وأن يجعله شفيعا لنا يوم اللقاء،
0: آمين.
1: إذن كما أشرت منذ حين انتهينا عند سورة المائدة،
0: نعم،
1: وبالتحديد فيما ورد فيها من غريب الألفاظ، وانتهينا عند الآية 75، والعبارة المقصودة بالتفسير هنا هي يؤفكون، حيث قال الحق تبارك وتعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. صدق الله العظيم. سياق هذه الآية في الحقيقة جاء للتعجيب من حال النصارى، من حال النصارى الذين غلوا في المسيح رغم بيان الله تعالى لبشريته وتأكيد القرآن الكريم على ذلك. أطنبوا وبالغوا النصارى في تعظيم السيد المسيح عليه السلام، فأخرجوه من صفته البشرية وألحقوه بصفة أخرى، بل بصفة ربانية، وفي ذلك إفك، وفي ذلك ضلال مبين. ويؤفكون لغة في معناها يصرفون عن الحق إلى الضلال، يصرفون عن الحق إلى الضلال، يتركون الهدى والصراط السوي ويذهبون إلى الضلال والغلو. ويؤفكون منها الإفك، والإفك كل مصروف عن وجهه الذي يحق أن يكون عليه، ومنه قيل للرياح العادلة عن المهاب مؤتفكة. القرآن الكريم سمى في موضع آخر في سورة الحاقة بقوله تعالى: والمؤتفكات بالخاطئة. المؤتفكات من الإفك، والإفك هذه الرياح التي عوض أن تسير في طريق معين تعكس طريقها وتأخذ غير مجراها، وفي ذلك لذلك سماها القرآن الكريم المؤتفكات. والعرب تقول المأفوك، المأفوك عنه، وهو المصروف عن الشيء، وهو المصروف عن الشيء. ووردت العبارة التي نحن بصددها في تركيب بياني، حيث قال تعالى: أنا يؤفكون، وأن هذه اسم استفهام بمعنى أين أو بمعنى كيف. بمعنى أن معناها أو أن نستطيع أن نقول وأنها تحل محل أين أو تحل محل كيف. وهنا كما قال فضيلة شيخنا ومرجعنا الشيخ بن عاشور رحمة الله عليه في التحرير والتنوير، يقول: وهنا يجوز أن يكون كيف، يعني كيف يؤفكون كما في الكشاف، ويجوز أن يكون من أين يؤفكون. يتطرق إليهم الصرف عن الاعتقاد الحق بعد ذلك البيان المبالغ غاية الوضوح، حتى كان بمحل التعجيب من وضوحه. شيخ بن عاشور يرى أن يؤفكون عنها، كيف يؤفكون أو من أين يؤفكون ومن أين يأتون بهذا الإفك وهذا الضلال المبين.
0: واضح.
1: هذا فيما يتعلق بالعبارة الأولى.
0: نعم.
1: العبارة الثانية لا تغلو، وقد وردت في الآية 77 في قول الله جل وعلا: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لا تغلو هنا من فعل غلاء بمعنى ارتفع وجاوز قدره. وهذا عكس التقصير والتفريط. الغلو هو الارتفاع في الشيء والعلو فيه، والغلو هو في الحقيقة مجاوزة الحد المألوف أو المتعارف عليه سواء بحسب العقل أو العادة أو الشرع. الأمر الذي يبالغ فيه ويخالف في ذلك ما دأب عليه الناس من عرف بينهم أو عادة وشرع رباني وكذلك منطق عقلي، إذا تجاوز الأمر هذا فيعتبر غلوا. والآية الكريمة تعمدت وصف الغلو، أردفته بقوله تعالى: بغير الحق، بدلا من باطل. تعمل القرآن اعتبار غير الحق، لا تغلو في دينكم غير الحق، ولم يقل لا تغلو في دينكم باطلا، وذلك لتشنيع الفعل وبيان قبحه ومخالفته للصواب. لا يكفي أنه غلو وتجاوز، بل هو أيضا فيه مجانبة وابتعاد عن الحق. وأثر الغلو في الآية هو الآفة التي رفع بسببها نبي الله عيسى وأمه الصديقة إلى منزلة الرب العظيم. والنصارى كما عقيدة التثليث لديهم، وأنهم يختلفون، هم في ذلك مختلفون، فبعضهم يرى أن عيسى حل فيه الرب، وبعضهم يرى أنه ابن الله، وكل ذلك فيه مبالغة وتجاوز لله وضعهم في الشرك. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم حذر من هذا المنهج وهذا الطريق، وما ورد في هذا في البخاري مما جاء عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. لا تبالغوا في مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى تتجاوز بعده البشري وتخالف قول الله تعالى: قل إنما أنا بشر رسول. هنا النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين البعد البشري والبعد الرسالي ولم يتجاوز ذلك، وهذا من التنطع في الدين والمبالغة. العبارة الموالية هي قسيسين.
0: نعم شيخنا بعد إذنك قبل ما نمشي للعبارة الموالية باش نخرجوا فاصل صغير ثم نرجعوا لكم إن شاء الله.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
3: إشهار.
4: من صغرتي نحب المامو وريت بالكبير بني تحياتي، وديما نقول شيء ما هو مستحيل. مع بنك الوفاق حطينا اليد في اليد وادخرنا باش نحققوا طموحات الغد. بنك الوفاق، بنك الجميع.
3: إشهار.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
0: ومنها نواصل هذا اللقاء المباشر رفقة شيخنا منير البلهوان. نعم توقفنا عند ثالث كلمة شيخنا، تفضلوا.
1: نعم، عبارة قسيسين، وقد وردت في الآية 82 من سورة المائدة حيث قال الحق جل وعلا: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. قسيسين جمع قس. والكلمة شرحها وذهب بها أهل التفسير مذهبين. قالوا هو العالم المتعبد، هو من جمع بين العبادة والعلم. وبعضهم قال أن هذه الكلمة ذات أصل عربي، وقس معناه تتبع وبحث، وبحث عن الشيء ولا سيما ليلا. لغة يقال القسقس أو القسقاس وهو الدليل بالليل. هذا لمن ذهب وأن الكلمة عربية. أما من ذهب إلى أن الكلمة رومية فقال معناه الشيخ أو الرئيس في الدين. والقرآن بين قوسين قد تضمن بعض الألفاظ غير العربية كالسريانية والعبرية والفارسية والآرامية، وذلك لبيان عالمية هذا الكتاب وتفتحه على جميع اللغات وعلى جميع الشعوب. والقس هي مرتبة في الحقيقة من مراتب من المراتب الكنسية، وتأتي في مرتبة وسطى بين الشماس ثم القس ثم يأتي ما بعدها وهو الراهب. وسبب نزول هذه الآية أن وفد النجاشي، وفد النجاشي ملك الحبشة، عندما ذهب إليه أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم ثلة من المؤمنين هاربين بدينهم، استقبلهم أيما استقبال ورحب بهم. فلما قرأوا عليهم كتاب الله تعالى من سورة مريم قال بكوا وأسلموا هؤلاء القسيسين. هذا في العبارة الثالثة. العبارة الموالية، العبارتين المواليتين وردتا في نفس الآية، وهي الآية 89، عقدتم الأيمان، والعبارة الموالية كفارته. حيث قال تعالى في الآية 89، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. عقدتم الأيمان فيها قراءتين، فيها عقدتم وفيها عقدتم، وقراءة ثالثة عقدتم. وقرأ حمزة والكسائي بالتخفيف، قال معناها عقدتم، عقدتم بتخفيف القاف. قال وعقدتم من العقد، وهو نقيض الحل، عقد مقابلها حل. والمقصود بهذا العقد هو توثيق الأمر والربط عليه بنية جازمة. يعني إنسان ينوي شيء معناه عقد وجزم فعله وإتيانه. ويأتي معنى العقد بمعنى الإبرام والإحكام. وهذه اليمين التي تحدث عنها الآية هي ما تسمى باليمين المعقدة أو اليمين المنعقدة، وهي التي يحلف فيها الإنسان قاصدا الحلف وعاقدا قلبه عليه، سواء كان في أمر مستقبلي أو في أمر مضى ولا. فهنا عندما يحلف الإنسان ويعزم على الفعل ويبرم هذا الأمر يعتبر هذه اليمين يمين منعقدة. وهنا في الشريعة الإسلامية اليمين على أنواع 3، وهي اليمين التي تحدثنا عنها منذ حين وهي المنعقدة، والنوع الثاني هي يمين لغو. يمين لغو هذه لا يترتب عليه شيء الإنسان، وأنه يحلف ويقصد ولا يقصد عفوا ولا يقصد ما حلف عليه، هو يخرج الحلف يعني بطريقة آلية دون تركيز ودون نية جازمة. هذا الثاني. والنوع الثالث وهي أبلغها وأهمها، وهي اليمين الغموس. وسميت غموس والعياذ بالله لأنها تغمس صاحبها في النار عندما يكذب فيها ويحنث فيها. واختلف العلماء في تقديم الكفارة على الحنث. وهذه الأيمان التي تعقد إذا ما حنث فيها الإنسان فإن الله تعالى جعل كفارة ذلك على الخيار، على الخيار اختيارات معينة سوف نأتي إليها. فالكفارة هنا كما أسلفنا هي على التخيير، إذ وردت بين الإطعام، بين الإطعام 10 مساكين.
0: نعم نسمع فيك شيخ. بأنه الخط انقطع مناش نسمعوا في شيخنا منير وقفنا عند كفارته. على كل حال احنا إذا أمكن عودوا نتواصلوا نتصلوا شيخنا منير البلهوان بعد قليل. شيخنا فسرنا يؤفكون لا تغلو قسيسين عقدتم الأيمان، ثم توقفنا عند كفارته. على كل حال احنا كلمة تتولى بإذن الله تعالى معاودة الاتصال بشيخنا منير البلهوان إن شاء الله نتحصلوا عليه. على كل حال احنا بعد قليل نمشي مباشرة في 8:30 للنشرة الجوية، بعدها وبعد الفاصل بشكون مسك الختام معنا شيخنا هشام الصدقاوي حتى نواصل معه بإذن الله تعالى إلى حدود 9:00 نتحدث مع شيخنا. احنا تقريبا على امتداد أسابيع نتحدث في حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. عودنا الاتصال بشيخنا منير، هو معنا مباشرة عبر الهاتف. نعم شيخنا، يبدو أنه الخط انقطع وعودنا التواصل وصل معك والحمد لله رب العالمين، تفضلوا شيخنا.
1: نعم، إذا نواصلوا على بركة الله في مسألة الكفارة. هذه كفارة اليمين المنعقدة عندما يحنس فيها الإنسان. نحن يروش في مجتمعنا وأنه الإنسان مباشرة للتكفير عن ذلك يصوم 3 أيام، ولكن قبل هذا في الآية صريحة ربنا جل وعلا يخير هذا الحانس في يمينه بين أمور عدة. الأولى وأنه يطعم 10 مساكين من أوسط ما تطعمون، يعني طعام وسط هوش طعام يعني يبالغ فيه أو طعام معناه لا يقضي الحاجة، أو كسوتهم يكسيهم أو تحرير رقبة. الثلاثة خيارات هذه إن لم يجد ولم يقدر عليها آنئذ يقول الحق تعالى فمن لم يجد فصيام 3 أيام. والإطعام هنا ذهب العلماء مذاهب شتى، بعضهم قال الإطعام بنصف صاع، وبعضهم قال لكل مسكين ما يكفي معناها من الطعام حد الإشباع أن يشبع، والبعض قال في الكسوة أنه ما عرفت به الكسوة عرفا، وذهب بعضهم إلى أن الطعام يقدر بالمد، وأبو حنيفة قال يجوز صرفه طعام 10 مساكين إلى مسكين واحد في 10 أيام، نجم مسكين واحد 10 أيام تطعمه، ولا يجوز أن يصرف هذا الطعام إلا لمسلم حر محتاج. والكفارة كما أسلفنا هي عمل أو عبادة شرعية فرضها الله تعالى لمحو الذنب والتكفير عن الخطأ أو المعصية أو تقصير في أداء الطاعات. وسميت الكفارة كفارة لأنها من فعل كفر، وكفر معناه لغة غطى، غطى يقال المزارع الكفار، المزارع لأنه يغطي القمح بالتراب، وهنا الكفارة تغطي ذلك الذنب وتستره على صاحبه. وربنا سبحانه وتعالى بين قوسين جعل الكفارات عدة في ديننا، من بينها في الإفطار عمدا فيه كفارة، والقتل خطأ فيه كفارة، والظهار وغير ذلك، وكلها فسحة من لدن المولى سبحانه وتعالى حتى يغطي بها المؤمن ذنوبه وأخطاءه. العبارة الأخيرة نختم بها وهي في الآية 90 عبارة الميسر، وقد وردت في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والميسر عبارة الميسر مشتقة من اليسر، وسميت بهذه الصفة، أخذت هذه الصفة لأن كسب المال في الميسر أو خسارته سواء كان يكسب فيه المال أو يخسر فيه يتم بسهولة. في لحظة زمنية نجم يخسر المبلغ معناه كبير، وكذلك النجم يغنم هذا المبلغ ودون تعب أو مشق. وفي القمار معاملة تتضمن المغالبة والمخاطرة المالية. الفرق هنا بين القمار والميسر وأن القمار كلمة أعم لأنها تطلق على كل ما فيه المغالبة والمخاطرة والتحدي، وتقع بين اثنين، بينما الميسر أخص منه. لماذا؟ إذ أنه يتعلق بما تأتيه العرب من اللعب بالقداح، يعني نوعا من شبه القربة القرعة إن صح التعبير، معناها تقع بالكؤوس وبطريقة معينة وفيها معناها الحظوظ، وهذا هو الميسر بالذات. بينما القمار هو أعم وأشمل لأنه يأتي على مراهنة رهان أكبر من المشي. والعرب كانوا يتراهنون على تقسيم لحم الجزور، لحم النوق، ناق عندما تذبح، قال كانوا يتراهنون عليها، الرابح يأخذ نصيبه والخاسر يدفع ثمن الناقة كاملة. وهذا غير عادل وغير منطقي، وحرمه الإسلام مع بقية محرمات أخرى إن شاء الله نأتي إليها في حصص المقبلة. إلى هنا أقول الله أعلم، أصلي وأسلم على الحبيب المصطفى، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بالقرآن الكريم وأن نجعله حجة لنا ولا حجة علينا يوم الدين. اللهم آمين آمين آمين. والصلاة والسلام الدائمين على المصطفى رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته شيخنا منير البلهوان، بارك الله فيكم. نخرج في فاصل، نعم، وبعدها بإذن الله تعالى نمشي المعهد الوطني للرصد الجوي، تعرفوا على حول التقسيم.

0: ميدان الزيتون.
1: مرحبا بيك سيدي، انت عارفه معك على احوال الطقس، تفضل.
0: بداية نشيروا لليوم 21 جوان يوافق الانقلاب الصيفي،
1: اي نعم.
0: هو يمثل أطول عدد ساعات النهار في السنة، وينتبلغ عدد مدة النهار نحو اليوم بين 14 ساعة و33 دقيقة من شروق الشمس إلى غروبها، ويكون الطقس اليوم عامة صافي إلى قليل السحب. الريح من قطاع الجنوب بالشمال والوسط، ومن قطاع الشرق بالجنوب، وقوين سين من منطقة التراث، وبالجنوب بالجنوب وين تثير محليا الرمال والأتربة، وذلك سوف تعتد بقية المناطق. الحر اليوم يكون مضطرب من منطقة التراث وقليل الاضطراب بقية السواحل، بينما الحرارة تبقى في نفس المستويات وتتراوح بين 31 و34 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 35 و40 درجة بقية الجهات مع ظهور شتوي محلي. بالنسبة للغدوة كيف كيف نتقص اليوم، الطقس صافي داخلين للسحب والحرارة تقعد في استقرار مع ظهور الشتاء، بينما إن شاء الله نهار الثلاثاء نتيجة ارتفاع في درجة الحرارة هذايا نتيجة الحمل الحراري أو العامل الأساسي التكوّن سحب رعدية، تكوّن سحب رعدية بالمناطق الغربية للشمال الوسط، تكون مصحوبة بأمطار وتساقط البرد، إن شاء الله تكون أمطار الخير على بلادنا وبلاد أضرار. بينما الحرارة تقعد في نفس المستويات هذايا وإن شاء الله ربي يعطينا قد ما نقصد.
1: آمين. نعم.
0: بالنسبة لأوقات الصلاة اليوم اللي هم لحد 21 جوان 2026 الموافق في 6 محرم 1448 هجري، صلاة الظهر على الساعة 12 و28 دقيقة، صلاة العصر على الساعة 4 و16 دقيقة، صلاة المغرب على الساعة 7 و44 دقيقة، صلاة العشاء على الساعة 9 و35 دقيقة، صلاة الصبح يوم الغد على الساعة 3 و8 دقائق. غروب الشمس هذا اليوم على الساعة 7 و42 دقيقة، وشروق الشمس يوم الغد على الساعة 5 الصباح.
1: واضح، مشكور جدا سليم بن ميلاد، كنت معنا مباشرة من المعهد الوطني للرزج، ونهارك زين إن شاء الله. نعم، فاصل النقشبندي ثم لنا عودة بإذن الله تعالى مع شيخ ناشم الصدقاوي، نواصل معه إلى حدود 9 بإذن الله، تفضل.

0: السلام عليكم مجددا مستمعينا الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. 8:35 دقيقة كالعادة في التوقيت هذا كل يوم أحد رفقة شيخنا يتجدد اللقاء شيخنا هشام صدقاوي هو معنا مباشرة عبر الهاتف. السلام عليكم شيخنا، مرحبا.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: ربي يباركنا فيكم شيخنا ويبارك في كل ما تقولونه. وإحنا فقط نحب نذكر بما تحدثنا فيه الأسبوع الفارط، وإحنا كنا على مشارف الهجرة النبوية، تحدثنا أن الهجرة هي العلامة البارزة للدين الصحيح، تحدثنا عن أن الهجرة هي حركة وهي موقف، وتحدثنا عن صحة الاعتقاد وصدق الاعتماد، تحدثنا عن التوكل على الله سبحانه وتعالى اللي هو وقود وخير الزاد التقوى، تحدثنا فما ظنكم برب العالمين، تحدثنا أنا عند ظني عبدي بي، وتحدثنا عن ذكر الله سبحانه وتعالى. ومن أجمل ما يذكر به العبد ربه سبحانه وتعالى هو ذكر أسمائه الحسنى. تحدثنا عن الحق وتحدثنا عن الوكيل شيخنا، ونحن كذلك على مشارف عاشوراء وهذه المواسم مواسم خير شيخنا. ظننا بالله سبحانه وتعالى لا يتغير أبدا، ظننا بالله حسن، وإن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يجازينا بذلك عن الإحسان إحسانا شيخنا.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله ومولاه. فعلا نحن نستقبل مواسم الخيرات،
0: نعم،
1: هذه النفحات، هذه التجليات الربانية في هذه النفحات، نفحات كلها هي محطات
0: أي نعم.
1: وخير ما تمش زاد نتزود به خاصة في استقبال هذه النفحات، ولعند هذه النفحات عند هذه المحطات خير من زاد حسن الظن بالله سبحانه.
0: نعم. أيوة.
1: ما زال حسن الظن بالله يرافقنا على مدى هذه الأسابيع، ورأينا كيفاش العقيدة المفصل العقائدي هذا العظيم حسن الظن بالله يحتاجه في كل حركة نتحركه.
0: نعم.
1: يعني هو بمثابة الأساس، الأساس نتاع البناء.
0: نعم.
1: هذا الأساس نتاع البناء يجب أن يخطب. فقلنا عن أدوات الحفظ نتاع، ذكرنا من بين أدوات حفظ هذا الأساس العظيم، قلنا ذكر الله سبحانه وتعالى، وذلك نحن مطالبون بأن نذكر بعض الأدوات الأخرى اللي هي بمثابة الأخلاق. تعرف إذا كان العقيدة أساس، الأخلاق وراها بمثابة السياج، بمثابة الجدران والسقوف التي تحمي هذه الأسس. هذا هو البناء متاع بيت الإسلام. لما نريد أن نختزل بناء بيت الإسلام، فإذا كان لإبراهيم، كان لسيدنا إبراهيم خليل الله، خليل الله عفوا، كان له شرف رفع القواعد من بيت الله الحرام للكعبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان له شرف أعظم من أن يرفع قواعد من بيت الإسلام، وهو عمل أصعب، وتطلب من النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا تطلب 13 سنة وهو يبني في الأسس السبية ويبني ويرفع في الجدران، جدران والسقوف، بك الأخلاق حتى تحمي. فإذا بحثنا، أرد أن نبحث ما هو الخلق الذي الكفيل بحفظ هذا الأساس العظيم اللي هو حسن ظني بالله، لو وجدنا خلقا عظيما تقريبا يختزل الكثير من الأخلاق الحميدة، اللي هو خلق الوفاء، اللي هو خلق الوفاء. وحق بأن يسمى خلق الوفاء هو خلق الهجرة، هذا الحدث الذي مررنا به في الأيام الأخيرة. وكذلك الوفاء سيعترضنا الوفاء، وسنقف عنده كذلك في المحطة متاع العاشوراء في هذه العظيمة، ومطالبون بتكريس هذا الخلق العظيم، بتمثل هذا الخلق العظيم في سلوكنا. تأثي مشكور سيدنا إبراهيم. أنت قلت في المقدمة بتاعك أنت أنه سيدنا إبراهيم هو الذي تقريبا أسس لهذا الأساس العظيم، المقصد العظيم تاع العقيدة اللي هو فما ظنكم برب العالمين. شفت أرأيت سيدنا إبراهيم لما تقريبا أسس لهذا المقصد العظيم فقال تأول كان تأول كلمات دعوته فما ظنك برب العالمين، انظر بما مدحه الله سبحانه وتعالى، فترى أن الله مدحه في كتاب العزيز بالوفاء، فقال في سورة النجم وإبراهيم الذي وفى. وهذا طبيعي جدا، الإنسان الذي كان حسن ظنه بالله وتمثلت ثقته بالله سبحانه وتعالى ووثق بالله سبحانه وتعالى، طبعا سيفي بما عهد الله عليه، سيفي بعهد الله سبحانه وتعالى. ولذلك أولى الأحكام الشرعية وأولى التكاليف الشرعية حتى من أول ما نزل آدم وزوجه إلى الأرض، أول أحكام شرعية شنية؟ أوفوا بعهدي أوفي بعهدي، يعني هذا الوفاء يكون مع الله كما يكون مع الخلق سبحانه وتعالى. هذا هو الخلق الكثير بحفظي وصيانتي ورعايتي خصوصي لهذا النص العظيم العقيدة اللي هو حسن الظن بالله. شفنا في الهجرة كيفاش تمثل هذا حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وفي العشراء كذلك نحن نستقبل هذا الحدث العظيم عشراء، معناها النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالصيام في أول ما أمر بالصوم أمة محمد، أول ما أمر بالصوم أمر بصوم يوم عاشوراء تأسيا سيدنا موسى. سيدنا موسى صام هذا اليوم علاش؟ شكرا لله على نجاة موسى وقومه من فرعون وجنوده، يعني شكرا لله كان الصيام يوم عاشوراء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نحن أولى منكم بموسى، فصامه النبي، فأول ما شرع من الصيام هو يوم عاشوراء وكان فرضا، ثم نسخ ذلك لما فرض الله الصيام على هذه الأمة المجيدة. لكن الوقفة نتاعنا حول عاشوراء هي كذلك وقفة وفاء. أنت سيدنا موسى لما صام هذا اليوم؟ شكرا لله. وشنو من أجمل مظاهر الوفاء لنعم، أنت توفي نعم الله عليك بالشكر. وأولى وأجمل مظاهر الوفاء هو الشكر لله سبحانه وتعالى لما تشكر. شفت سيدنا موسى منفاش رأوا نعمة الله بإنجائه من فرعون وجنوده، فهاش النعمة هذيك وفى بها، فكان وفيا لنعمة الله سبحانه وتعالى فصام هذا اليوم. فشفت كيفاش معناها ما زال حسن الظن بالله سبحانه وتعالى والوفاء يرافقه حتى في حدث العاشوراء. حدث العاشوراء فيه قيمتين أساسيتين، يعني فيه قيمة الصبر والشكر لقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. قلنا أن حدث العاشوراء تقريبا مغلف بهاتين القيمتين الأساسيتين في ديننا الحنيفي، هو الصبر والشكر. يستطيع الإنسان أن يصبر إلا إذا كان عنده حد أدنى من عقيدة حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. أنت تصور سيدنا موسى لولا حسن ظنه بربه سبحانه وتعالى أكان يصبر سيدنا موسى؟ ما كان يصبر سيدنا. ولذلك لما بلغ ثقته بالله الحد الأقصى، هم قالوا قومه عندما قال له قومه إنا لمدركون، قالوا سيدنا موسى قالوا كلا
0: إن معي ربي سيهدي.
1: ما أجملها. تنموا عن شنو؟ عن حسن ظنه.
0: نعم.
1: فلما كان ظنه حسن بالله سبحانه وحسن ظنه بالله وحسن ثقته بالله سبحانه وتعالى وفى سيدنا موسى بكل ما عهد عليه الله سبحانه وتعالى من صبر ومن شكر. كانش احنا قاعدين نركز بيها على قيمة الوفاء يا بنتي، خاطر قيمة الوفاء نحتاجها في كل حركة نتحركها في هذا في حياتنا، كل حركة نتحركها نحتاج فيها إلى الوفاء. نحتاج إلى الوفاء مع الوالدين، ولذلك جاء بر الوالدين. لما أمرنا الله بالبر بالوالدين؟ هو ما معنى البر؟ هو الوفاء لوالديك، الوفاء لأبيك، الوفاء لأمك. بلش معناها وبرا بوالدك طارة جاءت على لسان يحيى ابن زكريا، وطارة جاءت على نبي على لسان نبي الله عيسى مريم، وبرا بوالدتي لولا ولم يجعلني جبارا عصيا. ثانيا ولم يجعلني جبارا شقيا، برا بوالدتي. من هنا عندنا اسم الله البر سبحانه وتعالى، اسم الله البر. معناش اسم الوفي، البر اسم الله البر هو الذي يكرس صفة الوفاء عند الله سبحانه وتعالى، لأن الله واف. أوفوا بعهدي
0: أوفي بعهدكم،
1: يعني الله له صفة الوفاء والمطلقة في حقه وفي ذاته العلي سبحانه وتعالى، وهي صفة كمالا وجمالا وجلالا عند الله سبحانه وتعالى. شنو الاسم يقابل صفة الوفاء؟ اسم البر. البر لأن البر في اللغة هو صادق الوعد، هو الصادق في وعده، هو الذي يصدق وعده، هو الذي يوفي بوعده. لذلك نقول أنا بررت بقسمي ولا أبر بقسمي، يعني أوفي بقسمي وأوفي به، الوفاء بالقسم. فاسم الله البر يكرس صفة هذه صفة الوفاء الجميلة هذه التي كما قلت تحتاجها في كل مجالات الحياة، وخاصة في مجالين عزيزين. المجال الأول مجال الأسرة، الوفاء بين الزوجين، الوفاء بين الزوجين. والمجال الآخر المجال التعليم، الوفاء بين التلميذ وبين المعلم، أن يكون التلميذ وفيا للمعلم، وقت المعلم يكون وفيا في أمانة التعليم عنده أمانة. ذلك الوفاء مقترن كذلك بخلتين، بخلقين عظيمين هما الصدق والأمانة. ليس ما نتحدث عن الوفاء إلا بخلق الصدق والأمانة، ولذلك أول ما لقب به النبي صلى الله عليه وسلم
0: صادق الأمين.
1: نعم. بيت التسليم كيش كل شيء مرتب، كيش الانسجام بين الأخلاق وبين العقائد، تفاعل بين العقائد وبين بين العقائد باعتبارها أسسه، بين الأخلاق باعتبارها هي السياج الذي يحمي ويصون ويرعى ويحفظ هذه الأسس. فنحن نحتاج إلى خلق الوفاء في المعاملات الاقتصادية، لن يكون كما هو مستقرا استقرارا اقتصاديا أو اجتماعيا، والله صدقني، إلا بخلق الوفاء. أنت عندما تفتقد الثقة بين الناس، أنت علاش توا العلاقة حسن ظني بالوفاء هي حسن الثقة. أنت تفقد الثقة بين الناس، هل مازال هناك وفاء بالالتزامات والعقود والعهود؟ والعهود
0: يستحيل، لما رحم ربي. نعم
1: يستحيل. ولذلك الانسان كنا قبل العباد يقرضون الناس قرضا حسنا من غير ربا، لكن لما اللي ياخذ قرض ويقترض من عندي صاحبي قرضا حسنا ولا يؤدي الامانه هذيك، ويأخذ أموال الناس ليتلفها والعياذ بالله، فتفقد الثقة بين الناس، ما عادش حتى واحد يقرض غيره قرضا حسنا ويفرج على قرض غيره. من هنا إذا كنت فقدت الثقة بين الناس تفقد الوفاء. خلق الوفاء هو محمود أصلا، تجاوز الإنسان ليكون محمودا في الحيوان أو الكلب أعزكم الله الكلب، وقد ذكر الله الكلب بصفة الوفاء لنا، مش صفة ذاتية من عنده هو الكلب، يعني الكلب جمع بين صفتين ذميمتين متضادتين أصلا في كتاب الله، جمع بين الوفاء في قصة أصحاب الكهف لما كان بسطا ذراعيه بالوصيد، وذكره الله 4 مرات تقريبا في قصة أهل الكهف، ذكره 4 مرات روح المولى سبحانه وتعالى، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، ثم قال سيقولون 3 رابعهم كلبهم، ويقولون 5 سادسهم كلبهم، إلى آخره ذلك. ثم ذكره بصفة مذمومة، صفة محمودة في الكلب، لا صفة الأخرى ذكرها صفة مذمومة، صفة الخفة أعزكم الله، صفة الخفة لما قال تعالى في آخر سورة الأعراف، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. صفة الخصة علاش ربي يكرر صفتين متضادتين في الكلب في علاقته بالإنسان؟ راه ما ذكرش الكلب وحده، راه باش تعرفوا أن الصفة هذه سواء كانت صفة محمودة اللي هي الوفاء أو صفة مذمومة ماهيش من ذات الكلب، هي كذاها من ذات الصحبة، من جهة الصحبة. لما كان الصحبة متاعه مع الأخيار خذا الحكم متاع الصفة متاع الوفاء، وهي صفة حكمية ماهيش صفة ذاتية اللي هو. ثم لما خالط الأشرار كما هذايا الذي انسلخ من آيات من آيات الله سبحانه وتعالى، فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلد. لما خالط هذا النموذج الفاسد جاءت واخذ الحكم تاع الصفة المذمومة اللي هي القصة. ربي ذكر الكلب بهاتين الصفتين المتضادتين. درس لي نحن، شنو الدرس اللي ناخذوه؟ ردوا بالكم راهو بين الوفاء والغدر والخسة خيط رفيع. ردوا بالكم، قد ينقلب الوفاء إلى غدر وخيان. كيفاش؟ الشك.
0: نعم.
1: الشك الذي بذرة الشك التي يزرعها الشيطان والعياذ بالله في نفسه. الله يرد بكم يغفر الإنسان، قل أنا عندي 30 سنة و40 سنة متزوج وما نخافش على نفسي. يرد بكم الشيطان يتربص بنفسك. الله يسمح حالات تاع عشرة تاع 30 و40 عام سواء كان بين زوجين ولا بين صديقين، يجي الشيطان في وقت من الأوقات يترصد هفوة من الهفوات، غفوة من الغفوات، غفلة من الغفلات، من غفلة الإنسان يترصد فيها يزرع فيه بغض الشك سواء كان في أحد الزوجين أو في الزوجين أو في الصديقين الحميمين. حينما تزرع بغض الشك هذه يسقاها يسقاها الشيطان ويرعاها باش يرعاها بك كراهية، بك الأحقاد، بك الحسد، فينميها حتى تصبح سوء ظن. عندما تصبح سوء ظن وقت تولي مشكلة، وقت تولي مشكلة. وذلك عشان ربي سبحانه وتعالى على وجه الوقاية طلب منا مش نجتنب، مش من ما قالناش ربي لا تسيئوا الظن بغيركم، راه ما قالش هكا ربي، راه قال اجتنبوا اجتنبوا اجتنبوا كثيرا من الظن، أي الظن السيء يقصد فيه النبي المولى سبحانه وتعالى. اجتنبوا ما معنى اجتناب؟ ثم خطوات تؤديك إلى حسن إلى سوء الظن، هو ويخبر الشيطان معاك، يصبر الشيطان معك. شنو الخطوات؟ أول خطوة هي بذرة الشك، ولذلك أنت كل شك يزرع فيك الشيطان بذرة الشك يجب أن تقتلعها. تقتلعها. خطر الشك يوصلك، سوء الشك يوصلك لسوء الظن، وسوء الظن يوصلك كما قال المولى سبحانه وتعالى، هل قلنا شنو المآلات نتاع سوء الظن؟ تجيب كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تسوء ولا يخطب بعضكم بعض، هاوي وصلنا للتجسس والنميمة والفساد في الأرض والعريض جدا تفسد العلاقات وتفسد العلاقات بين الناس. هذا كله أنا تفضي بالمعاني هذه، أنا أذكر نفسي وأستاذ المستمعين بأهمية خلق الوفاء. الوفاء هو الكفيل بترسيخ الاستقرار، والله الاستقرار والأمن النفسي والاجتماعي في أي مجتمع كله يحتاج إلى خلق الوفاء. وخلق الوفاء كما احتاجنا كما تحدثنا فيه كما نحتاج أن نفيه في أنفسنا بمعناها بالحدث نتاع الهجرة هذايا، كذلك نحتاجه في حدث العاشوراء، وهو حدث عظيم، حدث ضخم فيه تفريس للقيمتين كما قلت في أول حديث نتاعي، في تفريس لقيمتي الصبر والشكر. الصبر والشكر، الصبر كما قلنا هو وقود، راه وقود عبارة على وقود. والله الإنسان اللي ما يصبرش تنزلق قدمه. الإنسان الذي لا يصبر لا يستطيع أن يستقيم مع الله ولا مع الخلق. يحتاج إلى الصبر في حياتنا، يحتاج إلى كثير من الصبر في حياته.
0: وكثيرا ما ربط خلق الصبر شيخنا بالتقوى، يعني التقوى والصبر صنوان يعني مع بعضهما، ودائما ما يكون هذا مذكور في القرآن الكريم وفي السنة النبوية شيخنا.
1: مش عارف مع التقوى، مع التقوى صحيح مع التقوى، لكن الصبر هو وقود نحتاجه في كل في كل. أعطيني خلق، أعطيني خلق من الأخلاق ما يحتاجش إلى، أعطيني عبادة من العبادات ما تحتاجش إلى صبر. كل العبادات، كل الأخلاق الكريمة، كل الخلال العظيمة تحتاج إلى صبر. خلق الوفاء يحتاج إلى صبر. الأمانة تحتاج إلى صبر. الصدق يحتاج إلى صبر. كل الأخلاق الكريمة تحتاج إلى هذا الصبر. هذاك عشان ربي قال استعينوا بالصبر
0: والصلاة.
1: استعينوا بالصبر، كذا أفضل عبادة، وكذا معها تقريبا أفضل خلق. مدح الله بالصبر تقريبا صفوة خلقه بما مدحهم بالصبر. وجدناه صابرا، إنا وجدناه نعم العبد، كما مدح إبراهيم الخليل بالوفاء كما قلنا، وإبراهيم الذي وفى. وإبراهيم ما نجم يوفي إلا بشنوه، بوقود الصبر.
0: ومن أسمائه كذلك شيخنا الصبور.
1: الصبور طبعا الملحم كلها بتاع سيدنا إبراهيم التي وفى بها مكتعر، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن راو، أتمهن راو، وفى جميع الامتلاءات كل وفى بها، باش وفى بها. ستجد في ثنايا الملحم كل مرضها سيدنا إبراهيم، والابتلاءات كل مرضها كلها ستجد ذكرا للصبر. ستجدني إن شاء الله صابرا، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم، كيف يسلم سيدنا إبراهيم؟ كيف كلما قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين؟ باش هذه صبر، صبر مش صبر على زوجته العقيم. سيدنا إبراهيم رأوا يواش تقريبا قيل أنه 120 عام رأوا، وزوجته صر عقيم لا تلب. كيف كيفاش تبرع بالصبر على المحنة هذه، بالصبر على البلاء ذا كل، مش تبر على النار بتاع النمرود، مش تبر على ولده على ذبح ولده. هذا كل يطلب صبر راو حقيق بحدث عاشوراء، أن يحيي في أنفسنا هاتين القيمتين إلى جانب الوفاء، قيمة الصبر وقيمة الشكر. خطر الوفاء يحتاج إلى الصبر، والشكر هو كما قلت في أول الحديث الثاني هو من أجمل مظاهر الوفاء. الشكر لله سبحانه وتعالى، عندما تشكر الله على نعمه تكون قد وفيت حق الله في شكره على نعمه الظاهرة والباطنة. هذاك علاش الصلاة ربي يجعلها سبحانه وتعالى الكفيلة، العبادة الكفيلة في شكر الله، بتمكين الإنسان من شكر الله سبحانه وتعالى على كل نعمه الظاهرة والباطنة. فإذا كان الصيام شكرا لله على نعمة الصحة، وإذا كان زكاة شكرا لله على نعمة المال، وإذا كان الحج شكر الله يمثل شكر الله على نعمتي الصحة والمال، فإن الصلاة هي
0: عنوان
1: الله على كل النعم.
0: نعم
1: كتب الله سبحانه.
0: آمين يا رب. آمين.
1: من الذاكرين الموفين بالعهود، الشاكرين الصابرين.
0: آمين يا رب العالمين. آمين. الله يباركنا فيكم شيخنا هشام الصدقاوي، مشكور جدا على كل ما تفضلت وذكرت وفصلت فيه في حديثنا عن حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. إن شاء الله في الأعداد القادمة نواصل. تحيات لطيفة الفرشيشي في الإخراج، رقمي كريم عتيك في الإخراج الفني، كنت معكم عدا بولي منذ 7:00، الآن تقريبا 9:00 نختم. خليكم في متابعة طيبة لبقية برامجنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 38 من الآية 111 من سورة الشعراء إلى الآية 55 من سورة النمل بصوت القارئ أحمد جلمام برواية قالون عن نافع المدني.

فتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. هل أنا

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 38 من الآية 111 من سورة الشعراء

0: الشيخ الأستاذ أسامة الوربي مصحوبا بثلة من الأطفال.
1: الحمد لله مانح الأعلاق، والحمد لله فاتح الأغلاق، والحمد لله الذي أنزل كتابه على سبعة أحرف وسعت وجوه الإنطاق بأيسر الألسن وأفصحها على الإطلاق. هذا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الأجود بالخير من ثقال السحاب، وآية الاهتداء إلى كل ما حل وطاب، سليل أطهر الأصلاب، وجليل أشرف الأنجاب، ومطلق الخيرية في من تعلم وعلم الكتاب، وعلى آله الأطهار وسائر الأصحاب ومن ترسم هداهم إلى يوم الحساب. وبعد، مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونلتقي معكم في هذا البرنامج الأسبوعي والذي هو بعنوان رياض الإملاء، نتعلم من خلال هذا البرنامج في ختمة تعليمية مباركة برواية حفص عن القارئ عاصم الكوفي رحمهم الله جميعا: اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وقد وصلنا بفضل الله وعونه إلى الحصة رقم 508 من هذه الختمة المباركة التعليمية. نسأل الله جل في علاه أن يجعلها في موازين حسناتنا وحسناتكم يوم نلقاه. ونقرأ إن شاء الله تعالى في هذه الحصة من الآية 60 إلى الآية 63 من سورة الأنفال. في بداية هذا اللقاء أرحب بأبنائي
2: أدم الماجدي،
3: ياسين الماجدي،
1: مرحبا بكم وبالسادة المستمعين. ونبدأ على بركة الله تعالى مع التلاوة الجماعية: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم.
4: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به

0: الله يعلمهم
1: وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون.

0: نحو للسلم فجنح لها وتوكل على الله.
1: وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله.

0: فإن حسبك الله
1: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله
0: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم
1: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم
0: لو أنفقت ما في الأرض

0: إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
1: إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.
2: بارك الله فيكما وفي السادة المستمعين. ننتقل إلى التلاوة الفردية مع ابننا آدم، تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء

0: في سبيل الله وف إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم.
1: بارك الله فيك، فتح الله عليك، تفضل ياسين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم.
1: أحسنت، بارك الله فيك. مستمعينا الأوفياء، وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله، وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها، ورد كل واحد لأصله، واللفظ في نظيره كمثله، مكملا من غير ما تكلف، باللطف في النطق بلا تعسف. هذه الأبيات صياغة شعرية لما قاله المصنف رحمه الله تعالى في كتابه النشر في تعريف التجويد، وهو قوله: فالتجويد هو حلية التلاوة وزينة القراءة، وهو إعطاء الحروف حقوقها وترتيلها، ورد الحرف إلى مخرجه وأصله وإلحاقه بنظيره، وتصحيح لفظه وتلطيف النطق به على حال صيغته وكمال هيئته من غير إسراف ولا تعسف ولا إفراط ولا تكلف. والحق في اللغة نقيض الباطل، أي صار حقا وثبت. والفرق بين حق الحرف ومستحقه أي أن حق الحرف صفته اللازمة له من همس وجهل وشدة ورخاوة وغير ذلك، ومستحقه ما ينشأ عن ذلك، عن هذه الصفات، كترقيق المستفل وتفخيم المستعلي ونحو ذلك. كما قال: مكملا من غير ما تكلف، أي حال كون اللافظ مكملا الصفات حقا واستحقاقا. وقوله مكملا من غير ما تكلف، أي التلاوة هذه الألفاظ دون ارتكاب مشقة في قراءته بالزيادة على أداء مخرجه والمبالغة في بيان صفاته، كما قال: باللطف في النطق بلا تعسف. والتعسف هو الجور وركوب الأمر أو الطريق بلا تدبير ولا روية، فيريد أن القارئ يتلفظ في نطقه بالقراءة بلا خروج عن استقامة جادته، والإفراط والتفريط في أداء أحكام التجويد. بارك الله فيكم مستمعين الكرام، أعيد قراءة المقطع مرة ثانية على بركة الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم

0: الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم.
1: صدق الله العظيم. مستمعين الأوفياء، ننتقل على بركة الله تعالى إلى حصة التحفيظ. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم.
2: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به.

0: فجنح لها وتوكل على الله.
1: وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله.
0: إنه هو السميع العليم.
1: إنه هو السميع العليم.
0: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله.
1: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله.
0: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم.
1: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم.
0: لو أنفقت ما في الأرض

0: خلف بينهم
1: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم
0: إنه عزيز حكيم
1: إنه عزيز حكيم.
0: مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، بهذه التلاوة نصل إلى نهاية هذه الحصة، على أمل أن نلتقي معكم في حصة جديدة. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض الإملاء، حلقة إملاء مباركة من الكتاب العزيز، ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوربي، مصحوبا بثلة من الأطفال.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين

0: الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون صدق الله العظيم.
1: عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تتطوع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام شهر رمضان قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تتطوع قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق متفق عليه.

0: أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أخرج هذا الحديث أبو داود.

جعلنا من الذين حفظوا للقرآن حرمته لما حفظوه وعظموا منزلته لما سمعوه وتأدبوا بآدابه لما حضروه والتزموا

0: وصحبه.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
2: إشهار.
3: عندك مشروع تحب تكبر وطموح تحب تحقه؟ وفاق بنك يحط على ذمتك تمويل الإجارة، تمويل مطابق لمبادئ المالية الإسلامية، يمكنك باش توسع نشاطك وتطور أعمالك في بارشة مجالات: إيجار سيارات، عقارات، تجهيزات مهنية، تكنولوجية، طبية، وحتى فوتوفولتايك، باش هكاك تخدم مرتاح وتطور مشروعك بثقة. بالإيجار نرافقوك وبخبرة سنين نفيدوك. لمزيد من المعلومات تلقاونا في أقرب فرع البنك الوفاق. بنك الوفاق، بنك الجميع.
2: إشهار.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، تأصيل لخطاب القرآن الكريم.
5: خطاب أرسى معالمه شيوخ جامع الزيتونة المعمور.
6: تعلم أن عالم من تونس، حنا عالم من تونس كان عالم كبير.
7: السلام عليكم ورحمة الله.
8: يسمعوني مليح، أهلوا بيكم من خلق.
9: في شريعة الإسلام شريعة
10: عالم الله وإياكم ممن شاد عليه بالغفران.
5: فهلما بنا نرتع في رياض القرآن الكريم،
4: رياض الروح والريحان،
5: رياض الرضوان، من لدن الملك الديان.
4: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. دعوة خيرة لرفع راية الخير، راية القرآن الكريم، راية القرآن الكريم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه،
11: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري.
4: هي دعوة نستأنس فيها بأنوار الفرقان من خلال جولة بالفروع المحلية للرابطة الوطنية للقرآن الكريم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه.

0: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يعده ويقدمه بشير الطبابي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يسركم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، ملوها المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل المستمعين أينما كانوا. أنتم في الاستماع إلى برنامج خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هذا البرنامج الذي يسلط الأضواء على كل الفروع المحلية والجهوية التي تدرس القرآن الكريم، التابعة للرابطة الوطني للقرآن الكريم ومنتشرة في كامل ربوع هذا الوطن العزيز. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا وأن ينزل السكينة والأمن والطمأنينة على هذا البلد. اليوم إن شاء الله بعدما زرنا كثير من الولايات وكثير من الفروع الجهوية والمحلية، اليوم بإذن الله السميع العليم نزور مع بعضنا الفرع المحلي رياض الجنة بعين زغوان، من معتمدية الكرم التابع للفرع الجهوي بولاية تونس التابع للرابطة الوطنية للقرآن الكريم. ومعنا من هذا الفرع الأستاذ الشيخ عبد الرزاق بن حميدة، هو رئيس هذا الفرع، رئيس فرع رياض الجنة، وكذلك هو إمام خطيب. خلينا نرحب به ونتعرفوا عليه أكثر ونأخذ سيرة ذاتية على هذا الفرع. السلام عليكم سيدي.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: لبشير يبارك في عمرك إن شاء الله. نتعرف عليك أكثر، شكون هو سي عبد الرزاق بن حميدة؟
2: عبد الرزاق بن حميدة هو من مواليد 49.
1: ما شاء الله.
2: بديت الخطاب عام 81.
1: ما شاء الله.
2: درست في معهد ابن شرف،
1: وكانت
2: لي الفرصة اللي نقولها ديما أني كنت صاحبة الشيخ محمد الأخوة، كنت
1: ما شاء الله.
2: هو كان مدرس متاعي ويتواصلت معه حتى بعد ما تخرجت، قعدت ديما نمشي معه لبيته.
1: أنا درست على الشيخ الأخوة
2: محمد الأخوة.
1: ما شاء الله يا شيخ، ما شاء الله.
2: الحمد لله،
1: الحمد لله والشكر لله. بعد ذلك،
2: وبعد ذلك يعني ثم المشايخ القدم،
1: نعم.
2: واحد من جملة السي علي لصرم، الله يرحمه،
1: الله يرحم.
2: ثم اللي قدم مع بعضنا وهو يدرس بعد معايا في الجمعية هو الشيخ قلنزة.
1: ما شاء الله، تحية ليه الشيخ قلنزة، بارك الله فيه. مازال موجود
2: هو عضو معنا في الجمعية،
1: نعم.
2: من 2009 إلى هذه السنة.
1: تحية لي، ربي يبارك فيه الشيخ، ربي يبارك في علمه وفي عمره إن شاء الله.
2: أمين يا رب.
1: متى تسلمت هذا الفرع شيخ؟ أنت بديت رئيس هذا الفرع.
2: أنا رياض الجنة 2011.
1: من 2011.
2: من 2011 إلى يومنا هذا.
1: وأنت رئيس هذا الفرع.
2: أنا رئيس
1: هذا الفرع.
2: رئيس الفرع.
1: معك لجنة كاملة تسير في هذا الفرع.
2: يعني عندنا اللجنة اللي تسير في الجمعية هي 12 الفرع.
1: عضو.
2: 12. 12 هجوا معناتها رجال ونساء،
1: نعم.
2: المدرسين الرجال أعضاء،
1: نعم.
2: في الهيئة،
1: نعم.
2: الشيخ سفيان بن صالح،
1: نعم.
2: حمدي بن عمارة،
1: نعم.
2: أسامة الورغي،
1: نعم.
2: وبلال بن محمود.
1: هذوما أعضاء في هذا الفرع.
2: هذوما معناتها أعضاء معناتها في الهيئة، مع البقية معناتها نساء كذلك،
1: نعم.
2: ختمات،
1: نعم.
2: اللي درسوا في الفرع هذايا وختموا.
1: هم يسيروا في الفرع ويدرسوا في الفرع في نفس الوقت، محلاها
2: يعني على هذاك الفرع ماهوش لاقي صعوبات.
1: ما شاء الله، ما تلقوش صعوبات في باش تنددوا مدرسين عندكم المدرسين الاكتفاء الذاتي.
2: يعني المدرسين المدرسات نتاعنا الخاصيه ان الاغلبيه نتاعهم من سلك التعليم.
1: ما شاء الله.
2: يعني اساتذه ولا معلمين متقاعدات ولا يعني مازالوا يباشروا. اي يباشروا،
1: نعم. وهم الان هم في الاعضاء في هذا الفرع ويدرسوا نفس الوقت. نعم. تقريبا الاقبال على هذا الفرع،
2: والله الفرع نتاعنا ملي بدينا الى معدل في العام تلقى 400 تلميذ وتلميذه.
1: ما شاء الله،
2: بين صغار وكبار.
1: بين صغار وكبار، ذكور واناث.
2: ذكور واناث،
1: نعم.
2: 6 سنوات الى ما فوق.
1: نعم. تقريبا ذكور قداه والاناث قداش تقريبا؟
2: نلقاو الاناث اكثر خاصه في الكبار.
1: الكبار
2: اللي ناس ما شاء الله عليهم يعني في قالب نقطة انهم يفكوا لي المفتاح باش يقعدوا يكرروا
1: ما شاء الله ياخذوا المفتاح ويقعدوا يكرروا معناها
2: في المدرسة
1: احلام ما شاء الله
2: يعني يحضر في الحصص نتاعهم وزيادة على ذلك عندهم حصة يومية تكرار يومية
1: ما شاء الله. انا وانا قاعد ندور معك في الكواليس وريت لي مسجد صغير سبحان الله محلاها مفرشة بالعربي وقلت يلا يكرروا فيه محلاها البلاصة
2: هذيك اللي خذيناها معناتها منها مصلى وقسم
1: ما شاء الله حلوة مفروشة نظيفة ما شاء الله هو فرع بارك الله ما شاء الله عليه نعم ربي يعاونك ما شاء الله
2: يعني التلامذة كلهم اللي في المدرسة كلهم يعاونوا بعض يعني مثلا ماشي واحد ثم شكون لي بالتنظيف
1: نعم.
2: لكن كتبت ثم حاجة
1: عائلة واحدة معنا
2: عائلة واحدة كل.
1: نعم أهل القرآن لازم يكونوا كيكة شيخ أهل القرآن لازم يكونوا كيكة
2: يعني دائما في كل المناسبات
1: نعم
2: الشيء اللي نأكدوا ليهم أن السلوك متاعنا والأخلاق متاعنا ما أنت كما قال سيد عائشة كان صلى الله عليه وسلم قرآن يمشي
1: كان خلقه القرآن نعم يعني سبحان الله
2: في المعاملات متاعنا وفي كل شيء
1: نعم
2: حتى في المناسبات يعني مع الدينية تلقاه موجودين
1: ما شاء الله ما شاء الله. والمواد اللي درسوا فيها شيخ في هذا الفرع شنو هي؟
2: والله احنا عندنا القرآن وعندنا حصة فقه
1: نعم قرآن وفقه
2: فقه وفقه
1: نعم
2: حصة فقه للنساء فقط
1: شكون اللي قرأ يعني
2: كان يدرس فيها الشيخ جلنزة
1: اي نعم
2: اسلام عاش نجم اللي كبر شوي ولا
1: الله.
2: يعني تكلفت اخت من الاخوات اللي هو تخرجت عليه هو وما شاء الله عليها
1: اعطاها الاذن بس الدرس
2: في الفقه المالكي
1: نعم
2: فهمتني فقعدت هي مع الدرس تبقى عندنا نقول
1: نعم
2: عندنا حصه جديده باش نبداوها العام المقبل ان شاء الله
1: نعم.
2: هو تفسير القران والحديث
1: ما شاء الله بس نضيفوا
2: سيده مختصه
1: نعم مش تضيفوا لهذا العلوم كذلك ضيفوا حصة في تفسير القرآن الكريم
2: نحن تو باش نتفقوا كيفاش منين باش تبدا
1: نعم
2: لأن التلامذة اللي عندنا مختلفين في الحفظ
1: واضح
2: ما تنجمش باش تبدا تفسر مثلا في سورة البقرة هو مازالوا يقراوا في جزء عامة
1: واضح
2: ولذلك باش نختار
1: تعطوها منهجية تمشي بها
2: بالضبط باش تكون اللي باش يحضر
1: نعم
2: باش يكون حضوره عنده فائده
1: نعم نعم وتقريبا قدين شيخ يشرف على التدريس في هذا الفرع
2: 22 مدرس
1: ما شاء الله 22 مدرس نساء ورجال
2: نساء ورجال
1: ما شاء الله والعمار نتاعهم كبار صغار كيف هذا من المشايخ
2: لا العمار نتاعهم من 30 سنه لفوق
1: وثم مشايخ تخرجوا من هذه المدرسه معناها
2: اللي تخرجوا في يعني الحاجه الاخرى اللي لازم نضيفها
1: نعم
2: ان في رمضان الفرع هذا يوفر مع الأقل 5-6 لصلاة التراويح
1: ما شاء الله معناه كل رمضان يوفر
2: رمضان
1: 5 منه
2: معناتها
1: سبحان الله حاجة مزيانة برشة هذه معناها كان كل فرع يوفر لنا في كل رمضان 5-4-3 تقول نلقاو اكتفاء ذاتي لصلاة التراويح
2: يعني اللي قريبة لنا معناتها اللي قريبة لنا يعني الأبناء من تاع الفرع هم يمشيوا يصليوا التراويح
1: سبحان الله
2: كما تاخذ مثلا جامع الكرم الشرقي ادم المجري
1: ما شاء الله كلها يقراوني يحفظوني
2: كل من احمد باباي معناتها في المرسى
1: ما شاء الله
2: يعني عندنا في قمره كيف
1: ما شاء الله وتعملوا مسابقات شيخ في هذا الفرع
2: انت اللي انت تويك جيت بكري شوي لان يوم 21 عندنا المسابقه الداخليه السنويه
1: ما شاء الله في الشهر هذا
2: اي يوم 21 جوان
1: نعم
2: ان شاء الله المسابقه الداخليه
1: نعم
2: هذه تكون المسابقه بقى المشروط فيها انه يلزم المدرس هو اللي يوافق هو اللي يقدم التلامذه
1: هو اللي يرشح
2: التلامذه للمسابقه
1: نعم
2: ومع انه اذا كان العام اللي فات شارك بمستوى معين يلزم السنه يسير بمستوى افضل على الأقل حزب
1: ما شاء الله هذا شرط من شروط المسابقة
2: هذا شرط المسابقة
1: نعم وتلقاو نتائج مثمرة تفرح في المسابقات
2: والله النجم أنا النتيجة اللي نقولها أنا في السنة الماضية المدرسة الفدية بحذنا علمت الحفل متاعها هنا وفرت لهم من القاعة
1: ما شاء الله
2: المندوب الجهوي قال لي خصيصا كان حاضر قال لي راهو الشكر ليك من السيد المدير أن التلامذة اللي قاعدين يقرأوا في القرآن المنتج متاعهم ممتازة جدا
1: ما شاء الله
2: يعني ظاهرين في المدرسة أنهم من الأوائل
1: سبحان الله إريد كل إنسان يحفظ القرآن ويدرس القرآن ويقرأ القرآن إلا تلقى نتائج نتاعو دراسية ممتازة لأن هذه شفت عرفتها واكتشفتها في عديد من الفروع. نعم
2: الحمد لله
1: الحمد لله. الناس اللي يدرسوا في هذا الفرع مقتصرين على عين زغوان والكرم ولا يجيكم حتى من بلايص بعاد؟
2: لا نحن لو كنا على عين زغوان انا سكرنا لنا سكرنا اغلب التلاميذ معناتها يجونا من مرسى يجونا من قرطاج يجونا من العوينه يجونا حتى من تونس
1: ما شاء الله.
2: فهمتني التطور شفت القسم تاع الشيخ اسامه اغلب التلاميذ ماهمش من هنا مش من واحد من جهه ريانه من المنزه من كل جهه.
1: نعم او تعملوا دوره في التكوين في هذا الفرع؟
2: ساعات ساعات لانه الوقت ما يكفيش.
1: الوقت
2: ما يكفيش.
1: نعم وفي الصيف العطله الصيفيه
2: أي.
1: ثم برامج استثنائية ولا تقعدوا تواصلوا في نفس البرامج؟
2: لا في بالنسبة للصيف عندنا البرنامج الصيفي للصغار خاص.
1: تعمل برنامج
2: الصيفي للصغار يبدأ من 1 جويلية حتى 12 أوت
1: ما شاء الله.
2: انتني
1: نعم.
2: البرنامج هذا يعني كل يوم يقرأوا اثنين
1: الصغار يعتني بالصغار اللي يقرأوا في المدارس
2: المدارس
1: نعم.
2: يعني اثنين ثلاثة أربعة في الأسبوع
1: ما شاء الله
2: يقرأوا. ثم حاجة أخرى يعني
1: نعم.
2: احنا وفيها إقبال أن ماخذين التلامذة اللي يقرأوا التعليم تاعهم بالفرنسية
1: نعم
2: هذوما عاملين حصة خاصة يوم نعم. الأربعاء خاطرهم يقرأوا في المدارس نتاعهم
1: نعم.
2: عن حصة قرآن يوم الأربعاء وحصة تحسين اللغة العربية يوم الأحد
1: ما شاء الله.
2: هنا في اللغة العربية هما كانوا عايشين برا في المهجر والا المستوى نتاعهم في المدرسة
1: سبحان الله حتى للناس اللي عايشين برا كيجوا في الصيف يلقاوا المبتغى نتاعهم في هذا الفرع. فكرة حلوة برشا هذه تعاونوا بها الجالية الخارجية
2: الحمد لله. يعني ثم جاونا تلاميذ ما يتكلموش بالعربية جملة واحدة
1: سبحان الله
2: والحمد لله ولو يكتبوا أصل حتى يكتب العربية ويتكلموا بالعربية.
1: نعم والبرامج نتاع التدريس
2: أي.
1: أنتم اللي تشرفوا على هذا الفرع تحضروا وحدكم ولا
2: لا محضرين البرنامج عندنا طناطيك واحدة كتيب يعني من القرآن والأحاديث والأداب معناتها
1: نعم.
2: أداب الطعام أداب السلام
1: نعم.
2: يعني الأداب العامة هذيك اللي المدرس يطبق
1: اتفاق داخلي. أنتم كأعضاء حضرتوا هذا البرنامج وتقولوا للمشايخ اللي درس كل واحد يلتزم بهذا الميثاق طبعا. نعم شيخ بارك الله فيك شنو تحب تضيف في آخر هذا اللقاء؟ عندك ملاحظة أخرى عندك معلومة أخرى تحب تضيفها؟
2: فضل ربي سبحانه وتعالى أن عندنا ثقة نتاع الإدارة الجهوية السودانية دينية
1: الحمد لله معاملة بينكم بين مزيانة نعم
2: كل الإطارات اللي تشوف في المساجد المنطقة نتاعنا هنا ياخذوا شهيد من حفظ من
1: ما شاء الله. أنا متأكد منها أنا خاطر بعث لكم ناس يحفظوا القرآن وعاونتوهم
2: ونساعدوهم ونعطيهم الشهادة اللي يستحقها
1: ما شاء الله.
2: الملاحظات ولو أدى باش يرجع مرة ولا اثنين معناتها يرجع
1: نعم.
2: ونحاولوا ندخلوه حتى في واحد المجموعة فهمتني
1: نعم. نعم.
2: ولا كيما اللي باش يعمل كتاب ولا معتمد بكل شيء
1: تعملوا امتحان وتعطوا الشهادة في اللي في المحفوظ
2: بالضبط
1: ما شاء الله.
2: النشاط نتاعنا كيما كل معناتها واحد
1: فروع نعم
2: والحمد لله عندنا ثقة الأولياء
1: علاقة طيبة بين الأولياء وبين هذا الفرع نعم ما شاء الله.
2: أي حاجة
1: سر النجاح هو غادي شيخ
2: نعم
1: سر النجاح هو غادي
2: أي حاجة معناتها يستحق الفرع الأولياء مستعدين باش يساعدوا
1: ما شاء الله. هو فرع مزيان تبارك الله معناها كي كل الفروع تبارك الله منظم منظيف مهيئ لكل
2: كانت عندنا حصة معادس كنا نقريو كيما نقولوا محو الأمية
1: ما شاء الله.
2: جاونا نساء يبكيوا قسما بالله يبكيوا يحبوا يقراوا القرآن لكن بقاش عملنا لهم حصة
1: واعطينيتو بها
2: تعلموا يقراوا ولاو يقراوا ثم اللي عمل الحزبين ثم اللي فهمتني
1: ما شاء الله تبارك الله
2: الحمد لله
1: ان شاء الله ربي
2: عندنا 200 نتاع واحد من الخيان عمره ما قرا ودخل المدرسة عمل له 10 حزاب
1: ما شاء الله. جاك في محو الأمية تعلم الكتابة والقراءة وحفظ 10 حزاب
2: لا ثم مازال ما يقراهاش مزيان
1: سبحان الله
2: بالسمع
1: بالسمع حفظ
2: حفظ بالسمع
1: ما شاء الله هنيئا لكم.
2: هي الحاجة أخرى اللي نقولها
1: نعم
2: والحمد لله
1: نعم
2: أن ثم قسم في الجامعة
1: نعم
2: يشرف عليه الأخ الكاتب العام
1: نعم
2: حمدي هذا خدت ما عندهمش وقت الا يوم السبت العشية بخ
1: نعم
2: ربع العشية
1: نعم
2: هذوما يوميا بعد صلاة الصبح يجيو يكرروا في الجمعية
1: ما شاء الله
2: يوميا.
1: معناها سبحان الله كل الظروف مهيئة في هذا الفرع لحفظ القرآن الكريم.
2: الحمد لله.
1: الحمد لله.
2: أنا لأن أنا الفكرة متاعي أن شد القرآن وتكون وحصة للفقه ونعطي نتيجة باهية.
1: نعم.
2: نحل برشا
1: أفضل. وفي الاخر ما نلقاش نتيجه نحل برشا ابواب كما برشا ناس يجيو هذا يقروا هذا يقروا كثير من المواد في الاخر ما يلقاو حتى نتيجه. افضل حاجه انك تلتزم بجوز مواد ثلاثه مواد وفي الاخر تلقى نتيجه طيبه.
2: ثم مره وقع استدعائي في حفل تكريم اخت ختمت اول واحده في فرع من الفروع
1: الحمد لله
2: غير زكي المهل اسمها يمشيت نلقى الاخت بنت نعنا ختمت عنا
1: سبحان الله
2: يبدي كذا قديمه باش نشجعوا
1: والله والله سبحان الله بادره طيبه.
2: هذه الاخت هي اللي مشرفه على الوليدات اللي يقروا بالفرنسويه
1: سبحان الله
2: اللي ضعف بالعربي.
1: نعم
2: هي مشرفه عليهم
1: ما شاء الله. شكرا الشيخ عبد الرزاق بن حميد رئيس هذا الفرع المحلي بريد الجنه. نعم
2: انا في كل عام انا يعني مكلف بتوعيه الحجيج.
1: نعم
2: وتمديد المرصى.
1: نعم
2: سنة قلت يعني بعدك الدروس 25 درس كل اخر حصه
1: نعم
2: نعملها هنا في الجامعه
1: ما شاء الله
2: نكرمك الحجيج غديك
1: ما شاء الله
2: يعني عندي مجسم تاع نوريولك مجسم تاع الكعبه وكل ونعطيهم فلاش في منسك الحج الكل
1: ما شاء الله
2: حتى بسم الله
1: حاجه طيبه باسم الفرع. شكرا
2: الحمد لله.
1: شكرا شيخ بيبليك. بارك الله فيك شيخ عبد الرزاق بن حميد رئيس فرع رياض الجنة المحلي بعين زغوان وإمام خطيب. شكرا بارك الله فيك. فين نمشيو شيخ توا؟ نمشيو توا للشيخ أسامة. شكرا نمشيو للشيخ أسامة باش نسمعوا العينات اللي عنده.
0: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. دعوة خيرة لرفع راية الخير، راية القرآن الكريم. راية القرآن الكريم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
3: خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري.
0: هي دعوة نستأنس فيها بأنوار الفرقان من خلال جولة بالمدارس والجمعيات القرآنية المنتشرة بالجمهورية التونسية.
1: أحبابنا الكرام مرحبا بكم مرة أخرى. نمر الآن إلى الشيخ أسامة الورغي الذي يدرس ويشرف على التدريس والتكوين في هذا الفرع المحلي رياض الجنة بعين زغوان. والشيخ أسامة هو غني عن التعريف، هو عنده برنامج رياض الإملاء في إذاعة الزيتون القرآن الكريم، وكذلك عنده برنامج آخر من نسمات علوم القرآن الكريم مع الدكتور معز البحري، وكذلك هو مشينا وزرناها قبل في رئيس فرع في الطيب المهيري، كذلك هو يشرف هناك على فرع لتحفيظ القرآن الكريم. شيخ أهلا وسهلا ومرحبا بك مرة أخرى في برنامج خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
4: مرحبا بك سي بشير وبالسادة المستمعين، شرفتونا بهالزيارة المباركة لفرعنا فرع رياض الجنة بعين زغوان.
1: نعم.
4: مشكورين قبل كل شيء على الزيارة هذه.
1: بارك الله فيك شيخ. شكرا شيخ. من غير ما نرجع نحكي على السيرة تاعك، خاطر سيرتك معروفة وتحدثنا فيها في برشا مرات وانت معروف عند المستمعين، خلينا نمشي مباشرة إلى رياض الجنة. انت وشنو دورك في هذا الفرع؟
4: بالأساس أنا مدرس هوني، معناتها عندنا حلقة تحفيظ.
1: نعم.
4: كيف تعرف الفرع هذي نشاطه متنوع.
1: نعم.
4: ثم أقسام للنساء.
1: نعم.
4: وأقسام للأطفال وكذلك أقسام للرجال.
1: نعم.
4: فأنا مشرف على قسم الرجال اللي هو معناتها عنا الموظفين والطلبة وحتى اللي يدرسوا في المدارس يجيوا يحفظوا عنا.
1: خليط معنا من كل.
4: نعم. نعم. معنا قسم باهي فيه حضور محترم وجيد.
1: نعم.
4: الميزة في القسم هذي التوقيت متاعه مبكر، نبدأ يوم الأحد الساعة 6:30 صباحا
1: ما شاء الله،
4: وهذا وقت الحق بالأول اللي يسمع الوقت يقول هذا وقت صعيب وكل شيء، لكن في الحقيقة هو وقت معناته اللي يحضر معنا يلقاه مناسب
1: ما شاء الله.
4: اللي عنده مشاغل معناتها يوم الأحد معناتها مع عائلية أو مشاغل دراسية أو أي حاجة يلقى روحه معناتها يجي الصباح يقرأ ما تجي ثمانية لما يكون كمل حصة متاعه وقرأ ونجب يقرأ.
1: وساعدهم الوقت هذا؟
4: نعم
1: ساعدهم الوقت؟
4: نعم وقت مناسب جيدا والحمد لله الحصة حضور محترم
1: فما قبال معنا
4: فما قبال وناس كل مناسبة ما نجمش يقول لك عندي قضية 6:30 ولا حاجة فهك الأعذار هذيك اللي تبخل الإنسان
1: الوقت هذا صعيب برشا معناها خاصة تو في مجتمعنا وفي الظرف هذا كيفاش اخترتوه بالاتفاق ولا انت اخترت ولا الفرع والاقتراح كيف
4: انا معناتها اقترحته على رئيس فرع سي عبد الرزاق بن حميدة
1: تحيلي
4: وانا نعم. عادة معناتها منذ الصغر شيخ بشير كيف تعرف نعم. توقيتي مع القرآن في الصباح البيت
1: صباح
4: الشيخ حسن لا يرحمه يقول من يقول قم وبكر بالهجير فإن سر النجاح في التبكير
1: سبحان الله محلي عاودها الشيخ
4: قلنا البيت هذا
1: عاودها البيت عاودها
4: قم وبكر بالهجير
1: نعم.
4: فإن سر النجاح في التبكير
1: التبكير
4: لكن التبكير هذاك فيه بركة وفيه والقرآن معناته يحب صاحب القرآن لازم يبكر معناته ويكون أول حاجة يبدأ بها نهاره يخليش معناتها اللي يحب يحفظ القرآن يخليه آخر نهار
1: سبحان الله
4: آخر وقته معناتها
1: ونهار أحد الناس كلها راقدة محلاه الناس كل تجري للأسواق الناس كل تجري قضيته هو يقوم من الدار يجي طول يحفظ القرآن قبل حتى القهوة نتاعو سبحان
4: قبل
1: الله
4: قبل القهوة
1: محلاها
4: كلهم يجيو خاصة في الشتاء فصل الشتاء معناتها الدنيا تبدأ رايضة ويبدأ نعم. بعد الصبح مباشرة يكون نعم.
1: الوقت في الشتاء يولي يصعب شوي
4: صعب شوي أي.
1: شيخ الأعمار المتواجدة في هذه الحلقة
4: الأعمار عندنا من تقريبا 12 سنة إلى 70 سنة موجودين كامل الأعمار الكل
1: ما شاء الله
4: الحاجة الباية في الحلقة هذه نعملوا حتى نشاط موازي ما أحيانا نخرجوا مع بعضنا كما نقولوا نعملوا خرجات ترفيهية أو فهذه زادة من الحاجات اللي مشجعة
1: ما شاء الطلبة الله. صداقة معناها متكاملة
4: أي فالعلاقة كلها ما بين الأطراف الكل معناتها سواء المدرس أو الطلبة علاقة صداقة وعلاقة معناتها
1: الحمد لله
4: معناتها
1: وقداش عندها الحلقة هذه تقريبا
4: 15 سنة تو
1: ما شاء الله أي. معناها 15 سنة كل يوم أحد
4: كل يوم أحد والله معناتها عندنا برشا مواظبين معناتها برشا معناتها ما نقطعوش 15 سنة مواظبين معانا كل أحد إلا في أحيانا المناسبات
1: نعم.
4: أو تجي عطلة أو
1: والحلقة هذه أعطت ثمرة
4: نعم توا تقريبا فما عندنا في الحلقة هذه بالذات
1: نعم.
4: أكثر من 15 واحد ختم القرآن
1: ما شاء الله
4: كاملا
1: بارك الله
4: بخلاف النتائج الأخرى اللي موجودة في الجمعية بخلاف
1: الجمعية
4: في الحلقات الأخرى
1: وثم حلقات أخرى في الجمعية مسترسلة كيف هكا
4: فما حلقة في بالي للرجال كذلك حلقة تحفيظ في بالي الشيخ سفيان هكا للرجال
1: نعم.
4: للرجال زاد يوم الأحد لكن بعدنا احنا توقيتنا احنا
1: نعم
4: وكذلك للأطفال فما حلقات للأطفال والنساء نساء كما في كل الجمعيات
1: نعم.
4: ناشطين أكثر ونتائجهم أكثر
1: نعم وشنو تدرس في هذه الحلقة
4: تحفيظ بالأساس معناتها الحلقة هذه مركزة على التحفيظ
1: تركز كان على التحفيظ
4: أي هي خاطر حصة واحدة أسبوعية
1: نعم
4: فما نجموش نخلطوا معناتها زوز مواد أو ثلاثة في نفس الفركز اللي جينا نحاولوا معناتها الوقت كامل نخصوه للتحفيظ وللسماع والمراجعة معناتها
1: نعم والرواية اللي تحفظ بها الشيخ شنو
4: قالون عن نافع رواية قالون عن نافع معظم خاطر اللي يجيو معنا يبدأ اللي يجيو كل يبدأوا معنا فنبدأ لهم برواية البلد رواية قانون عنا
1: نعم أنت نشاطك في هذا الفرع يقتصر كان على هذه الحلقة
4: هذا
1: ولا عندك تكوين أخر
4: أنا عضو في الفرع لكن
1: عضو في الفرع في اللجنة التسيير
4: أي نشارك في الاجتماعات متاع الفرع وفي بعض اقتراحات وضع البرنامج
1: نعم وضع شيخ النجم ونس معينات من هذه الحلقة
4: أكيد عنا سي حامد
1: نعم.
4: خوبعة هو من أبناء الحلقة واللي ختموا القرآن معنا وهو نعم. كذلك مهندس
1: ما شاء الله
4: فيعرف نفسه ويقرأنا مقطع إن شاء الله
1: خلينا نسمعه هاي السلام عليكم
5: سلام
1: اسم الكريم
5: حامد خوبعة
1: حامد خوبعة شنو تعمل في الدنيا
5: مهندس إعلامية
1: ما شاء الله مهندس إعلامية وكيف جيتك الفكرة بجي تحفظ القرآن
5: والله هو بديت حفظ القرآن يعني الرحلة بديت منذ نعومة أظافري يعني كي يسمع واحد يقول منذ نعومة أظافري مش تشريف بالعكس معناه راني كركار كبير
1: لا حاجة بيسة
5: فهو بديت بالتشجيع من والدي بطبيعة الولد
1: نعم.
5: ربي يحفظهم بعد بديت التحقت بمدرسة سكرة.
1: سكرة.
5: قابلت
1: شيخ حسام.
5: كنا نقرأ عند شيخ حسن الورغي والمشايخ اللي كانوا هذيك ما شاء الله.
1: نعم.
5: وبعد التحقت زاد بإملاء الزيتونة عند الشيخ محمد مشفر وقريت في مدرسة في سيدي بن عروس عند الشيخ عبد الرحمن الحفيان
1: الله يرحمه.
5: أما بالرغم أني درت على برشة مدارس من نجمت نختم كان في المدرسة هذه.
1: نعم استقر المقام هوني مع الشيخ حسام.
5: الحمد لله في حومتنا.
1: في حومتنا قدش عندك مع الشيخ حسام ولازم الشيخ حسام في هذه الحلقة تقريبا.
5: هذا العام الثالث شيخ
1: قربي.
5: أكثر شوي أكثر شوي
1: تقريبا أربع سنوات.
5: أربع سنوات تقريبا
1: ما شاء الله. شو سمعنا؟
5: نقرأ ما تيسر من سورة البينة.
1: تفضلي ما تيسر من سورة البينة.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريئة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك

0: تجري من تحتها الأنهار وخالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه.
1: صدق العظيم، شكرا، بارك الله فيك. أنا مر للطالب الموالي. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا أخي الغالي. الاسم الكريم. الاسم الكريم
2: حسين شويخ. أنا
1: مرحبا سي حسين.
2: في الجمعية تو عندي قريب بالخمس سنوات
1: ما شاء الله.
2: دخلت الجمعية
1: ما انقطعتش بعد خمس سنوات،
2: يعني ما شاء الله من اللي دخلت يعني أكثر من يعني هو في أربع أجزاء القرآن تو جزئين يعني حفظتهم هنا في الجمعية
1: ما شاء الله. 30 حزب تقريبا. تقريبا 30 حزب هكاكا
2: تو في سورة يونس تو
1: ما شاء الله. الحمد لله. تبارك الله تبارك الرحمن. تشتغل أنت؟
2: أي نشتغل يعني أنا في إطار في شركة.
1: وتلقى وقت بيجي تحفظ القرآن؟
2: والله هو هيك المشكلة الوقت، أما نلقى يعني هالحصة الوقت متاعها.
1: بالنسبتك الحصة هذه تعيم الأحد؟
2: بالنسبتني خاطر السباح يعني أفضل الحفظ أفضل
1: ما شاء الله.
2: يعني الواحد يعني في الصباح يبدا مخه.
1: نعم. وناوي باش تكمل؟ ناوي باش تكمل فيها الحلقه
2: يختم ان شاء الله.
1: ان شاء الله يا رب، ان شاء الله تختم وتستدعينا خلينا نحضروا العرس تاع الختم تاعك ان شاء الله. شوف سمعني
2: بدايه سوره تبارك ان شاء الله.
1: متيسر من سوره الملك تفضل.
2: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها

0: عندي.
1: لا لا لا ان شاء الله عم جايبك.
0: ربي ينجحك ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله. قديش حافظ؟
1: الحمد لله خاتم. انا طبعا عندي تقريبا عام ونص
0: ما شاء الله.
1: وتعديت ونعمل شنو ندخل شوي في الروايات. بديت بروايه ورش الاصبهاني
0: على منطقه على الشيخ اسامه زاده.
1: نعم
0: على الشيخ اسامه روايه.
1: اي مزلت كي بديت طبعا عندي تقريبا شهر
0: ما شاء الله. شنو بسمعنا؟
1: شوي من سوره التوبه.
0: متى يسمع سوره التوبه؟ تفضل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إذ يقول

0: وأيده عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم.
1: صدق الله العظيم. شكرا بارك الله فيك. شكرا. فين نمشيو الشيخ بعدين؟
2: نمشيو لسي
3: أحمد الشاب.
1: سي أحمد الشابي، مرحبا سي أحمد الشابي.
3: عاشك.
1: قد عمرك سي أحمد؟
3: 13.
1: ما شاء الله قداش تحفظ؟
3: ليه الحق شوي يعني
1: شوي شوي. عايش نفس معنا.
3: نعم، الخمسة الآيات متاع الرحمن.
1: متى هي سورة الرحمن؟ تفضلي.

0: الشمس والقمر بحسباها والنجم والشجر يسجدان.
1: صدق الله العظيم، شكرا، بارك الله فيك شيخ. شنو تحب تقول في هذا اللقاء؟
2: بارك الله فيكم سي بشير. إن شاء الله أخويا، القرآن هو أمانة. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فالخيرية هنا جمعت بين تعلم القرآن، وهذا فضل كبير، وكذلك تعليم القرآن. فإن شاء الله ربي ثبتنا على هالأمانة هذه. وكذلك أوصي أبنائي وإخواني وعتى والسادة المستمعين بتعلم القرآن، وكذلك السعي لتعليمه ونشره والمحافظة على هذه الأمانة. وكذلك ما ننساش الشكر وتثمين جهود القائمين على الفرع هذا، بداية من الشيخ عبد الرزاق إلى كافة المدرسين. هذا هو سي بشير، وربي بارك فيكم.
1: شكرا شيخ أسامة، بارك الله فيك. أحبابنا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى. أنتم ما زلتم في الاستماع إلى برنامج خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ما زلنا في هذا الفرع، فرع رياض الجنة بعين زغوان معتمديت الكرم التابع للفرع الجهوي بولاية تونس. نمر للشيخ الموالي اللي هو الشيخ سفيان بن صالح، هو كذلك مشرف على التحفيظ في هذا الفرع، نتعرف عليه. السلام عليكم شيخ.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في مدرستنا رياض الجنة.
1: شكرا. هو سفيان بن صالح، تعرف عليك أكثر.
3: سفيان بن صالح هو مدرس القرآن الكريم، إمام خطيب، ألقي بعض المحاضرات في بعض المساجد على رأسهم جامع الزيتون المعمور بفضل الله سبحانه وتعالى، أستاذ للتربية الإسلامية، أشرف على تدريس القرآن وعلومه في هذه المدرسة المباركة منذ 2009، وأيضا بعض المدارس الأخرى الموجودة معناها في ولاية تونس.
1: نعم.
3: في بعض المدارس أحفظ القرآن الكريم، في بعض المدارس الأخرى أدرس السيرة وأدرس الفقه.
1: نعم.
3: وبعض العلوم الأخرى ولله الحمد والمنة.
1: نعم. وقد عن حلقة عندك في هذا الفرح تقريبا؟
3: في الفرح هذه عندنا 4-5 حلق إن شاء الله سميع العليم.
1: 4-5 حلق.
3: نعم.
1: كبار صغار نساء وليد،
3: الأصنف الكل موجودين. نقريه يوم الثلاثاء، يوم الخميس، ويوم الأحد.
1: أظن الحصص خاصين بك أنت.
3: خاصين بي أنا إن شاء الله.
1: نعم. برحصة قد جدامت معك في هذا الفرع؟
3: والله كما قلت لك، نحن من 2009 ندرسوا. نعم. 4-5 سنوات نخرجوا ناس حفظوا القرآن الكريم
1: إن شاء الله.
3: كل 4-5 سنوات معناها يخرجوا، ولكن نجم نقول كل سنة.
1: نعم.
3: فما شكون يبدأ عنده ملكة حفظ أكثر من الأخرين، نخصوا له وقت معين باش يعرض وباش ياخذ القرآن الكريم، تلقاه في عام 2 حفظ القرآن. ونقطة هامة كنا حكينا فيها قبيلة، وقلنا أن التلامذتنا اللي نحفظوا

0: هم يخرجوا ويدرسوا في هذه المدرسة، ما نجيبوش ناس من مدارس أخرى،
1: نعم.
0: بل بالعكس نكون مدارس هنية أكثر عنا من 12 أو 15 يمكن مدرس في المدرسة.
1: نعم، وكذلك قال الشيخ زاد رئيس الفرع أنكم تبعثوا تلامذة يصليوا التراويح في رمضان.
0: نعم، التراويح هذيك كل عام موجودة، محليها تلقاها طفل عمره 15 و16 سنة يتقدم معنا يصلي التراويح، حتى كل جزء المحفوظ مثل الربع الرابع والربع الثالث ولا الأول ولا الثاني، فيتقدم ما يتيسر ولا يلقاو زوز ثلاثة. وصلنا في بعض السنوات نخرجوا ثلاثة أربعة معناها اللي يحفظوا، وذوما اللي نحكي عليهم معناها حفظوا مشي
1: ما شاء الله
0: سبحانه وتعالى.
1: والرواية اللي تحفظ بها
0: نحفظوا قالون عن نافع المدني، واللي يحب ياخذ روايات أخرى هاوكا عنده معناها حصة فردية إن شاء الله،
1: حصة فردية
0: ورش وإلا حفظ.
1: نعم، وتراجع لهم المحفوظ اللي يحفظوه
0: بتبيعة الحال. عندنا برنامج برنامج ثراية،
1: نعم.
0: برنامج تفسير القرآن الكريم، برنامج العرض، برنامج معناها برامج متعددة،
1: نعم.
0: حتى المحفوظ القديم ديما نطلبهم بجزء من المحفوظ القديم باش نعطيوهم المحفوظ الجديد،
1: باش نقعدوا ديما محافظين على اللي قرينا وحفظنا. نعم،
0: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم معناها أن الإنسان لابد أن يتعلق بالقرآن الكريم ويكون القرآن معناها منقوش في قلبه، يعرفونه كما يعرفون آباءهم.
1: سبحان الله ما شاء الله. شكرا شيخ بارك الله فيك. إن شاء الله باش نأخذ معك بصفة استثنائية اليوم معك أنت بالذات في هذا الفرع بالذات، باش نأخذ تلاوة جماعية على ما أظن.
0: نعم
1: نعم،
0: هي المجموعة إن شاء الله هي مجموعة مبتدئة،
1: نعم.
0: خاطر المجموعة القديمة حفظت وكملت،
1: نعم.
0: جبنا مجموعة جديدة الحمد لله، ولكن هاو المجموعة طيبة ربي يبارك في هذه الوجوه اللي هم ماشيين على درب المسار اللي الحمد لله اللي قاعدين يتعلموا ويتقدموا، وديما نقولوا نحن القرآن ديما يكون معنا في كل وقت وحين.
1: نعم، شكرا شيخ بارك الله فيك. خلينا نتوقع ربي ونسمع ما تيسر من التلاوة الجماعية. تفضل شيخ.

0: صدق العظيم. شكرا شيخ سفيان، بارك الله فيك. عندك تحب ملاحظة تحب تقولها في آخر هذا اللقاء؟
1: والله هي اليوم اخذينا معناها الثمن بعجالة، الأصل اللي ناخذ الثمن ويتعاود الآية برشا مرات،
0: نعم.
1: وناخذ فيها الأحكام،
0: نعم.
1: وناخذ فيها مخارج الحروف، ونعظوا بطبيعة الحال ما يخرج الثمن خليني نقول 60% إذا مش أكثر محفوظ،
0: ما شاء الله.
1: نعاود معناها مدة ساعة ونص أو ساعات أكثر، نعاود الثمن برشا مرات، فيلقى الطالب،
0: نعم.
1: نفسه معناها حافظ الثمن، يجينا الأسبوع الجاي معناها مهيئ بإذن الله السميع العليم.
0: ما شاء الله.
1: نقطة أخرى،
0: نعم.
1: مع تفسير الثمن،
0: نعم.
1: معناها نتدبر الثمن،
0: نعم.
1: وفي بعض الأحكام وخلاف الأحكام وخلاف معناها
0: بين معاني الكلمات، نعم.
1: لازم موجود معناها تفسير القرآن إن شاء الله.
0: شكرا شيخ سفيان، بارك الله فيك، وشكرا للمجموعة اللي معاك، وبارك الله فيك مرة أخرى. أحبابنا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى، أنتم مازلتم في الاستماع إلى برنامج خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نمر مع بعضنا للأستاذة نجوى بجميل، المشرفة على التدريس في هذا الفرع، فرع رياض الجنة بعين زغوان، معتمدية الكرام. أستاذة أهلا وسهلا، مرحبا بك في برنامج خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
2: أهلا بك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: صحتك بخير؟
2: الحمد لله، الحمد لله.
0: نجوى، انت عارف عليك اكثر، شكون نجوى؟
2: انا استاذه متقاعده.
0: اختصاصك؟
2: اختصاصي رياضيات.
0: ما شاء الله.
2: عندي معناتها 15 سنه يعني تفرغت للقران،
0: ما شاء الله.
2: وحبيت معناتها نحفظ القران ونحفظ الوليدات.
0: هذا بنحفظ القران؟
2: نعم.
0: المشايخ اللي يحفظوك القران شكون هم؟
2: والله ما شاء الله، منهم شيخ بلال بن محمود، برشا مشايخ، سفيان، شيخ سفيان،
0: بن صالح، بقيت
2: من صالح.
0: قداش دامت؟
2: والله بقيت برشا الحقيقة، عندي تو 4 سنوات من اللي خدمت، فهمت؟
0: نعم. وكي جاتك الفكرة أنت أستاذة رياضيات وجي تحفظ القرآن؟
2: هذا ربي سبحانه وتعالى هو اللي ألهمني ومعناتها دلني على هذا الطريق، فهمت؟ وقلت في معناتها من غير لا تفكير ولا حتى شيء، يعني في يوم قررت أن أحفظ كتاب الله.
0: تجهت لحفظ القرآن الكريم وانت ما زلت في النشاط نتاعك؟
2: اي في النشاط، ما زلت في نشاط.
0: انت ما زلت تدرس في المعهد؟
2: ندرس، اي في فرد وقت، يعني كنت نحفظ من الاول، بديت بنص وجه وقعدت هكاك يعني حتى لين تقدمت في الاخر بالكل، كملت معناتها ختمت على الشيخة منية بن سدرين. وقتها دخلت في المكثف، ولينا نعملوا 3 أوجه في الاسبوع،
0: ما شاء الله.
2: اي باش ختمت، يعني كنت بالحق يعني ما نعرفش، يعني حبيت نسرع باش نكمل القرآن ونختمه، يعني ما نعرفش، يعني فما حاجة في داخلي تخليني نسرع وكأني ما نعرفش شنو في شنو هدف معناتها كان في حياتي أني
0: وصلت الهدف نتاعك.
2: نعم.
0: بعد مدة وصلت الهدف نتاعك،
2: الحمد لله. يعني وما زلنا يعني
0: نتعلم.
2: اي ما زلنا.
0: لقيتي صعوبة في التعليم وفي الحفظ؟
2: الحقيقة ما لقيتش الصعوبة.
0: نعم.
2: علاش؟ خاطر كي يبدأ الإنسان هو يحب يحفظ،
0: نعم.
2: يعني صدقني حتى صعوبة معناتها مع الأولاد مع الدار ومع الظروف العائلية الكلها، لكن تحديناهم هذم الكل على خاطر الإصرار متاعنا، لأن نحن معناتها نحب ونحفظ القرآن وكلام رب.
0: ولقيت وقت باش تحفظ القرآن؟
2: الحقيقة ديما نلقى الوقت، وربي سبحانه وتعالى يبارك في الوقت.
0: وشغلكش القرآن على عائلتك؟
2: شغلني على بعض الزيارات الحق. كنت نزور أكثر، نعم. معناتها نقصت في الزيارات فقط، لكن الواجب ديما نقوم به.
0: الحمد لله، نتقبل إن شاء الله.
2: الحمد.
0: وأنت الآن تدرس في هذا الفرع؟
2: نعم نعم، ندرس وقاعدة ندرس زيادة في العلوم الشرعية.
0: نعم.
2: السنة إن شاء الله نكمل معناتها، ناخذ التأهيل إن شاء الله، نعدي التأهيل إن شاء الله، فهمت؟ حتى نكمل. نعم.
0: العلوم الشرعية المشايخ اللي قروا فيك شكون؟
2: عندي الشيخ جلنزة يقري فينا في الفقه، وبرشا مشايخ معناتها، وفما شو اسمه السنة يقري فينا في الفقه الشيخ عبد الباقي، يعمل في يعمل لنا سنة في الحلال والحرام.
0: نعم.
2: فهمت؟ نعم. مع الشيخ عبد الباقي.
0: مع الشيخ عبد الباقي المغراوي، تحية الشيخ عبد الباقي المغراوي، وهو
2: يقدم نعم.
0: برنامج مشاوير. وانت تحفظي في القرآن هوني في هذا الفرع؟
2: نعم نعم.
0: عندك تلامذة؟
2: اي عندي مدة يعني وانا نحفظ الحقيقة في القرآن زادة.
0: نعم.
2: فهمت؟ هنا عندي تلامذات الحقيقة، اخترت الصغيرات
0: ما شاء الله،
2: يعني
0: صعوبة صغيرة تحفظ.
2: لا انا رغم الا انني كنت مقري معناتها مع الكبار.
0: نعم.
2: يعني كنت نقري في البكالوريا، من بعد واني حبيت نقري مع الصغيرات الحقيقة، وقيت يعني نعرش متعة.
0: متعة. شنو الفرق انك انت تقري في المعاهد والفرق انك تقري في هذه الفروع القرآنية؟
2: هو الفرق الحقيقة يعني ما هوش كبير برشا.
0: نعم.
2: فهمتني ولا؟ يعني الفرق الوحيد أنك هنا لازمك باش تكون هو حتى في المعاهد الأستاذ يكون واعظ، زاد يوعظ معناتها كي يرى حاجات. نعم. في القسم أكيد. كيف لهنا
0: نصلحوا المجتمع.
2: ايه نصلحوا صحيح. فهمت يعني كيف مع الصغيرات لحق معناتها تحس روحك مرتاحة أكثر، يعني تحس روحك كأنك مع ملائكة.
0: نعم أكيد. كل إنسان هو يحفظ القرآن بإذن الله وربي سبحانه وتعالى يعطيه نور،
2: هما
0: يعطيه بركة.
2: أكيد. أنا الحقيقة معناتها نحس براحة كبيرة في نفسيتي.
0: طمأنينة.
2: نعم طمأنينة كي نقرأ القرآن. لو كان تخليني نهار كامل وأنا وحدي في الدار مع المصحف ما نقولك شقلقت وما نقولك شنخرج وما نقولك حتى شيء.
0: الحمد لله.
2: يعني هذا خاطر الإنسان كما قلت لك القناعة في العبد.
0: نعم.
2: والإخلاص لله. نعم. سبحانه وتعالى.
0: نعم شكرا. نعم. أستاذة تو باش نمر للعينات اللي قرأوا عندك الناس عمر ما تيسر.
2: هما الحقيقة قرأوا عندي وقرأوا عند الأخت إلهام زادة مش عندي أنا كهو.
0: نعم تحية
2: نعم. نعم. نعم.
0: خلينا فين نمشيه شكون باش نسمع منه؟
2: نمشيه المروان.
0: نمشيه المروان. تفضل سيما.
2: تفضل.
0: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
0: قد عمرك مروان؟
3: 9 سنوات.
0: فين سنة تقرأ؟
3: السنة الرابعة.
0: معادلة مريقلة؟ قداش تحفظ؟ قداش نحزب؟ نين لين؟
3: في الجمعة وجهه شوية.
0: باهي. شنو باش تقرأ لنا؟
3: الزمر.
0: متيسر من سورة الزمر. تفضل. تفضلي.
3: متيسر من سورة الزمر.
0: تفضل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله الواسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت أن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك

0: عباده يا عبادي فاتقون.
1: صدق الله العظيم. شكرا، بارك الله فيك. نمر للتلميذة المواليه. السلام عليكم.
2: عليكم السلام.
1: الاسم الكريم؟
2: لوجين بن بلقاسم.
1: هذا عمرك لوجين؟
2: 15.
1: قداش حافظ؟
2: 18
1: ما شاء الله. منين باش تقرا لنا؟
2: صفيت.
1: متى يسر مصفوف الصفات؟ تفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. والصفات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظ

0: واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون.
1: البقر العظيم شكرا بارك الله فيك. نمر للتلميذة الموالية.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. مرحبا. اسم الكريم.
2: اسمي مريم المنصور.
1: مريم قديش عمرك؟
2: عمري 12.
1: ما شاء الله قديش حافظة؟
2: 14 حزب.
1: شو باش تقرا لنا؟
2: سورة الزمر.
1: سورة بتيسر من سورة الزمر. تفضل مريم.

أنزل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص.

0: في يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى ممن يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار.
1: صدق الله العظيم. شكرا بارك الله فيك. نمر للتلميذ الموالي. السلام عليكم. اسمك؟
2: هارون السعيدان.
1: هارون خدش عمرك هارون؟
2: 11 سنة.
1: قداش تحفظ هارون؟
2: 16 حزب.
1: ما شاء الله ذاك عشان تضحك. أي شنو باش تقرا لي؟
2: سورة ياسين.
1: متى يسمى سورة ياسين؟ تفضل هارون.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون.
1: صدق الله العظيم. شكرا بارك الله فيك. أحبابنا الكرام نعود للشيخ عبد الرزاق بن حميد رئيس هذا الفرع اللي نختم معه هذا اللقاء. شيخ مرحبا بك مرة أخرى.
3: وبيك أكثر شيخ. ربي يبارك لكم إن شاء الله. الشكر الموصول ليكم ولا الذي تعزيتونا إن شاء الله.
1: شكرا. قلت عندي ملاحظات بتضيفها.
3: ملاحظات
1: نعم.
3: حبيت نقول أن القرآن ما عندوش أعمار.
1: أكيد.
3: بمعنى ما يقولش الإنسان راني كبرت ما عادش نجم نقرأ. وباش نعطي مثال بسيط أن عندنا زوج نساء بدأوا يحفظوا في القرآن بعد التقاعد.
1: نعم.
3: والحمد لله وختموا القرآن. يعني ختم القرآن عمرهم في 70 سنة. ختم القرآن بهذا فضل الله سبحانه.
1: إن شاء الله فضل ربي سبحانه وتعالى.
3: الملاحظة الثانية أن حبيت رسالة أن أصغر من ختم القرآن عندنا في المدرسة كان عمره 12 سنة
1: في هذا الفرع.
3: وإحنا الآن نحاولوا باش نلقاو شكون سواء من الإناث والذكور باش نحطموا القياس هذا إن شاء الله.
1: تحفظوا
3: إن شاء الله. إن شاء الله موجود إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا رب.
3: إن شاء الله بحول الله تعالى إن شاء الله.
1: ربي يوفقك بشيء.
3: ربي يبارك خويا.
1: شكرا بارك الله فيك.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
1: شكرا ليك ولكل أعضاء هذا الفرع ولكل الطلبة اللي يدرسوا في هذا الفرع. أحبابنا الكرام إلى أن نلتقي في فرع جديد وفي ولاية جديدة معتمدية جديدة من هي وفي فرع جهوي جديد من هذه الفروع في كامل تراب الجمهورية. إلى ذلكم الحين أستودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا للجميع.
4: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. من تعلم القرآن وعلمه. دعوة خيرة لرفع راية الخير، راية القرآن الكريم. راية القرآن الكريم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
5: خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري.
4: هي دعوة نستأنس فيها بأنوار الفرقان من خلال جولة بالفروع المحلية للرابطة الوطنية للقرآن الكريم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه.

0: بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير.
1: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يعده ويقدمه بشير الطبابي.
2: قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

0: منتدى البيئة. منتدى البيئة. منتدى البيئة برنامج حواري يقدمه لكم توفيق بن عبد الله. توفيق بن عبد الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أحباء الطبيعة، أحباء البيئة، متتبعي برنامج منتدى البيئة ومشاهدينا كذلك أينما كنتم، أهلا بكم وسهلا في حصة جديدة لبرنامج منتدى البيئة على موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالإذاعة التونسية. أدركنا في يومنا هذا الحصة 72 بعد 600 في سنتها 13. ديما نقولوا فضل من الله ونعمة أن أدركنا هذا العدد. نحب قبل ما نبدأ في هذا اليوم، ربما بالنسبة لبرشا ناس باش يقعدوا في التاريخ، خاصة تلامذتنا اللي عدوا أو اجتازوا امتحان شهادة البكالوريا، نحب نهنيوا الناجحين سائلين الله أن يوفق مسعاهم، كما نتمنى حظا سعيدا للمؤجلين، إن شاء الله ربي يوفقهم في باقي المشوار. هذا معنا ما نبدأ به في هذا اليوم. إذن اخترنا هذا الأحد أن نسلط الضوء على موضوع هام ربما كنا أشرنا له في الأحد الماضي، في علاقة بتغطية أنشطة من نشاطات البنك الوطني للجينات، هذه المؤسسة المتميزة بعملها تنكتشفوها بعد. إذن موضوع اليوم هو الموارد الجينية والموروث الغذائي بين تحدي التثمين ورهان المحافظة. لهذا الغرض سيدتي الكرام دعونا حضورا بالأستوديو الدكتورة ألفة الصدود، اختصاص علم الوراثة والبيولوجيا الجزئية وأستاذ محاضر بالبنك الوطني للجينات، وحديث عن إضافة البحث العلمي لتثمين الموارد الجينية وعن الدور المهم الذي يطلع به بنك الجينات في الغرض. دكتورة مرحبا بك، وعودة ميمونة تقريب بعد سنوات من حضورك في إذاعة الزيتونة برامج منتدى البيئة. مرحبا.
2: مرحبا بك سي توفيق، ومرحبا بكم المستمعين إذاعة الزيتونة.
1: شكرا لك المستمعين والمشاهدين كذلك. رحب بي لأول مرة تقريب السيدة إيناس تبيني، هي مهندسة فلاحية من مؤسسي شركة تعاونية للأقمر البيا، مكلفة بالتكوين والبحث العلمي. شو ديما لمسة البحث العلمي في إذن في حصتنا وفي برنامجنا، باش تحكي لنا على تجربة واقعية لتثمين الأكلات التقليدية التونسية مشتقة من الموارد المحلية. سيدة إيناس مرحبا بيك في أول مرة أو أول مرة في حصة برنامج منتدى البيئة.
3: يعيشك سي توفيق، صباح الأنوار. صباح الأنوار على كل مستمعي ومشاهدي إذاعة الزيتونة.
1: إذن ممنون جدا باستقبالكم وبحضوركم، إن شاء الله الفائدة تعم. اليوم موضوع هام جدا في علاقة بالتغذية، في علاقة بالغذاء، لكن خصوصية الأكلة التقليدية وعلاقتها بالعلم. يزم التواسع كل يفهم هذا اليوم في ظل التحديات نعيشها في خيارات، في ربما المقاربة متاع صحة واحدة، إن شاء الله اليوم تكون مفيدة. كذلك في المداخلات الهاتفية باش يكون معنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي، باش نحكيه حول موضوع الغذاء الصحي من خلال القرآن والسنة في علاقة بالغذاء. إذن تكامل وترابط بين البعد الديني وكذلك البعد العلمي، ومداخلة هاتفية أخرى باش تكون شاهدة من شواهد الموضوع متاعنا اليوم، باش تكون معنا السيدة هنية العشي، هي رئيسة جمعية النساء من أجل المواطنة والتنمية بعين دراهم، وباش تحكي لنا على حاجة خاصة جدا، تثمين البذور المحلية بمنطقة واد الزان بالشمال الغربي بعين دراهم تحديدا، المنطقة الجميلة. ما نساوش نختموا بالفقرة الإخبارية القارة، هذا معنا في برنامجنا اليوم، ما تبعدوش برشا. في الإخراج الإذاعي أختنا لطيفة الفرشيشي، والإخراج الرقمي كالعادة أختنا كريمة. أعطيك قبل ما نخرجوا فاصل ومضى، نرفع أيدينا بأكف الضراعة سائلين الله سبحانه وتعالى النصر والتمكين لإخواننا في فلسطين حتى تعود الأرض والمسجد إلى أهله. بهذايا نخرج نوصل إلى الفاصل ثم نعود معكم لمواصلة الحوار مع ضيفاتنا الكريمات. فاصل ثم نعود.

0: عدد النحل في تراجع في العالم؟ زعما شنو السبب؟
1: استعمال الإنسان للمبيدات الحشرية بكثرة،
0: زيد معهم تغير المناخ وتأثيره على المنظومات البيئية.
2: نحافظوا على النحلة باش الحياة تحلى.
3: نحافظ على النحلة باش الحياة تحلى. كنا هكا معوضة تحسيسية ونذكروا اللي تحقوا بينا في الإبان أن موضوع اليوم هو الموارد الجينية والموروث الغذائي بين تحدي التثمين ورهان المحافظة. ضيفتي الكريمتين هما الدكتورة ألفة الصدود من بنك الجينات والسيدة إناس تبيني من مؤسسي الشركة التعاونية للأقمر البية باش نحكيه في الموضوع هذا. لكن قبل كالعادة منخوضوا في الحوار مع ضيفتي الكريمتين نحب نمشي للفقرة التأصيلية لأثاثها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم التربيسي. نذكر اليوم موضوع اليوم كذلك في الفقرة التأصيلية هو الغذاء الصحي من خلال كتاب الله وسنة رسول الله. ألو، السلام عليكم فضيلة الشيخ.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أخوي توفيق، مرحبا بك وبضيفتيك الكريمتين. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وجزاكم الله خيرا على كل ما تقدموه من جهود في خدمة الدعوة فيما يتعلق بحفظ البيئة والمحيط.
3: نعم،
4: حقيقة يعني الحديث عن الغذاء الصحي من خلال القرآن الكريم والسنة هو حديث عن نعمة عظيمة من نعم الله تعالى، وهو حديث عن أحد المقاصد الكبرى اللي الحقيقة جاءت بها الشريعة بحفظها، حفظ النفس، باعتبار أنه لا تستقيم حياة الإنسان ولا تقوم صحة الإنسان إلا بغذاء سليم نافع. نعم. وذلك عليه القرآن الكريم لفت الانتباه لقيمة الغذاء، فقال عز وجل فلينظر الإنسان إلى طعامه.
3: نعم.
4: ويعني المولى عز وجل لم يأمر الإنسان بالنظر إلى الطعام عبثا، ولكن هي دعوة إلى التأمل في مصدر هذا الطعام، في جودة هذا الطعام، فيما يترتب عن الآثار المتعلقة على صحة الإنسان وعلى حياته. ولذلك قال عز وجل يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا.
3: نعم.
4: وهذا يدل على استصحاب كل ما فيه نعمة وفضل وخير وفائدة للإنسان بصفة عامة. ولذلك قال جل وعلا فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا.
3: نعم.
4: إذن فالأصل أنه بمفهوم المخالفة ما لم يكن طيبا فلا يندرج ضمن الطيبات التي أمرنا بتناولها.
3: نعم.
4: ولذلك لم يأتي في القرآن ببيان يعني الحل بل قرنه بالطيب.
3: نعم.
4: فقط القرآن ما ذكرش أنه ما هو حلال، مش فقط مصطلح الحلال.
3: نعم.
4: أي ما يحل لنا، بل مصطلح القرآني يعني يتجاوز إلى ما هو أعظم، وهو أن
3: الطيب،
4: أن تكون المسألة طيبة، وإن الله طيب لا يقبل إلا طيبة.
3: نعم.
4: لأن الطعام ممكن يكون مباح من حيث الأصل، لكنه يفتقد إلى الجودة أو السلامة أو المنفعة. يعني مش كل حاجة حلال هي طيبة.
3: أكيد.
4: ممكن يكون هو حلال يعني يحل أكله، لكنه ليس من.
3: نعم.
4: الطيبات. يعني نحن نتحدث عن الجودة، نحن بكاليتي أو على يعني التفاوت في المنافع. ومن هنا العلماء قرروا يعني أن من مقاصد الشريعة المحافظة على صحة الإنسان وكل ما يؤدي إلى الهلاك، يعني هلاك هذه الصحة، باعتبار أنه حفظ النفس يكون من جهة الوجود ومن جهة العدم، من جهة وجود هذه النعمة وإيجادها، إيجاد الصحة، ومن جهة العدم كل ما يتعلق بالإضرار بهذه بصحة، يعني صحة الإنسان بصفة عامة.
3: نعم.
4: ولذلك نجد أن المولى سبحانه وتعالى يعني في محكم التنزيل يقول لنا سبحانه وتعالى مثلا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، باعتبار أنه هذا يتعلق بأهلية الصحة. ورب يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. والنصوص هذه كلها ولتوفيق تؤسس لمبدأ الوقاية الصحية اللي هو اليوم من أهم المبادئ في الطب الحديث. وذلك علاش كذلك السنة النبوية يعني جعلت قواعد للغذاء الصحي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه.
3: سبحان الله.
4: يعني المعدة هي بيت الداء كما يقال. والحديث هذا يمثل قاعدة ذهبية في الاعتدال الغذائي، هذا مهم جدا. لذلك عسى ربي عز وجل يقول وكل واشرب ولا
3: تسرفوا
4: ولا تسرفوا. يعني الاعتدال هو مبدأ قرآني أصيل، والإسراف مش مجرد قضية اقتصادية، لأنه غالبا ما نربط الإسراف بالمعطى الاقتصادي.
3: نعم.
4: ولكن الإسراف الأصل أن نربطوه كذلك بالمعطى الصحي.
3: أكيد.
4: والمعطى البيئي.
3: نعم.
4: الإسراف مش قضية اقتصادية فقط، على أهمية المعطى الاقتصادي طبعا. لذلك علاش قديش من أطعمة تهدر، وكم من موارد تستنزف.
3: أكيد.
4: وكم من أمراض يعني تنشأ بسبب تجاوز حد الاعتدال.
3: أكيد.
4: الذي أمرنا به المولى سبحانه وتعالى. يعني كيف نشوف نعمة ربي اللي تطيش، أنت كذلك نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، فإسرافك في تناول هالحلال هذا وما أحله الله هذا ليس من الطيبات سبحان الله.
3: نعم.
4: فالقرآن كذلك ذكر أصناف متعددة من الأغذية، الحبوب، الثمار، الزيوت، العسل، الألبان، يعني مش اعتباطا هذا.
3: نعم.
4: بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. وقال سبحانه وتعالى يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس.
3: نعم.
4: وقال وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها. وهذا تنوع هذا لربي يمتن به على عباده، ينتجم مع أكد عليه المختصين هو أهمية التنوع الغذائي لتحقيق التوازن الصحي.
3: نعم.
4: يعني اليوم المختصين في الغذاء يتحدثوا على التنوع، ومش مسألة اعتباطية أن ربي عز وجل في القرآن الكريم ذكر لنا الأنواع هذه، بل حتى الخيرات والنعم والطيبات اللي ربي ذكرها في نعيم الجنة متعلقة بطيبات الدنيا سبحان الله.
3: الله. نعم.
4: ولذلك موضوع الحقيقة الحلقة اليوم هو يرتبط أكيد بالموارد الجينية والموروث الغذائي المحلي، هناك ما يعني أشرت سيادتك.
3: نعم.
4: وهذا القاء في القرآن الكريم دعوة للمحافظة على نعم الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وقال ربي عز وجل كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا، لأنه من صور الإفساد اليوم هو ضياع الأصناف المحلية الأصيلة.
3: نعم.
4: واندثار بعض الموارد الوراثية، خلينا نقول تمثل جزء من الأمن الغذائي والتراث الحضاري للأمة.
3: نعم.
4: يعني أمة ما عندهاش أمن غذائي، ما عندهاش موروث، ما عندهاش باتريمون بتاعها الغذائي، فما نقدرش نتحدث عن أمن قومي.
3: نعم.
4: فهي أمة مستباحة يعني. ولذلك المحافظة على البذور المحلية والأصناف التقليدية والأكلات المتوارثة بتاع نقولوا احنا
3: هذا هو
4: النظام.
3: نعم.
4: النظام بتاع نقول المتوسط، خاصة ليش مجرد مسألة اقتصادية وهي توفيقية، مسألة تتعلق بالحفاظ على نعمة من نعم الله عز وجل وعلى جزء من هوية المجتمع والذاكرة الغذائية. ويعني هذاك علاش الذاكرة هذه تواصل آخر وقت، إذا قامت الساعة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم وكيدي أحدكم فسيلة
3: فليغرس،
4: استطاع أن يقوم حتى يغرسها فليغرسها.
3: سبحان الله.
4: يعني الحديث هذا يرسخ ثقافة البناء والاستدامة والمحافظة على الموارد الأجيال القادمة. والغذاء راهو مش مجرد إشباع للجوع، ولكنه عبادة وشكر ومسؤولية. هذا اللي نختم به خويا توفيق، أنه لما نتحدث عن الغذاء مش مجرد يعني مجرد مسألة بيولوجية، بل هي
3: تعبدية.
4: عبادة.
3: نعم.
4: هي شكر.
3: نعم.
4: كما أنك أنت تأكل أكلة وتحمد ربي، ربي سبحانه وتعالى يكتب لك من الأجر الكبير بإذنه سبحانه وتعالى.
3: شكرا فضيلة شيخ الدكتور عبد الكريم الطبرسي على هذا البعد التأصيلي لمفهوم الغذاء ومفهوم إذن المحافظة على الموارد والأكلات التقليدية. يعطيك الصحة. إن شاء الله في مناسبة أخرى ربما نتناولوا الموضوع بأكثر تحليل وبأكثر، ويقع باش نفهموا اللي الدين راهو ما ينجمش يكون في معزل عن هو شأن من شؤون الحياة، هو يعالج ربما حياتنا اليومية. على كل حال شكرا جزيلا لك فضيلة الشيخ. نخرج فاصل ثم نعود.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
6: قطرة ماء تعطيك الحياة، واجعلنا من الماء كل شيء حي. الماء أساس الحياة فلا تبذروه.
3: الماء أساس الحياة فلا تبذلوه. حضر مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، مش ندخل في الحوار مع ضيفتي الكريمتين من غير ما نطول عليكم وما نخسروش إذا وقتنا، باش نتوجه للدكتورة ألفة الصدود وهو اختصاص علم وراثة. خلي تحطنا في هالإطار تاع اليوم، مش نحكيه على الموارد الجينية والموروث الغذائي، هالأكلات التقليدية، التثمين ورهان المحافظة. قبل المؤسسة اللي تخدم فيها فكرة، على المؤسسة اللي تخدم فيها دورها، ثم حطنا في إطار الموضوع باش مشاهدينا وكذلك مستمعينا يتحطوا في الإطار. لك الكلمة سيدتي.
7: شكرا. ألفة صدود، أستاذ محاضر بالبنك الوطني للجينات، منسقة فريق عمل الأشجار المثمرة.
3: نعم.
7: كما تعرف بنك الجينات من بين مهامه هو المحافظة على الموارد الجينية، تثمينها وتوثيقها.
3: نعم. بس عم بيركوا لكم هالظهور هذا الـ الـ الـ الإعلامي والتموقع. بالعكس، نحن على الأقل في آخر تكوين صحفي تلقاه مجموعة صحفية تقريبا إجماع على الفائدة العظيمة اللي تحققت من خلال هالتكوين هذايا، وانفتاح على مجال ربما كان مغمور شوية، وهذه فرصة ربما باش نبدأ معناها تتعدد لقاءاتنا مع بنك الجينات. هذه المؤسسة ربما نقولوا السيادية باش تولي كما كان يحكي الشيخ. هنواصل معك.
7: الحقيقة في التكوين اللي قمنا به للصحفيين ومشكورين كانت إن شاء الله تكوين ناجح. هو الهدف إنه البحوث اللي نقوموا بها والأشغال اللي هي من شأن معناتها المحافظة على الموارد الجينية نعرفوا بها أكثر، نعرفوا بالمصطلحات وتكون حاجات نافعة للعباد ومعناتها ونبسطوا المفاهيم.
3: نعم، نبسطوا المفاهيم. خلنا نبدأوا معناها كلمة هالموروث الغذائي، علاش باش نثمنوه، شنو معناها الغاية من العمل هذايا، باش المواطن على الأقل والمستمع نقوله في المطلق نحن والمشاهد يفهم.
7: أنا حبيت نكمل نربط اللي قال فضيلة الشيخ مشكور، وبرشة معناتها حاجات مهمة جدا. القرآن الكريم سبحان الله يعني ذكر برشة أنواع، كي نحكي على الأشجار المثمرة اللي هي ربي نعم علينا في بلادنا. نعم. كي نحكي على الرمان اللي هي ذكرت، كي نحكي على التين، على الزيتون، على العنب، الكل هالذكرت في القرآن الكريم. ونعرفوا اللي بلادنا تونس فيها تنوع جيني كبير للأصناف هذه متاع العنب
3: بالضبط،
7: ومتاع الكرم، ومتاع نعم. الزيتون.
3: نعم، كي نحكيه على تنوع جيني نقصده معناها موروث عنده سنين، مئات السنين هو متواجد، معناها الحب الثمرة هذيك. نعم،
7: هذي موروث، هذي يمثل موروث يعني جيني. موروث كيف كيف مربوط بالموروث الغذائي وهو موضوع حلقتنا اليوم. والفكرة جات معناتها كبنك جينات والفريق مشكور زملائي من لينرات وباحثين من جامعة باري، حبينا نخدموا على العنب والعنب والتنوع الجيني للعنب في تونس والعلاقة مع الأكلات التقليدية اللي تتميز بها تونس وهي غنية وثرية جدا.
3: نعم،
7: خاصية الأكلات التقليدية هي أنه هالأصناف المحلية للعنب معناتها تكون في منظومة غذاء كما قال فضيلة الشيخ. المنظومة غذاء يعني نحافظوا بها على صحتنا، نحافظوا بها على بيئتنا، وتكون عندها منفعة اقتصادية. كيفاش المنفعة الاقتصادية؟
3: نعم.
7: هالفلاح الصغير هذه الفلاحة العائلية هي بصفة عامة فلاحة مستدامة.
3: نعم.
7: تعتمد على أصناف من العنب، أصناف صامدة.
3: نعم.
7: أصناف معناتها هي تمثل هويتنا، بقادر معانا متأقلمة
3: صامدة. صامدة. صامدة، قلت كلمة صامدة نفسروها شوي ميسيرش ومش ما نقاطعكش برشا. نعم،
7: كما تعرف الأصناف اللي هي محلية كي ناخذوا العنب ولا أي ولا ناخذوا التين مثلا، الأصناف هذية متى حتى كي تجينا تغيرات مناخية تبقى ديما صامدة
3: موجودة ما تندثرش
7: برشا. كيما الأصناف اللي هي تتطلب برشا مياه، تتطلب معناتها كيما نقولوا مثلا مدخلات فلاحية، بعكس
3: درجة ملوحة في
7: درجة ملوحة بالضبط. هي تصمد معانا ومتأقلمة معانا.
3: ممتاز جدا. نذكر باللي الخدمة اللي خدمتوها هذه هي كانت محور ورقة بحثية علمية تنشرت،
7: هاي ورقة علمية ذات قيمة، معناتها هي تنشرت على شكل انترناسيونال
3: الأولى تقريبا على الأقل التقليدية.
7: الفكرة أكيد كأنه نربطوا هالمفهوم متاع الأصناف هذه المحلية والأكلات التقليدية. وقمنا معناتها الحقيقة زملاء مشكورين كما قلت لك مع زملائي أنه تم عملية جرد في الجمهورية التونسية للأصناف. قمنا بالتوصيف الجيني، توصيف مظهري، شفنا الخصائص اللي هي العنب كما تعرفوا هو غني معناتها بالمضادات الأكسدة، غني بالفيتامينات، يعني حاولنا أنه نثمنه وحباش هذا الكل نحاولوا أنه نوفره معناتها نزيده نوعيه الفلاح في المناطق وفي الجهات انه يستحفظ على هالموروث هذا الموروث الجيني ويستحفظ على تقاليده
3: هذا
7: في الاكلات
3: أكيد.
7: اللي هي خاصه مفيده برشا في الصحه. كي ناخذوا احنا العنب وقت اللي قمنا بعمليه الجرد نلقاو اكلات عندها ارتباط مثلا اكلات تكون في مناسبات دينيه والا في مناسبات عائليه كما تعرفوا انه مثلا كي ناخذوا منطقه صفاقس وقرقنه نلقاو انه الشرموله وفما زاد اللكلوكه تعتمد بالاساس على صنف محلي اللي هو العنب العسلي واللي هو ما يكون انتاجه كان في بيئه معينه باش يعطيناك الخصائص هذيك
3: المحلي بالكدا بالكدا
7: حتى كي يكون السوم مرتفع شويه نتاع الزبيب مثلا هذا المواطن يقبل عليه ما يشري كان الزبيب العسلي مثلا يقول لك نعمل به الشرموله نتاعي ولا كلوكه
3: سبحان الله
7: ونجمو نستعملوها كيف كيف زاد في الاكلات اللي كما تعرف احنا كتونس نجيو في منطقه شمال افريقيا عندنا اصول بربريه اصول اسلاميه حضارات كيف كيف تعدت علينا احنا معناتها لاكويز معناتها المطبخ نتاعنا زاد كيف كيف مطبخ متوسطي يكون غذائنا صحي وان شاء الله نرجعوا للغذاء الصحي نتاعنا
3: نشدوا
7: صحيح فيه زاد
3: هم برشا ذكرت حاجتين لفتوا انتباهي باش نجم ننتقل بهم المهندسه ايناس تبيني اللي هي في الاصل مهندسه في حي باش تحكينا هي الجانب العلمي معناها فما تحاليل قمتوا بتحاليل البنك وظف ثم التثمين وهما حاجتين هامين وموضوعنا اليوم التثمين هالموروث هذا في الأكلات التقليدية. سيدة إيناس مرحبا بك قدم لنا روحك باش ساعة نعرفوك ثم ننتقلوا إلى التثمين هذا اللي انتوما تقريبا تمارسوا فيه عمليا. نعم
8: إيناس تبيني دونك اختصاص إيكولوجيا وفيزيولوجيا نباتية من مؤسسي الشركة التعاونية المركزية للأقمار البيا اللي موجودة في المنوبة.
3: نعم.
8: احنا دونك جاتنا الفكرة باش نأسس الشركة التعاونية المركزية هذه في 2019 دونك عن طريق رئيستنا الحق هي سيدة ليلى المسؤولة.
3: تحية كانت عندي تواصل معها على الصفحات التواصل الاجتماعي يعطيها الصحة
8: دونك نحب نقدم لها دونك تحية كبيرة من هنا من المنبر
3: وحضرت معنا في أول من تأسيس التعاونية. نعم
8: دونك بدينا من 2021 دونك في التأسيس الشركة التعاونية معنا مجموعة من الشبان مجموعة من الفلاحين دونك في كامل ولايات الجمهورية التونسية
3: فتحنا
8: دونك شركة تعاونية مركزية منش أساسية دونك موجودين في كامل ولايات الجمهورية التونسية الكل
3: ممتاز جدا
8: دونك هذيك دونك الحاجة المميزة احنا كما نقولوا مجموعة من الموزايك دونك تلقانا متواجدين في الجمهوريه التونسيه الكل وهذا دونك اللي عطى دونك الغشاس والتنوع نتاع مجموعه من الفلاحين اللي معانا دونك خدمنا على النباتات الطبيه والعطريه اختصاصنا في النباتات الطبيه والعطريه وخدمنا على البذور الاصليه دونك ومن بين البذور الاصليه اللي احنا دونك تميزنا بها كشركه تعاونيه
3: وثمناها
8: اللي هو القمح المحمودي التونسي اللي هو صنف نتاعنا القمح التونسي دونك كانت لنا تجربه مزيانه على الاخر مع بنك الجينات خدمنا معهم خاطر احنا عملنا معهم اون بارتناريا مع البنك الجينات خلينا دونك عن طريق بنك الجينات كميه صغيره من القمح دونك عن حب زاده كيف كيف نقدم تحيه سي امين سليم دونك اللي هو يخدم في البنك الجينات اللي ديما زاده كيف كيف يساند فينا وفرقناها وعملنا دونك تفريق وعملنا ملتيبليكاسيون للفلاح دونك من 2021 الى يومنا هذا دونك وصلنا انه الحمد لله وصلنا انه توا 2026 نعملوا في الاكسبور نتاع الكسكسي والبرغل دونك
3: اللي هما من القمح المحمودي
8: اي اكيد من نعم. القمح واللي
3: هما لاقين رواج
8: اكيد اكيد علاش لاقين رواج خاطر دونك هو قمح عنده خصوصيات انه هو صنف دونك يقبل ياسر توسكي شونجمون كليماتيك التغيرات المناخيه
3: هو صامد نعم
8: صامد سواء للملوحه سواء كيف كيف للحراره سواء حتى توسكي حشرات زاد كيف كيف بخلاف هذا الكل هو غني بالبروتينات دونك القمح المحمودي غني بالبروتينات يوصل حتى شي 18%
3: نعم.
8: القيمه نتاع البروتينات نتاعو
3: نعم.
8: الموجود فيه وقعدنا نخدموا عليه وهنا توا موجودين والحمد لله دونك سي توفيق موجودين معاكم اليوم باش نعاودوا ونزيدوا نحكيوا اكثر ونعرفوا اكثر بالقيمه الغذائيه وبالموروث نتاعنا التونسي واللي خدمنا عليه سورتو اليوم باش نحكي خاصه على البرغل اللي كيفاش خدمنا عليه
3: يعطيك الصحه بارك الله فيك نرجعوا للبرغل بعد خليني في الأثناء نرجع للدكتورة. دكتورة حكينا على هالشراكة هذه بين البحث العلمي، مؤسسة البحثية، وخاصة نحكي على حاجة معناها خاصية معناها اللي يتميز بها مؤسسة بنك الجينات هي المحافظة، لكن عندكم التثمين الأكثر والتثمين، وعندكم في هذا بنك حقلي وقعد زيارته. شنية اليوم هالتنسيق هذايا بين ربما الجمعيات، بين القطاع التعاونيات مثلا والبنك الجينات، الجانب البحثي العلمي، لأنه الركيزة اليوم يلزم يعرف التونسي اللي راه ما فماش حاجة تتقال في المطلق، بل بالعكس الأسس نتاعها علمية.
7: صحة سي توفيق. احنا كما تعرف بنك الجينات نخدمه في شكل شبكة وطنية، كي ناخذه على سبيل المثال فريق عمل الأجر المثمرة
3: اللي هو اختصاصك بالضبط،
7: اللي هو اختصاصي بالضبط، وانا منسقة الفريق. نحن نخدمه في شكل فريق عمل يضم كفاءات وطنية من باحثين، من جمعيات، من كيف نجم يكونوا معنا ممثلين زادة من المتدخلين، جميع المتدخلين في المحافظة على الموارد الجينية للأجر المثمرة والموارد الجينية بصفة عامة. كما تعرف بنك الجينات هو يحافظ على الموارد الجينية النباتية الحيوانية والكائنات الدقيقة. بالنسبة لنا احنا كبنك جينات، فما الجانب العلمي والبحثي واللي هو مهم جدا، اللي هو لازلنا نواكبه بطبيعة آخر
3: المستجدات
7: والتقنيات العلمية الحديثة بالنسبة للتوصيف المظهري والتوصيف الجيني. واكتشاف جينات اللي هي مثلا في أصناف محلية عندها علاقة بالمقاومة للأمراض، عندها علاقة بالصمود كما قلت بالنسبة للأدابتاسيون، بالنسبة للتغيرات المناخية. كيف احنا كبنك جينات باش نحكي وعن المحافظة، كما حكيت سيادتك فما الجانب المحافظة الإكسيتو
3: بالضبط،
7: اللي هي تكون في بيوت تبريد بالنسبة للحبوب. في بنوك جينات حقلية بالنسبة للأجر
3: المثمرة،
7: وأنتم زرتوا بنك الجينات الحقلي للأجر المثمرة بتاكلسة، واللي فيه أربع مجموعات نباتية، فيه مجموعة نباتية للزيتون، للتين، للرمان، والقوارص، وإن شاء الله نزيدوا مجموعات نباتية أخرى إن شاء الله. وجانب آخر مهم هو المحافظة على الموارد الجينية عند الفلاح، ولا نسميوه أون فارم ولا إنسيتو conservation.
3: واضح واصلي. قلت لك في الجانب هذا في علاقتكم بين التثمين، كيفاش وقع التقاطع هذا مع التثمين.
7: هو كما تعرف بصفة عامة توا نشوف انه البحث يلزم يكون مربوط بالتنمية.
3: يعني
7: البحث معناتها يلزم يستفيد منه أكثر ما يمكن.
3: نعملوا بحث ونحطوه في الرفوف،
7: لا احنا ما نخدموش البحث للرفوف. بطبيعة يلزم يكون البحث دقيق ومعمق باش نجمو نخرجوا بنتائج تكون واضحة. وبعد تكون فما شراكة مع كيما هكا للأحمر البيا مع جمعيات، كيف خدمنا برشا مع الجمعيات
3: اكيد
7: باش نجمو نوصلوا النتائج هذه معناتها على أرض الواقع. نحبوا احنا بالأخص النتائج توصل للفلاح وللمزارعين،
3: وتوصل الوكيل في الاخر باش توصل للمستهلك، ونحن نحبوا صحة المستهلك على حضر باش نحكيه عليه وحكينا عليه برشا مرات. والمقاربة اليوم العالمية هي مقاربة صحة واحدة فيها اللي فيها تقريبا صحة البيئة، صحة الإنسان، وصحة الحيوان في التقاطع الكبير.
7: هو ستوفيق بصفة عامة إذا كان تحب تضمن معناتها محافظة جيدة لازمك تضمن استعمالها
3: بالضبط.
7: دونك احنا نحاول، وعلاش خدمنا على الأكلات التقليدية باش نضمنوا استعمال الأصناف المحلية، كما قلت لك مثلا ناخذوا العنب بالعسلي مثلا نضمنوا الاستعمال نتاعو. كي ضمننا الاستعمال ضمننا انه الفلاح يلقى الربح نتاعو، ضمننا
3: الغذاء المستدام،
7: المحافظه
3: والمحافظه. ممتازه جدا، وهذه المقاربه اللي نحب نخرج بها قبل ما نمشيو للمداخله الهاتفيه الثانيه، باش نمشيو اليوم عند رام، باش نمشيو لجبال خميس.

0: يعني تكيف مع المناخ، يتحمل الجفاف دونك بشكل جيد. دونك وزيدا نحب زيدا كيف كيف نجبد حكاية التسلسل الكامل نتاع الجينوم نتاع السنف المحمودي، دونك اللي صار
1: بالضبط.
0: في البنك الجينات في إطار مشروع أوبن درام جينوم تونيزيا. دونك وهذا باش يساعد على التنوع البيولوجي، تطوير أصناف جديدة أكثر مقاومة، تعزيز للبحث العلمي.
1: وهذا
0: زيدا
1: يحسبوا لبنك الجينات والشركاء نتاعو في اتحاد المؤسسات البحثية.
0: أكيد أكيد أكيد
1: كما وقع الورق نتاع الغذاء التقليدي. نعم
0: اكيد، خاطر احنا كشركه تعاونيه احنا رانا نقولوا برشا زاد كيف كيف
1: بالبحث.
0: احنا مع البحث العلمي.
1: نعم.
0: دونك ديما نقولوا يلزم نعملوا حاجه لما يكون عن طريق البحث العلمي، دونك هذاك علاش ديما موجودين كبنك الجينات ديما في اطار تكامل وعمل يعني متواصل معاه.
1: هذا ماهوش رمي ورود،
0: لا
1: بل اكثر
0: لا لا.
1: منه تكريس لواقع
0: أكيد.
1: معاش، وهذا ردوا الفضله الى اهله بالحق.
0: أكيد. أكيد.
1: مؤسسه
0: صح.
1: تقوم بعمل معناها لابد نقولوا للمحسن احسنت، هذيك الغايه نتاعنا. نعم. وانتم يعطيكم الصحه في هذا، انكم اقبلتوا على ما من فتحتوا باب شراكه مع مؤسسه وطنيه
0: صح.
1: فيها كفاءات، هذا هو.
0: أكيد.
1: هذا اللي لازمنا نعرفوه. يعطيكم
0: الصحه، نؤمنوا برشا بالبحث العلمي، يعني ما لازمش تكون في لحى من غير بحث علمي، لازم يكون فما
1: لا تنفذون الا بسلطان، سلطان العلم. اليوم نحكي على سلطان العلم والبحث.
0: اكيد اكيد يعيشك. دونك هذا هو، دونك هذاك علاش اخترنا اليوم باش نحكيوا على البرغل اللي هو كما قلنا.
1: اما عندكم برشا حاجات اخرى
0: بالتحديد،
1: عندكم برشا حاجات اخرى تو بعد عطينا، لانه شو لانه راه في في في في اعتماد المنتوج او الموروث الجيني، معناها نجم نحظوا صحه، نجم نحظوا البيئه، نجم حتى الكلفه الاقتصاديه نتاع ربما الصحيه اللي باش نكبدوها وقت اللي ما نسالكوش صحي، معناها نكونوا حققنا معناها تقريب 10 اهداف برميه واحده كما يقولوا. هذا ممتاز جدا. ما عرفتش كان المداخله الهاتفيه حاضره، خلينا نمشيو مباشره الى الجبال الجميله، جبال خمير ومنطقه عين درهم، مع السيدة هنية العشي باش تحكي لنا على تثمين البذور المحلية بمنطقة واد الزان، وهي رئيسة الجمعية جمعية النساء من أجل المواطنة والتنمية بعين درهم. ألو، السلام عليكم سيدة هنية.
2: أهلا وسهلا في توفيق، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا
2: شكرا
1: بيك.
2: شكرا على الدعوة الحقيقة على الاستضافة. شكرا،
1: بارك الله فيك.
2: قبل ما تفوتي مبروك الباك بالنسبة للبنية هكا
1: ولا؟ وليد وليد يعطيك الصحة. بارك الله فيك على المباشر هذه.
2: وإن شاء الله العقبة للتوجيه.
1: نحن نقولوا مبروك لكل الناجحين والعقبة إن شاء الله للمؤجلين ولبقية من لم يجتازوا هذا الامتحان، نقولوا لهم فما كان خير وربي يحب كان خير. يا سيدي نمشيو السيدة هنية، قدمنا روحي قدمنا جمعيتي في كلمتين، ثم نحكيوا على المشروع هذا اللي حكيت عليه هنا للضيوف وحضور اليوم، أعجبوا وأبهروا به. لكن الكلمة سيدتي.
2: شكرا جزيلا في توفيق، ربي يبارك لك. هنية عشي رئيسة جمعية نساء من أجل المواطنة والتنمية، مقرنا هو دبوش من معتمدية عند دراهم. الجمعية هي تشتغل في ثلاثة مجالات، الاجتماعي والثقافي والتنموي بامتياز. الحقيقة أنجزنا العديد من المشاريع اللي في مجالات ثلاثة، تمكين اقتصادي، تثقيف، توعية وتأسيس، حقوق، حريات. وفي المدة الأخيرة الحقيقة ركزنا شوية على التغيرات المناخية، وأنجزنا العديد من المشاريع سواء كان مع الصندوق العالمي للبيئة أو بنك العالمي للأغذية، وسوى إن شاء الله مع الصندوق العالمي للطبيعة البيئة. أيضا أمضينا اتفاقية شراكة إن شاء الله.
1: إن شاء الله بالتوفيق. نعم،
2: يبارك لك عايشك. باش ننطلقوا في تنفيذ مشروع إن شاء الله في عمادة العطاطفة اللي هي تسمى دار فاطمة وسرى رابح ووجدان.
1: أيوة.
2: دار فاطمة الحقيقة ما نعرفش إذا الناس يعرفوا ولا ما يعرفوش، يعني فيها محمية. محمية صح، معناها المحمية تاع دار فاطمة. وما أدراك يعني اللي هي نورمال ما يكون عندها، هي مجعولة أساسا للبحث العلمي، ولكن زادة راهو مهم جدا أن نعرفوا بها كمحمية على المستوى العالمي، لأنه معناها ذي
1: توربيير. هي مخفة هاي بالضبط. هاي
2: توربيير. نعم.
1: من قرطبة. نعم، وهو كذلك.
2: اي واد الزين ايضا نستعرف انه فيها بارك كامل، معناها محميه زاده، محميه واد الزين اللي هو سيتان بارك، موجود فيه الحيوانات اللي تقريبا مخالفه بالنسبه لينا، شويه ذيب مع الثعلب مع شويه اذا كان نجمنا نتحصلوا على السير زاده
1: كثير. ايل الاطلس. نعم،
2: ايل الاطلس. نحاولوا ان محافظين على هذايا يعني موروث وتراث واللي معناها ان نحكيه، لانه بالحق معناها كي ندخلوا الغابه راهي تقريبا برشا حاجات فيها انقرضت. بقى شويه شويه اللي موجود الحقيقة الإدارات المعنية، الغابات مع البيئة مع الحماية المدنية.

0: المدنيه، ما احنا المجتمع المدني مع المواطنين قاعدين، وين ما نلقوا حاجه نحافظوا عليها ونحاولوا معناها باش تبقى
1: ممتازه جدا.
0: يصيرك التنوع البيولوجي بالنسبه لنا،
1: محافظه على التنوع البيولوجي محلي. نعم، في محلي. فيما يخص اذا البذور، المشروع هذا نتاعكم باش يهتم بالضبط سيده هنيه؟
0: هما زوز عناصر هامين الحقيقة باش نشتغلوا عليهم، الغابات وما أدراك ما الغابات، والحفاظ على الغابات وحماية الغابات من خلال في العادة معناها تنظيف الترائب النارية، اللي على الأقل لا قدر الله في اندلاع الحريق يكون ثم تدخل سريع وثم منصب منين يصير التدخل، دونك كان المواطنين وإلا للمؤسسات الغابات وإلى الحماية المدنية. بطبيعة الحال إن شاء الله باش يكون هذايا مقطع ناري معناها بأيادي النساء منطقة محمد ودار فاطمة، وهذا معناها حاجة الحقيقة في توفيق حاجة باهية برشا، أنه الغابات دأبت على أنها تشغل اليد العاملة النسائية. صحيح تم هالناس سنتحدث عنها لاحقا، ولكن على الأقل هي معناها تسمين بدور المرأة المتواجدة والمتساكنة
1: داخل الغابات متساكنة الغابات. نعم،
0: هي معناها تستفيد وتفيد
1: به محافظة على البذور توا اللي بالضبط.
0: نعم. هو الموضوع الثاني بالنسبة لنا اللي هي كانت حاجة باهية برشا الحقيقة في إطار التواصل مع معناها المتسكنين في منطقة وزان، تبين كونه ثم ناس قاعدة تحافظ على الموروث نتاعها في البذور.
1: نعم.
0: لهنا صحيح هي ممارسات جيدة جدا، لكن الحقيقة ما هيش عند معناها الناس الكل
1: بالضبط.
0: ولكن العائلات اللي موجودة قاعدة تحافظ على البذور اللي عندها، اللي هي فلفل، طماطم، القرعيات، قرع خيار، لوبيا، معناها معروفة في طول زين وتبينية جهة ذيك الكل، لوبيا معروفة نتاعهم، دونك من زريعتهم ياكلوا يبيعوا ويخبيوا
1: زريعة
0: الأخرى. دونك نحن تفضل في توفيق.
1: ربما تحب تتفاعل معك الدكتورة ألفة صدود، وإن كانت البقوليات هي بالأجار المثمرة وهي من بنك الجينات. نعم،
0: بالنسبة لي
2: في البقوليات زي تعرفنا أكثر بتجربة متاعك، الفلاحين اللي معناتها في المنظومة هذه متاع الزراعة.
1: هو الوقت المخصص لها ربما ما مش تعطينا فكرة هي على المشروع، ومن بعد كنت تحب توصل معها في إطار أنها توسع الواحد مع بنك الجينات. ما عادش كان
0: هو يكون عندنا عمل مع بنك الجينات، الناس يلزم يعرفوا أهمية العمل اللي يشتغلوا فيه، لابد من تسمينه ومضاعفة التجربة.
1: نعم.
0: خاطر ما نجموش نحن نأكدوا أنه البذور هذية إلا ما تكون عن طريق بنك الجينات
1: بالضبط. يعطيك الصحة
0: للناس هذوكم إذا كان العلم. بذور أصلية محلية.
1: نعم.
0: معنى خاطر تورا ونلوزوا عليهم هذوما، معنى الحاجة اللي هي أصلية متاعنا متاع إنجرام ولا متاع وزان
1: بالتحليل نجمو نلقاها هذيك. نعم.
0: من خلال التحاليل اللي تصير، لأنه نعرفوا أنه المنطقة هذيك هي منطقة تقريبا خالية تماما من كل مواد كيميائية،
1: بالتالي
0: فهذه معناها احنا نمشيو تقريبا طبيعي على بيولوجي. هذا أنا ما نجمش نأكدوا، بطبيعة الحال يكون لنا عمل مع بنك الجينات في التوعية والتحسيس والتثقيف وإبراز أهمية هذه التجارب والممارسات الجيدة اللي نسعى إلى معناها مضاعفة التجارب هذه وترفيع تعداد العائلات اللي يشتغلوا بالطريقة هذه، خاصة وأنه ثم الواد، واد الزين معروف اللي هو واد طبيعي ونظيف ونقي 100% اللي قاعدين معناها يستعملوا في الماء نتاعه، يعني بالنسبة لنا من الطبيعة وإلى الطبيعة بامتياز. نحبوا العمل هذايا معناه يتم تثمينه ويتم مضاعفة عدد الناس اللي يشتغلوا في المجال هذايا، لأنه تولينا منطقة بعينها واد الزين، كنقولوا واد الزين ونقولوا بذور أصلية بذور محلية.
1: يعطيك الصحة سيدة هنية العشي، عملت بينا جولة ضافية شافية كافية، تمنيتنا بالنجاح لكل المشاريع. تفاعلت معك سيدة ألفة تقريب من سؤالاتها، والحمد لله طمنت لأنكم باش تتعاملوا مع بنك الجينات باش تتحلوا باش تتأكدوا من صحة ربما هالبذور هذه أنها بذور أصلية. تمنيتنا إذن بالنجاح لكل هذه المشاريع، وإن شاء الله في إطلالة بحضورك الكريم معنا في هذه نزيدوا نكتشفوا هالمشاريع الهامة والمهمة جدا اللي تصير في العمق وبالطرق هذه، نجموا نحميوا موروثنا الجيني من ناحية ونحافظوا على بيئتنا وصحتنا، وخاصة ندمجوا معناه يكون البعد تشاركي في المحافظه على الاصول كما قال سيدنا الشيخ في الفقره التاصيليه، تكون عندنا هويه، تكون عندك اللمسه نتاع السياده الغذائيه. ويعطيك الصحه السيده هنيه العشي، وربي يبارك لكم في اعمالكم وبقيه مشاويركم ان شاء الله. نواصل معكم اذا قبل ما نخرج فاصل ونمشيو الفقره الاخباريه. شنو قولك معناها اموا في هال العمق؟ رينا رينا رينا ناس مهتمة، وعلى القيلة مجتمع مدني يهتم بالمحافظة على موروث الجيني.
2: صحيح، فما برشا تجارب بالمجتمع المدني.
1: أنتم معاك بنك الجينات أدرى في
2: تعاملكم. نحن الحقيقة نخدموا برشا في الجهات، يعني على كامل تراب الجمهورية كلا حسب اختصاصه.
1: أكيد.
2: يعني فما فريق مثلا الحبوب، فما الأعلاف، فما الأشجار المثمرة، الخضروات، الفريق الموارد الجينية الحيوانية.
1: نعم.
2: الخدمة كما قلت على الميدان هي الأساس الحقيقة. نعم. وفي هذا حبيت نلفت الانتباه ل معناتها أهمية عملية الجرد.
1: بالضبط.
2: الحقيقة لازمنا نعطيوها أكثر أهمية وأكثر قدرات، على خاطر تتطلب معناتها جهد وتطلب برشا إمكانيات
1: ووقت كذلك.
2: ووقت. وهذيك هي راهو إحنا ديما في عملية الجرد والاستكشاف من غادي تجي الأفكار.
1: أكيد.
2: على خاطر العمل متاعنا كبنك جينات في المحافظة هو عمل تشاركي مع جميع المتدخلين.
1: نعم.
2: إحنا وقت اللي نخدمه مثلا كي خدمنا على العنب ولا خدمنا على التين، نخدم ديما في منطقة معينة، نجتمع بالجميع المتدخلين، بالفلاح، بالنساء اللي هما مثلا يعملوا كل التحويل بتاع الكسكسي.
1: نعم.
2: التحويل مثلا بتاع الزبيب، بتاع الشريحة، في الزيت زيتون، ومن غادي تجي الأفكار.
1: نعم.
2: تجي الأفكار تشاركية في المحافظة مع بعضنا، وشنو ما هما طالبين منا، وشنو احنا نجم نوفروا لهم، واحنا كيف كيف نحاولوا ديما نعطيه القيمة المضافة.
1: وهذا هو التثمين، مش نحكيه على التثمين هذاك هو.
2: نعم.
1: حكينا عليه لما حالة وقدامنا عينة من التثمين.
2: صحيح.
1: لكن اللمسة العلمية ديما نحكيه على اللمسة.
2: صحيح.
1: العلمية أنا عجبتني مدام هنية كيف قالت لا من ما رأوا مناش مش نعملوا حتى شيء إلا ما العينات هذه تمشي البنك الجينات.
2: صح.
1: هو الخيار السليم والصحيح.
2: صحيح. هو ليش نحكيه على موارد جينية؟ كي نحكيه على بنك جينات ديما بصفة آلية باش نحكيه على موارد جينية، على خاطر أنت كي باش تحكي على معناتها موارد جينية لازمك تعرف شنو اللي عندك، شنو هو الموروث.
1: نعم.
2: هذايا تكون انت معناتها عامل له التوصيف نتاعو ومتاكد تقوم تستعمل المؤشرات الجينيه دي ماركور موليكولير.
1: نعم.
2: باش تعمل البصمه.
1: تعدينا للصعيب.
2: البصمه الوراثيه.
1: البصمه الوراثيه.
2: البصمه الوراثيه باش نسهلوها. كل صنف عنده البصمه الوراثيه. يعني انا كنقول هذايا الصنف تين زيدي راهو زيدي، راني يعني انا عملت.
1: نعم.
2: عندي قاعده بيانات نقوم بالمقارنه يخرج انه هذايا صنف زيدي.
1: صنف زيدي.
2: ناخذ اي صنف اخر نجم نشوف بالمقارنه
1: نشوفوا
2: البصمه الوراثيه نتاعو، نعرف اللي هذاك متاكدين 100% وما فهم. واي برنامج باش يكون ناجح في التثمين والا كما نقولوا باش مثلا نشجعوا الفلاح باش نغرسوا مثلا، احنا باش نحبوا نعملوا نشجعوا على مثلا التين، مثلا نقولوا التين في شهة كسرة.
1: كسرة. نعم.
2: مثلا باش نشجعوا على الزيدي مثلا.
1: نعم.
2: اللي هو معروف ومنطقة كسرة،
1: كسرة مركلة مشهورة،
2: منطقة جميلة جدا ومشهورة بالزيدي.
1: نعم.
2: نقطة الانطلاق نتاعنا انه نعملوا البصمة.
1: نعم.
2: خاطر انا ما نجمش نعطي للفلاح ولا نقول له راهو هذا زيدي ومن بعد هو يعمل برا مش كامل، وفما معناتها فلوس تتصرف، وفما فلاحة باش ينخرطوا في المنظومة الزراعية
1: ويطلع الصنف.
2: الأساس الأساس هو انك تعمل بصمة الجينية نتاعها.
1: ممتاز، يعطيك الصحة. نمشي لك السيدة إيناس، كنا نسمعوا في البصمة تحاليل هذوما متأكدين منها أنتوما كيف تاخذوا صنف ولا تحب تثمنوا صنف، معناها التعامل ما هو تعامل علمي. وسيادتك مهندسة فلاحية معناها وتقريب نتصور الكوادر الكل نتاع التعاونية كيف كيف، معناها نتصور اللي هذا الجانب اللي خلاكم ربما تنجحوا لأنكم تعتمدوا تقريبا في مقارباتكم الكل المقاربة العلمية. ربما برشا ناس يسمعوا فيني يقول لك صعيب هذا، لكن ماهوش صعيب على مؤسسة علمية. ما شنية المقاربة؟
3: لا أكيد احنا ما نجموش، ما تجمش تقدم في أي حاجة من غير ما
1: مش بالعاطفة ولا بالمظهر كهو.
3: لا لا لا لا.
1: المظهر ما يكفيش.
3: لا أكيد أكيد لازم يكون فما تحاليل، لازم يكون فما شراكة مع البحث العلمي بالطبيعة. دونك أنت باش تثمن منتوج نتاعك باش تحاول باش تخرجه باش تعرف بأكثر، لازم ديما نرجعوا بالنظر للبحث العلمي.
1: نعم.
3: ديما لازم يكون موجود البحث البحث العلمي في كل المجالات خاصة في المجال هذا المجال الفلاحي، خاطر هنا نحكيو على صحة، دونك نحكيو على تنوع بيولوجي، نحكيو على بيئة، نحكيو على اقتصاد، نحكيو حتى على التوريزم ديورابل، يعني حتى على السياحة هذه
1: ديورابل. هذا هو هذا البعد والمقاربة البعيدة، معناها إنسان يكون معناها مقاربة كيفاش يقولوا انتجرية معناها
3: صحيح. دونك نحكيو حتى هذا الكل، نحكيو حتى على التنمية المستدامة، نحكيو على الأجيال القادمة، وهذا احنا حتى كشركة تعاونية دونك نخدموا عليه، خاطر احنا يجيونا برشا ناس في اللوكال نتاعنا، ونعملوا حصة التذوق للصغار الكبار، دونك باش يعرفوا شنو هو احنا قاعدين ننجو، شنو هو قاعدين نخدموا، شنو هو كيفاش قاعدين نثمنوا دونك في الحاجة التقليدية. لذلك احنا في اخر دونك اخر حكاية صارت في الـ في الـ في الـ في المعرض نتاع الفلاحة البيولوجية البيوكسبو، دونك قدمت دونك لهنا حصة مع زميلي اللي هو حاتم الشهيدي في الموضوع هذا نتاع التذوق نتاع البرغل المحمودي الصنف هذا. علاش احنا نخدموا على البرغل دونك؟ علاش مش على يعني علاش خاصه البرغل؟ خاطر البرغل كيف ما هو يقعد، يعني الصنف
1: طبيعي
3: نعم. كيف ما هو يعني ماشي فيه برشا تحويلات نعم. في دونك يقعد محافظ على القيمه الغذائيه نتاعو هذيك نعم. علاش تخش عليك تاكل في
1: بالضبط
3: هذا هو هذيك علاش تخش عليك تاكل في قمحه يعني ديريكت. هذا هو البرغل، حاولنا دونك باش نحطوا فيه شويه زيتون على شويه نبات طبيه على هكا، وحاولنا باش تكون سونسيبيليزاسيون وتحسيس للصغار اللي هما يقول لك احنا ناكلوا حاجه اخرى دونك نعم. نهارتها مع سي حاتم الشهيدي اللي هو زميلي حاولنا دونك باش نوصلوا الفكره هذه وباش نعاودوا دونك نوصلوا الفكره نتاع البرغل نتاع البرغل ونتاع الصنف نتاعنا التونسي قداش فيه يعني قيمه غذائيه.
1: نعم يعطيكم الصحة. تحب تضيف حاجة؟
2: تجربة كانت
1: ناجحة
2: إن شاء الله مع الأقمار البيا ولا زادة كيف مع معناتها دي SMS أخرين إلى جانب أن نوفر المعلومة العلمية السياحة
1: نعم.
2: ونوفر الصنف زادة كيف فما برنامج كامل اللي هو تقوية القدرات
1: دعم القدرات
2: وتبيع أنت مش تعطي الصنف هذاك وتمشي على روحك لا يلزمك فما عمليات ميدانية بعد الباحثين يتنقلوا وفما متابعة وتأطير وأيام معناتها دي جورني دانفورماسيون باش تنجم توفر أكثر ما يمكن من معلومات وتعرف كيف بالصنف هذاك وهذه الكل يدخل في إطار التثمين وتقوية القدرات.
1: نعم تقوية القدرات كذلك طبعا نحكيه شوية آخر بختام الحصة على المدارس الحقلية زادة اللي هي هامة برشا ونحكيه اليوم على التيران راو ربما في كل شيء لكن هذوما من خصال أو من توجهات البنك الوطني للجينات في تقريب المعلومة العلمية. وصلنا تو إلى الفقرة الإخبارية، نخرج فاصل ثم نمشي الفقرة الإخبارية.
4: زعما يجي نهار ونشوفو كوجينا من غير بلاستيك، لا صحن لا ساشي لا مغرفة فيلي، نحيو البلاستيك.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
6: أخبار البيئة، أخبار البيئة.
1: مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا في الفقرة الإخبارية القارة اليوم الأحد. نمشي للخبر الأول. نظمت الجمعية التونسية للزراعة المستدامة بالتعاون مع البنك الوطني للجينات وقسم الفلاحة البيولوجية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسوسة ومنظمة الأغذية والزراعة الأمم المتحدة الفاو المدرسة الحقلية الثانية في المستغلة البيولوجية الرويس من عماد الكنيس معتمدية مساكن في سوسة يوم 10 جوان الماضي. بعيدة لكن هام برشا الخبر وعنوانها مناهج الفلاحة المستدامة، وتندرج هذه المدرسة في سلسلة من حلقات المدارس الحقلية المبرمجة في إطار مشروع تعزيز التنوع البيولوجي الزراعي من خلال إكثار البذور المحلية والممارسات المستدامة. نمشي للخبر الثاني. صائفة 2026 أكثر من 40 شاطئ تمنع فيها السباحة إذن موزعة على أكثر من ولاية بعد بلاغ صادر على وزارة الصحة في هذا الغرض. القائمة موجودة على موقع وزارة الصحة، ربما كنا نجم نشاهده منه إذن نسخة، قلنا أكثر من 40 فضروري توخي الحذر واحترام هذا البلاغ. راه موجه هذا البلاغ موجه للمواطنين باش ما يغامروش برواحهم في هذه المناطق التي تمنعوا فيها السباحة. واللي يحب يزيد يطلع يدخل على الموقع موقع وزارة الصحة. نمشيوا الخبر الثالث. مشروع فيتو كلين كان افتتاحه الرسمي إذن خلال الأسبوع المنقضي، كان بتنظيم ملتقى علمي أشرف عليه الدكتور وليد زرليق وهو أستاذ محاضر بمركز البيوتكنولوجيا برج السدرية، وشارك في هذا الإنجاز عدد من الباحثين من مركز البحوث والتكنولوجيا المياه برج السدرية إلى جانب مجموعة من بلديات ولاية نابل ومكونات المجتمع المدني ممثلة في عديد الجمعيات. يهدف المشروع مشروع فيتوكلين إلى تطوير حلول بيئية مستدامة لمعالجة أثار المصبات العشوائية وإعادة تأهيل المواقع المتضررة بالاعتماد على تقنيات المعالجة النباتية وتثمين نتائج البحث العلمي لخدمة البيئة والمجتمع. نمشي للخبر الرابع. في إطار يوم المياه الاستراتيجية الوطنية والبحث العلمي وضمن إطلاق مشاريع كوب، تم تقديم مشروع أكوا كابون 2050 تحت إشراف الأستاذ دكتور حكيم القبطني مدير مركز البحوث والتكنولوجيا المياه السرد بالتعاون مع الدكتور محمد علي المرواني من يونيفرسيتي دو باريس 1، وذلك يوم الجمعة 19 جوان 2026 بمدرج المعهد الوطني للعلوم الفلاحية إينات بالشراكة مع المعهد الفرنسي بتونس مع ليريزا ومع لينات. يمثل هذا المشروع منصة مندمجة للمساعدة على اتخاذ القرار، ويهدف إلى تحويل المعطيات المتعلقة بالماء والمناخ والاقتصاد الترابي إلى اختيارات عمومية علمية مرقمة وقابلة للتنفيذ. ونختم بالخبر الأخير. مؤسسة فرنسا للخبرة تعلن لحساب وزارة الشؤون الثقافية التونسية عن إطلاق طلب عروض دولي مفتوح لاختيار شركة وعدة شركات إنجاز الأشغال الخاصة بمشروع إعادة تأهيل لاكروبول بيرسا والمتحف الوطني بقرطاج، ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود الوطنية والدولية الرامية إلى تثمين التراث الأثري لمدينة قرطاج وتحديث فضاءاتها المتحفية وفقا للمقاييس العالمية. إن شاء الله بالخبر هذا نكونوا أنهينا الفقرة الإخبارية. إذن برشا أخبار واعدة وهامة جدا، ديما نذكروا بالخبر الثاني وهي منع السباحة في عديد الشواطئ التونسية بعد بلاغ لوزارة الصحة وجب احترامه. هكا نوصل للستة دقائق الأخرى، وذلك علاش ذكرت المدارس الحقلية في الفقرة الإخبارية، لأنه هام جدا هذا التمشي. سيدة ألفا،
2: صحيح بنك الجينات عندنا تجربة مع المدارس الحقلية كيف كيف هو يجي برنامج هذية مع الفلاحين في سورتيران بطبيعة، يهدف إلى المحافظة على التنوع البيولوجي والغراسات
1: يعني. نعم ممتاز جدا، ويقربوا المعلومة من الفلاح على المباشر، ربما حتى التوصيات تكون واحدة، وهذا يهم برش حتى في تجميع وربما تشجيع على استعمال البذور المحلية خاطر هي تجي بتصير برش حاجات مدارس الحقلية هذية. نحب كيف كيف نشد وأنت الخبيرة والمهندسة الميدانية، المدارس الحقلية ذوما قاعدين يرجعوا لكم، معناها فما تثمين للموروث الجيني، فما إكثار، وفما معناها قاعدين تاخذوا في ولا تعتمدوا على أنفسكم في هذا، ولا تتعاملوا مع فلاحة؟
3: لا نتعاملوا حق
1: القاعدة مع فلاحة. القاعدة توسعت
3: اي احنا هذا
1: هذه الرسالة الكبيرة اللي بنحبوا نعملوا.
3: نعم راهو هذا في إطار الحق البرنامج مع بنك الجينات. نعم. ديما نرجعوا دونك البنك الجينات وتوسكي البحث توسكي البحث العلمي، دونك قاعدين نخدموا على المدارس الحقلية هذيا. ماذا بينا احنا الحكاية هذه تعم بريسك على الجمهورية التونسية الكل، ماذا بينا دونك خاطر احنا ماذا بينا نكونوا موجودين دونك المدرسة الحقلية هذه في الـ في الـ في, الـ في الولايات الكل. وهذا هو دونك احنا اليوم فرحانين برشا بتواجدنا لهنا، وماذا بيز كيف كيف عنا المعهد الوطني زاد للعلوم الفلاحية متاع تونس، دونك عنا مدام دعلول اللي هي زاد كيف كيف كان ديما يعني مشرفة علينا ونخدموا مع بعضنا سورتو خاصة في الجورني سيانتيفيك دو باسيو، دونك كنا موجودين وخدمنا وقدمنا دونك بوستير غاديكا وعرفنا ديجا بالقمح المحمودي مع مجموعة من الدكاترة، وإن شاء الله ماذا بينا نكملوا في برشا حاجات كي من هكا ونقدموا إن شاء الله بال بال بال بالسنف المحلي، نوصلوا أنه نعملوا ولو حاجة باهية ونخدموا كان مش على السنف المحمودي إن شاء الله، علاش لي
1: نجم نخدموا أصناف أخرى بطبيعة الحال
3: نجم نعملها فالوريزاسيون ونخدموا عليها،
1: وأكيد هذا يزم يتم في مستقبل الأيام. معناه فما حاجة نحب نذكر بها وربما من خلال التكوين هذا يحكينا عليه، هو سعي بنك الجينات ربما ودعوة إلى إيجاد بنوك محلية، بنوك بذور نحكي على إيجاد بنوك محلية، هام جدا هذا ماشيين فيه عجالة لأنه مش خليكم كلمة لخها بهذايا.
2: هو كما حكيت سيادتك مهم برشا أنه يكون معناتها نحافظوا على البذور هذية في مألفها الطبيعية، يعني باللغة أخرى نحافظوا عليها عند الفلاح.
1: نعم.
2: في بيئتها وين هي موجودة.
1: نعم.
2: دونك هذا برنامج كبير برشا يتم كيف قلت كما قلت لك مع الفلاحين. والبرنامج هذا يكون بنك الجينات وجميع المتدخلين.
1: ممتاز جدا باش يحافظ عليه. الكلمه الاخيره اللي كنتي في
3: هذا هو احنا زاده هذا هو دونك احنا كفلاحين وكمزارعين هذا هو نحبوا نخدموا على المحافظه على الاصناف واحنا قاعدين نخدموا عليه دونك وهذا يتسمى انسيتو دونك انسيتو
1: انسيتو
3: انسيتو في الموضوع هذا نتاع المحافظه على الاصناف وان شاء الله كما قلت لكم تكون موجوده في كامل الجمهوريه التونسيه ان شاء الله الكل.
1: كنت جد ممنونا باستقبالكم اليوم ويعطيكم الصحه وبارك الله فيكم السيده ألفة صدود، وانت اختصاصك في علم الوراثه والبيولوجيا الجزئيه واستاذ محاضر بنك الوطني للجينات شرفتنا برشا وفتنا برشا بمداخلتك وان كان الوقت قصير برشا لكن الرسائل الهامه جدا بامكانيات قليله في بنك الجينات ناكد راهو مؤسسه تستحق دعم أكثر من هكا ودعم خاصة قدراتها اللوجستية لأنكم شو بالإمكانيات البسيطة هذه شنو عملتوا ويعطيكم الصحة وهذا معناها ديما نمن بشعار رد الفضل إلى أهله. كذلك كنت ممنون جدا باستقبال المهندسة الفلاحية إيناس تبيني اختصاصك زاد إيكولوجيا عليها العمل الجبار اللي قامت به التعاونية هذه ونشر ثقافة استهلاك المحلي واستهلاك وتثمين البذور المحلية والصنف المحلي إلى غذاء محلي ونبارك لكم هالورقة العلمية وإن شاء الله الراوة في الأبان اللي كانت هي الأولى من نوعها. يعطيكم الصحة مرة أخرى كنت حضور. كذلك شكر موصول إلى فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم طرابلسي على تأثيره الفقرة التأصيلية والأخت هنية العشي رئيسة جمعية النساء من أجل المواطنة والتنمية ببابوش منطقة عين دراهم وكانت اكتشاف بالحق المشروع متاعهم إن شاء الله يعم ويفيد ويتعمم وراو برشا ناس يخدموا على منوال السيدة هنية العشي وعلى منوالكم انتوما كذلك ومنوال لو طريقة بنك الجينات اعتماد العلم والعلم هو المفتاح. هذا معنا نحب الشكر موصول كذلك إلى كل مستمعينا مشاهدينا نخص لسائم شتوية سيدة هالة الدشراوي سيدة فرح بوعلي اللي خرجوا لي يعطيكم الصحة على حسن المتابعة والاهتمام. نرفع أيدينا في الأخر في الضراعة سائلين الله النصر والتمكين لإخواننا في فلسطين. نجد كذلك تحياتنا وتهنينا إلى كل الناجحين في اجتياز امتحان البكالوريا وحص سعيد لكل المؤجلين. ان شاء الله هكا وصلنا الى نهاية برنامجنا اليوم. ان شاء الله ملتقانا في محور اخر ان شاء الله يكون علمي بحثي بيئي ان شاء الله. حتى نلتقي الاسبوع القادم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: فضل صلاة الجماعة.
2: فضل صلاة الجماعة.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. متفق عليه.
1: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. متفق عليه. والفذ يعني الفرد.
3: وعن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه مسلم.

كان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر قال: أرحنا بالصلاة يا بلال.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إفادة واستنارة ودعوة إلى المبرات.
1: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.
1: إشهار.
2: من صغرتي نحب المامو وريت بالكبير بني تحياتي، وديما نقول شيء ما هو مستحيل. مع بنك الوفاق حطينا اليد في اليد وادخرنا
3: باش نحققوا طموحات الغد.
2: بنك الوفاق،
3: بنك الجميع.
1: إشهار.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.

0: إن الفلاح تزكية للنفوس ابتغاء رضوان الله، وسبيل الإيمان نور يقذفه الله في الصدور، يقذفه الله في الصدور. وفي قصص أرباب القلوب موعظة وتذكرة وحكمة بالغة، نقلب صفحاتها في برنامج طريق القلوب مع مريم فجاري والشيخ لحبيب بن حامد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا أحبائنا أوفياء برامجنا، تحية طيبة من القلب إلى القلب وين ما كنتوا تسمعونا وما يصلكم صوت برامجنا. يتجدد معكم الموعد واللقاء في برنامج طريق القلوب، معكم مريم فجاري ورفقنا فضيلة الشيخ سيدي الحبيب بن حامد. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام. أهلا وسهلا أختي مريم، بارك الله فيك، ربي نور ذاتنا جميعا إن شاء الله، وربي يعيننا وربي يعاوننا سبحانه وتعالى على الفهم وعلى العمل إن شاء الله، ربي ينفعنا بما نتذاكر فيه من هذه يعني العظات العظيمة، وكلها مركزة على كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكل ما يحب يقول يلمس القلوب نتاعنا من قريب أو من بعيد ويحركها من حسن إلى أحسن ومن نور إلى نور إن شاء الله.
1: يا رب إن شاء الله يا رب العالمين. كما قلت، واليوم حديثنا عن الصلاة، عن الحبيب عليه الصلاة والسلام. فالحمد لله الذي شرف نبيه الكريم ورفع ذكره في العالمين، وجعل الصلاة والسلام عليه من أعظم القربات وأجل الطاعات. فالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ليست مجرد كلمات تقال باللسان، بل هي عبادة عظيمة تملأ القلب محبة وتعظيما للرسول عليه الصلاة والسلام، وتنال بها النفوس السكينة والطمأنينة. وقد رغب المولى سبحانه وتعالى عباده في الصلاة على الحبيب عليه الصلاة والسلام، وكذلك هي باب لنيل الرحمة والمغفرة الذنوب وتفريج الكروب، وسببا للفوز بشفاعته يوم القيامة. فاللهم صلي وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. واليوم احنا في طريق القلوب، اخترنا أن تكون رحلتنا رحلة قلوب مع الصلاة على الحبيب عليه الصلاة والسلام،
2: صلى الله عليه وسلم.
1: فكيفاش نفهموا معاني الصلاة هذه، كيفاش نعيشوا بها ويكون دائما الحبيب عليه الصلاة والسلام قريب منا بالصلاة عليه؟
2: نعم، هو إذا كان ما ثمش معناها ذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعني وين تلقاها الحياة القلوب؟ صعيب باش يحيى القلب إذا كان النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم يكون غايب، والله سبحانه وتعالى. وهذا من أغرب الغريب، من أغرب الغريب، وأن الله تبارك وتعالى خلقه من عدم، من غير وجود، ثم يصلي عليه، ثم الملائكة تصلي عليه، ثم أمر المؤمنين بأن يصلوا عليه. نعم، هذا من أغرب الغريب. إن الله، هذا قرآن، إن الله يعلم

0: هنا ويقول راه الله الذي خلقه سبحانه وتعالى، يعني هذا المخلوق المخلوق العظيم، يعني من عظمته عند الله ومن محبة الله سبحانه وتعالى له، حتى أنه أراد أن يظهره ويظهر كل شيء منه.
1: نعم.
0: ولذا لما سيدنا آدم يشوف قال يا ربي ما هذا الاسم الذي أضفته إلى عرشك، إلى صورات لقاط العرش، إلى يعني القوائم تاع العرش، الله محمد، قال وهذا ولد من أولادك لولاه ما خلقتك.
1: نعم سبحان الله.
0: ولا خلقت شمسي ولا أرضي ولا سمائي. قالوا يا ربي اللهم بحرمة هذا الولد ارحم الوالد، فتشفع يعني بولده الذي هو نبي الله سيدنا محمد. نعم سيدنا آدم تشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى أعلمنا إن الله وملائكته يصلون، هذه الكيفية تاع الصلاة كثير من الناس تحطوا فيها، كيف هذه الصلاة؟ قالوا موقوفة، يعلم قدرها الله، ولكن يصلي يعظم يمد بالأنوار، يزيد في الرفعة، يزيد في أمته إلى آخر الدهور.
1: نعم.
0: صلى الله عليه وسلم. ثم أمرنا بأن نصلي عليه،
1: عليه الصلاة والسلام.
0: فكل من صلى على النبي فالله يصلي عليه، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، من ظلمات الوهم، من ظلمات القلق والجهل، من ظلمات القلب اللي يبدأ ماهوش يعني ماهوش متوجه كما ينبغي، ولا يذوق ولا يتذوق ولا يتمعن ولا يتأمل، فيخرجنا الله يصلي. إذا صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم أي بالتعظيم والاقتداء والاجتهاد في اتباعه، فإن الله سبحانه وتعالى يعيننا على ذلك فيصلي علينا سبحانه وتعالى، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. ولذا قال المولى عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال قل لهم يا محمد، قل إن كنتم تحبون الله، كل من يدعي أو يقول أنا أحب الله وأنا أحب أن أتبع الله وأسلك في الله، قول إن كنتم تحبون الله أي فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن هذه مسألة كبيرة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم معناها يعني معناها هي جات في عقب الدعاء ومسائل الدعاء، لأن هي بدها دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان لا مخلوق يستطيع أن يضيف شيء للنبي، إنما نحن يضيف لنا النبي، ومع ذلك يعني دعاء كذلك للشخص المصلي، بل هي من الدعاء المقبول، لأنها دعوة غائب بغائب لغائب، وللمصلي أجر عظيم. من هنا قال صلى الله عليه وسلم معنى من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا، ومن صلى علي عشرا صلى الله عليه بها مئة، ومن صلى عليه مئة صلى عليه ألف، إلى آخره من
1: كل ما تزيد كثيرة. كل ما المولى سبحانه وتعالى يزيد
0: حديث
1: في كثيرة في البارك.
0: نعم.
1: شوف يقول ابن عطاء الله السكندري، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مطهرة للقلوب من أدران الغفلة، ومفتاح لأبواب القرب من الحضرة الإلهية ومن الحبيب عليه الصلاة والسلام.
0: نعم، ولذا ورد في كل معناها مصلحي القلوب، الأطباء نتاع القلوب، الأطباء للروح، إرجاع الروح وتغذية الروح بما كانت عليه قبل أن توضع في جسد الإنسان، كلهم يقولوا لا بد من مداومة الاستغفار.
1: نعم.
0: ولا بد من مداومة الصلاة على الحبيب المختار صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن قلبك يصفى ويتطهر ويتزكى، ودائما نفسك تتزكى بتزكي قلبك، لابد لك من ورد من كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
1: يعني تطهر القلوب من أدران الغفلة، وقت اللي أنت تواظب على الصلاة على الحبيب عليه الصلاة والسلام، كما قلت بدأ عندك ورد يومي فيه مياه، ولا كل إنسان وشنو يقدر باش يصلي على الحبيب عليه الصلاة والسلام بحضور القلب، بأنك يعني يكون قلبك حاضر وأنت تصلي عليه عليه
0: الصلاة والسلام. معنى الله تعالى يصلي على نبيه يرحمه رحمة مقرونة بالتعظيم، الملائكة يطلبون من الله معنى التبجيل بما يليق به صلى الله عليه وسلم، وإحنا المؤمنين نصلي ونسلم بأي صيغة، مما فيها صيغ كثيرة. حكمة صلاة الملائكة المؤمنين عليهم هي تشريفهم بذلك، واقتداء بالله تبارك وتعالى الذي هو يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، ومكافأة لبعض حقوقه، لبعض حقوقه من يعني شفاعته العظمى، ومن جبن الدين وجبن القرآن واجتهد وأفنى أنفسه صلى الله عليه وسلم في خدمتي يا ربي أمتي أمتي، مقامه صلى الله عليه وسلم يا ربي أمتي أمتي. فلا بد كل من يكون يستعرف بهذا الأمر ويجتهد فيه، لا بد الله سبحانه وتعالى يقربه تقريب كبير، لأنه يقول صلى الله عليه وسلم أقربكم مجلسا مني يوم القيامة أكثركم صلاة علي، فمن زاد فإنه يزيد له من الفضل. وهذا من الكمال عند كل العارفين بالله تعالى، يعرف هالمسألة هذه، وأنه من اجتهد في كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ميلا وشوقا واعتقادا واجتهادا في متابعته ومتابعة سنته صلى الله عليه وسلم، لابد الله يفتح قلبه إلى أنوار وأسرار ويعني بواطن الدين، لأن الدين ليس إلا هو ألفاظ نقولها، إنما صحيح. هو صلة وعلاقة بين عبد وربه بما أراد الرب، بما أراد الله. هو عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك،
1: سألوه
0: قالوا كيف، نحب يقول نعم بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، صلوا عليه، فقال قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أزواجه يحب يقول زوجاته صلى الله عليه وسلم اللي هما أمهات المؤمنين، وذريته أولاده صلى الله عليه وسلم، نعم آل بيته، نعم. وعن عبد الرحمن ابن أبي ليلى رضي الله عنه قال لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية، إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك، عرفنا كيف نسلم عليك بقولنا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته كما نعلمها في التشهد، فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هنا الصيغ هذه كان لكل يعني الصحابة صيغ من نعم من صيغ الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. البخاري في بدء الخلق ذكر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إلى آخره. نعم.
1: يقول أرباب القلوب أكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فإنها غذاء الأرواح ونور القلوب، يعني نفهم منها أنه الأرواح متعنا غذاءها الصلاة على الحبيب عليه الصلاة والسلام، وأن قلوبنا تنور بالصلاة وبذكر الحبيب عليه الصلاة والسلام.
0: نعم، من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت، هذا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقول اللهم صل على محمد النبي وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت إلى آخره. يعني هذا المكيال الأوفى اللي يحب يكتال بالمكيال الأوفى، اللي يحب يأخذ الخير بأتمه، فعليه أن يكثر من الصلاة على النبي بالألفاظ باللفظ وبالاجتهاد، يعني بالاقتداء وبالاجتهاد بالعمل بما جاء به صلى الله عليه وسلم. نعم، فإذا كان الإنسان لا يجد باب من أبواب التوبة ولا يجد باب من أبواب الانصياع للدين أي للأوامر والنواهي الإلهية، وصعبت عليه نفسه وتقوت عليه نفسه، شنو اللي يصير؟ قالوا عليك أولا وبالذات أن تحب النبي
1: عليه الصلاة والسلام.
0: قال راني ما نجمتش. هاون سيدنا عمر قالوا يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قالوا يا عمر لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده ونفسه والناس أجمعين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. دعت شوية قالوا سيدنا عمر والله يا رسول الله إنك الآن لا أحب إلي من نفسي ومن كل شيء. قالوا الآن يا عمر، الآن يا عمر. هذا الإنسان إذا كان مقدرش يحب النبي ويتعلق به قلبه، إذن كيفاش باش يقدر يطبق تعاليمه ويتبعه ويقتدي به وأخلاقه وحسن معاشرته للناس وكذا؟ قالوا عليه بالإكثار من الصلاة على النبي. فإن الإكثار من الصلاة على النبي شيئا فشيئا يجر القلب إلى محبة النبي، هذا السر. الإكثار من الصلاة على النبي، لما الله طلب من المؤمنين أن يكثروا من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، فإن الله يصلي على من صلى عليه ويعطيه وكذا ويتجاوز عنه ويقول لملائكته هذا يعني يحب نبيه ويحب كذا فتجاوز فاصبروا عليه إلى آخره. فإذا بدأت تدخل محبة النبي صلى الله عليه وسلم سرات إلى قلبه، يبدأ الإنسان يسهل عليه متابعة شرع الله، يسهل عليه يعني محبة وذوق كل ما الله سبحانه وتعالى أمرنا به أو نهانا عنه. إنما هو لمصلحتنا أحنا، إنما هو لربحنا أحنا، إنما هو لفوزنا أحنا. فكثرة الصلاة عليه هي المربي، معروف ومشهور عند العارفين وعند أهل الله وأهل القلوب، وأنه من لم يجد شيخا من المربين في عصره ولا في وقته ولا في بلاده ولا آخره، قالوا ليش نعم؟ قالوا كثر من الصلاة على النبي، أراها لا بد وأنه الله يعطيك طريق إليه ومسلك
1: لك
0: إليه.
1: النور في قلبك.
0: نعم. نعم.
1: يقول سيدنا عليه الصلاة والسلام في حديث، يقول البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. هذا حديث يعني أخرجه الترمذي في سننه، ويعني مهم جدا نفهموه الحديث هذا. يعني سيدنا عليه الصلاة والسلام يقول البخيل اللي نتذكر عنده وما يصليش علي.
0: نعم، عظم أمر الصلاة، معنى أمرها عظم، معنى أمرها عظيم ياسر على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى صارت كأحد أركان الإسلام. يعني مجيبش تقول لا إله إلا الله وتسكت، محمد رسول الله، وتقول محمد رسول الله قل صلى الله عليه وسلم. يعني ولات كأنها الصلاة مع الزكاة، معناها تاركها، معناها ما تارك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يتسمى بخيل، بخيل كل البخل. لأنه لماذا؟ لأنه بخل على نفسه،
1: بخل
0: على نفسه بمحبة الله له، بخل على نفسه أن يصلي الله عليه سبحانه وتعالى. من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها بهك الصلاة هذيك عشرا. بخل على نفسه، وأنه قال صلى الله عليه وسلم راغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي، أي نزل الذل والهوان بمن سمع اسمه ولم يصلي عليه، لم يحترم أعظم
1: مقام
0: مخلوق،
1: مقام سيدنا عليه
0: مقام. نعم، رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي إلى آخر الحديث. ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له، ورغم أنف رجل أدرك عنده أبوه الكبار فلم يدخله الجنة. يعني صعيب هالأمر. شوف سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلثا الليل، يحب يقول جاء ثلث الأخير، ذهب الثلثين فجاء الثلث الأخير تاع الليل، وهذا يعني إذا ذهب ثلث الليل قام فقال يا أيها الناس اذكروا الله، اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة. الراجفة هي النفخة الأولى التي بها يرجف كل شيء، ها، والرادفة النفخة الثانية، يحب يقول باش تقوم القيامة. جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، يحب يقول قربت، لأنه كل ما كان سيأتي فهو قريب، والبعيد هو الذي ليس سيأتي. ومنذ وجد النبي صلى الله عليه وسلم ظاهره وبعث بالرسالة الخاتمة فذلك بداية يعني
1: قرب النهاية،
0: قرب النهاية. قال جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. قلت، هذا سيدنا أبي بن كعب، قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي، حب يهدي له الصلاة عليه، فكم أجعل لك من صلاتي عليك، حب يقول في مجالسي الخاصة بي للعبادة، يعني هالنافلة كل نحب نهديها لك. قال ما شئت اللي تحب.
1: نعم.
0: قال سيدنا أبي، قال الربع، أي أصلي عليك ربع مجلسي، معناه وعبادة نخليه ربع، ربع، والآخر نخليها صلاة، والآخر نخليها قرآن، والآخر نخليها علم، والآخر أنواع وشكل. قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قال قلت النصف. قال ما شئت وإن أو فإن زدت فهو خير لك. قلت فالثلثين. قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قلت أجعل لك صلاتي كلها،
1: المجلس كامل صلاتي.
0: نعم، أجعل مجالسي كلها صلاة عليك يا رسول الله. إيش قالوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك.
1: نعم.
0: إذن تكفى همك ويغفر لك الله ذنبك. فكانت هنا صارت كثرة مش معناها ليس كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كفيلة بأمور الدنيا والآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. أمين. إذن من هنا قال صلى الله عليه وسلم قال أقربكم مجلسا مني يوم القيامة أكثركم صلاة علي.
1: نعم سبحان
0: الله. هل حاجة
1: مش من البشائر الهين أنك تكون قريب من سيدنا عليه الصلاة والسلام؟ نعم. في هيك اليوم العظيم في هيك الموقف العظيم ما هوش بالأمر الهين أو الأمر السهل.
0: نعم. قال صلى الله عليه وسلم قال أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. أكثر الناس صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أولاهم بشفاعته أقربهم لمجلسه. ولذا قال صلى الله عليه وسلم أكثروا الصلاة علي فإن صلاتكم علي مغفرة لذنوبكم. وقال صلى الله عليه وسلم أكثروا من الصلاة علي في يوم الجمعة فإنه يوم مشهود تشهده الملائكة وإن أحدا لن يصلي علي إلا عرضت علي صلاته حتى يفرغ منها. أنت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وصلاتك تعرض عليه فلان ابن فلان وابن فلان الآن يصلي عليك يسمع فيها صلى الله عليه وسلم حتى تنتهي. أكثر من الصلاة علي في يوم الجمعة وليلة الجمعة. نعم. فمن فعل ذلك كنت له شهيدا وشافعا يوم القيامة. يعني حاجات كبيرة ياسر في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ورد روي أن في بعض البلاد الإسلامية كانت تشرب من بئر فغاص أو غاض ماءه يوما وكاد العطش يهلكهم فضج الناس وكثر اللغط والعويل لسيما الشيوخ والأطفال. فجاءت امرأة من ضعفاء الناس فجلست على حافة البئر وتضرعت إلى الله تعالى ففار الماء حتى فاض.
1: نعم.
0: وروى الناس كلهم وعمهم الفرح والسرور. فلما سمع بها عالم جليل في البلد وهو الشيخ الجزولي معروف رضي الله عنه ذهب لتلك المرأة في بيتها وأقسم عليها لا بد أن تخبره ماذا قالت. إيش عملت وقت جات عند العين أو عند البئر؟ شنو
1: الذكر أو الشيء اللي ذرعت به؟
0: نعم. بأي شيء وصلت هالمنزلة اللي عندها في يعني استجابة الدعاء بسرعة وهالقوة هذه؟ فقالت بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فتضرع إلى الله تعالى أن يوفقه لمؤلف في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تسير به أو بذكره الركبان. وكان كذلك فتح الله عليه ووفقه لتأليف دلائل الخيرات الذي يذكر خاصة يوم المولد النبوي الشريف في جامع زيتون. اللهم صل على النبي اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل كذا كذا كذا دلائل الخيرات. الشيخ الجزولي كتبه بعد أن طلب من الله وتضرع بعد هالحادثة اللي صارت قتله بكثرة الصلاة. فكتب هالتأليف العظيم هذا دلائل الخيرات اللي اشتهرت في جميع الأقطار الإسلامية وانتفع بها عباد الله ما لا يعلمه إلا الله. يعني جزاء الله كل خير. هذه وكل شيوخ القلوب وتربية القلوب وتصفية القلوب لا بد للإنسان من ورد من الصلاة على الحبيب على النبي صلى الله عليه وسلم.
1: يقول كذلك أنه بالصلاة على الحبيب عليه الصلاة والسلام والإكثار من الصلاة على الحبيب عليه الصلاة والسلام هي دليل على صدق المحبة. فأنه تكثر من الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام هذا من المحبة ومكانته عندك في قلبك كذلك. فلهنا نفهم أنه كثرة الصلاة تجي من المحبة وصدق محبة سيدنا عليه الصلاة والسلام
0: وهي تجيب المحبة نتاع سيدنا لربما يعني أكثر وأنها هي اللي تجيب المحبة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي اللي تصل قلبك بقلب النبي صلى الله عليه وسلم. العارفين الكبار وأصحاب القلوب الكبار كلهم عندهم صلوات عجيبة يعني في الصلاة عن النبي لربما مرة أخرى إن شاء الله نخصوا لها يعني حصة. يعني كثر من الشيوخ اللي ذكروا صلوات أنواع وأشكال اللي ما زالت الناس اليوم الأمة ما زالت تصلي بها وتمدح بها يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتقرب بها إلى الله. وكلها وجدوا ألطافها ووجدوا خيراتها ووجدوا يعني استجابة الدعاء. نعم شاهدوها في أنفسهم. في ورد في كثير من الواحد قال أنا كنت في طريقي في الحج وكان والده معاه فمات والده. قال فنظرت إليه فاغتم من ذلك ورجع ليه يعني الغشاء. قال فأخذتني سنة من النوم فإذا برجل جميل الطلعة منور يعني كله نور كذا كذا كذا. قالوا أبشر راه بوك صحيح كانت عنده معصية وكان عنده شوية ماهوش قائم كما يبغي كذا ولكن الله شفعني فيه بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء ماشي قالوا يا فلان قل لي من أنت. قال أنا هو الملك تاع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جئت أشفع فيه. فرفع الغشاء عن وجهي يعني أبيه فوجده كله يعني نور وفرحة إلى آخره. يعني هذه موجودة كثير في فضل الصلاة على النبي
1: نعم. يقول كذلك أنه يعني من ثمار الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تكون سبب لنيل الرحمة والبركة وتفريج الهموم مغفرة الذنوب الفوز بشفاعته يوم القيامة. لذلك نلقاه أنه أهل القلوب والصالحون كان عندهم ورد يومي في الصلاة على الحبيب عليه الصلاة والسلام وما يتركوش هالورد هذاك ومحافظين عليه بمحبة سيدنا عليه الصلاة والسلام وبنيل الرحمات والبركات من الصلاة على الحبيب عليه الصلاة والسلام.
0: نعم ما فماش أي مربي وأي عالم رباني لا بد له من ورد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وصباحا ومساء. ما فيش كلام هذا
1: معناها
0: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له في الغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة عن ذكر الله وإقام الصلاة إلى آخره. هذا ما كلهم لا بد منه. إذا ما شئت في الدارين تسعد فأكثر من الصلاة على محمد وإن شئت القبول في الدعوات فتختم بالصلاة على محمد فلا صوم يصح ولا صلاة لمن ترك الصلاة على محمد وإن كان ذنوبك ليس تحصى تكفر بالصلاة على محمد فما تتضاعف الحسنات إلا بتكرار الصلاة على محمد وعند الموت ترى أمورا تسرك بالصلاة على محمد وعند القبر تحظى بالأمان وترحم بالصلاة على محمد ولا تخشى من الملكين رعبا إذا سألك قل لهما محمد. الإنسان يجي معنى يقول له من أشقول في الرجل الذي بعث الله فيكم أشقول رأى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو النبي الكريم أمن به إلى آخره رسول الله حقا اتبعنا وأمنا وصدقنا محمد. يعني كثير من في أبيات طويلة مرشة هذه فهمت.
1: نعم. يقول كذلك أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هي يعني نور في القلب بركة في العمر سعة في الرزق. كذلك أنه امتلاء القلب أنسا وسكينة بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وهي مفتاح الفرج عند الشدائد.
0: نعم عند الشدائد كل إنسان توجه بصدق وتشفع بنبي صلى الله عليه وسلم فلا بد لأنه الإنسان إذا كان يبدأ بالصلاة على النبي الحمد لله والصلاة على النبي ثم يدعو بقلب يعني متوجه حقيقة إلى الله ثم يختم بالصلاة على النبي فهذا الكلام وهذا الدعاء يعني محفوظ ويعني بين صلاة وبين صلاة فبين رب عزيز جبار سبحانه وتعالى ودود وبين يعني نبي بالمؤمنين رؤوف رحيم فلا يضيع هذا الدعاء أبدا يستحيل أنه يضيع فلابد الإنسان يجتهد فيه ويجعل نية قوية والله سبحانه وتعالى يعطيه ويضيف عليه. نعم
1: يا رب إن شاء الله بالصلاة على الحبيب عليه الصلاة والسلام تكون نور لقلوبنا وراحة لأرواحنا وسبب لنزول الرحمات يا رب. فطوبى لمن جعل لسانه رطبا بذكر الحبيب عليه الصلاة والسلام وأحيى أوقاته بالصلاة والسلام عليه راجيا بذلك رضاء المولى سبحانه وتعالى وشفاعة نبيه الكريم. نسأل الله ليجعلنا من المكثرين من الصلاة على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأن يرزقنا محبته واتباع سنته وأن يحشرنا في زمرته وتحت لوائه يوم القيامة آمين يا رب العالمين. يعطيك الصحة فضيلة الشيخ سيدي الحبيب بن حامد تحية مريم فجاري حفظكم الله ورعاكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: إن الفلاح تزكية للنفوس ابتغاء رضوان الله وسبيل الإيمان نور يقذفه الله في الصدور وفي قصص أرباب القلوب موعظة وتذكرة وحكمة بالغة نقلب صفحاتها في برنامج طريق القلوب مع مريم فجاري والشيخ لحبيب بن حامد.
3: يا عبد الله يا أمة الله، اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك وقوتي وقوتي.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم، ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. صدق الله العظيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 39 من الآية 56 من سورة النمل إلى الآية 50 من سورة القصص بصوت القارئ محمد العبدلي برواية قالون عن نافع المدني.

0: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 39 من الآية 56 من سورة النمل إلى الآية 50 من سورة القصص بصوت القارئ محمد العبدلي برواية قالون عن نافع المدني.
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. رواه البيهقي.

0: اللآلئ المرضية من القراءات السبعية.
1: علم القراءات يعرف به كيفية النطق بالكلمات القرآنية وطريق أدائها.
0: اللآلئ المرضية من القراءات السبعية حصة نصحبكم فيها إلى أوجه القراءات السبعة من القرآن الكريم.
1: الوجه الثاني هو بضم ميم الجمع وصلتها بمقدار ألف.
0: حلقة ننهل فيها من فيوض القراءات المتواترة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
1: نبدأ بمقدمة الإمام الشاطبي رحمة الله عليه، وهو الكتاب المسمى بحرز الأماني ووجه التهاني، والمشهور عند العامة بمتن الشاطبية.

0: بارك الله فيكم.
1: اللآلئ المرضية من القراءات السبعية، برنامج يقدمه لكم الشيخ محمد مشفر مع ثلة عطرة من طلبة القرآن الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد عدد أنفاسهم وألفاظهم، وصل على سيدنا محمد عدد كل نسمة خلقتها فيهم من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد السحاب الجارية، وصل على سيدنا محمد عدد الرياح الذارية من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما هبت عليه الرياح وحركته من الأغصان والأشجار والأوراق والثمار وجميع ما خلقت على أرضك وما بين سماواتك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة.

0: للولي الصالح الشيخ سيدي علي النوري بن محمد السفاقسي رحمة الله عليه، إلى أن قال: ومأواه إبداله للسوس لا يخفى. وقيل لهم، ماذا عن الإدغام السيدي السوسي؟ هو مش بتكلمنا على الإدغام، خاطر سبحان الله ديما يعمل الربوع فرش الحروف ومن بعد يجيب معناتها الممال والمدغم، سواء المدغم الصغير ولا الكبير يجيبه مهل. ما لبش كلمنا على الإشمام وشفناه حلقة الفارطة، هو قرأ هشام وعلي بإشمام كسرة القاف الضم والباقونة بالكسر، وتكلمنا فيه والحمد لله ما فيه الكفاية. قال: لو أطاعونا ما قتلوا. قرأ هشام بتشديد التاء والباقون بالتخفيف، معناتها كان سيدي هشام يقرأ قتلوا والباقون بالتخفيف قتلوا، وإنما قيدناه بأطاعونا. لو أطاعونا علاش؟ احترازا من لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا فلا خلاف بينهم في تخفيفه. ما لكلمة كان لو أطاعونا ما قتلوا، سيدي هشام هذه اللفظ الوحيد يقرأها قتلوا ما قتلوا. فدرأوا ثلاثة ورش فيه لا يخفى. شنو معنى ثلاثة ورش؟ قال مش تخيبوا ماوش مد بدل، كل همزة قطع ممدودة راي مد بدل وصلا ووقفا، عندك ثلاثة أوجه. فدرأوا فدرأوا فدرأوا تحسبن. قرأ هشام بخلف عنه بياء الغيب والباقون بتاء الخطاب، وهو الطريق الثاني لهشام. وقرأ الحرميان وبصري وعلي بكسر السين والباقون بفتحها. نعود لكم هذا: تحسبن. قرأ هشام بخلف عنه بياء الغيب، يحسبن وتحسبن وجهان له بالتاء وبالياء، سيدي هشام عن ابن عامر الشام. والباقون بتاء الخطاب، وهو الطريق الثاني لهشام. وقرأ الحرميان وبصري، شكون من الحرميان وبصري؟ معناتها سمال كل نافع وابن كثير وابو عمرو البصري، زيد معاه وعلي الكسائي، معناتها بكسر السين والباقون بفتحها. تحسبن والباقون تحسبن. وللحديث إن شاء الله بقية، ننتقل على بركة الله إلى قراءة ما تيسر من سورة البقرة برواية السوسي عن أبي عمرو البصري، وذلك من قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، إلى رأس الحزب. ورأس الحزب كما تعلمون هو قول المولى سبحانه وتعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن

ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام

في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.

0: وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النير.
1: أولئك لهم نصيب مما كسبوا

0: صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين وبه مؤمنون ومصدقون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحصة المباركة هو ما عنونه القاضي عياض بن موسى اليحصبي رضي الله عنه وأرضاه في كتابه الشفاء، الفصل الرابع: بر آله وذريته وأمهات المؤمنين. وتوقيره صلى الله عليه وسلم وبره بر آله وذريته وأمهات المؤمنين أزواجه، كما حظ عليه صلى الله عليه وسلم وسلكه السلف الصالح. قال تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، سورة الأحزاب. وقال تعالى: وأزواجه أمهاتهم. ملأ الناس اللي ربي يهديهم ويسبوا زوجة سيد النبي بعض زوجاته، هذوما ناس ضالين. إذا كان ربي اللي خلق الأكوان قال، ما قالش وبعض أزواجه أمهاتكم، لا، قال وأزواجه جميعا، معناتها أمهاتهم أي أمهات المؤمنين. وبه ساق الحديث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنشدكم الله أهل بيتي، 3 مرات صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن أخذتم به لم تضلوا كتاب الله وعترتي، وهم شكون؟ أهل بيتي، فانظروا كيف تخلفوني فيهما. قال: أنا مسألتكم لا فلوس ولا أنا نحبكم، حبوا آل بيتي وخلفوني كيني أنا موجود. لقيتهم خرجوا على الطريق المستقيم، قالوا: لا، جدكم سيد النبي هكا تعمل، مال الاخرين شو يعمل؟ ارجع يهديك بكلام لين وحلو، وما تخليهمش يفقروا باش يوصلوا، خاطر الصدقه هي حرام عليهم آل بيت النبي يوم القيامه، تحرم عليهم الصدقه. انت ما لعتيهم الهديه ديما هدايا وغير لاجل سيد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: معرفه آل محمد صلى الله عليه وسلم براءة من النار. معرفة آل محمد صلى الله عليه وسلم براءة من النار، وحب آل محمد جواز على الصراط، والولاية لآل محمد أمان من العذاب. اللي يحبهم ويواليهم أمان من العذاب. هذا الحديث الذي ذكره رحمة الله عليه وساقه القاضي عياض. قال بعض العلماء: معرفتهم هي معرفة مكانهم من النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفوا منزلتهم من سيد النبي صلى الله عليه وسلم، قديش حبهم وقربهم، وإذا عرفهم بذلك عرف وجوب حقهم وحرمتهم بسببه صلى الله عليه وسلم. وعن عمر بن أبي سلمة لما نزلت: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، قال: وذلك في بيت أم سلمة، دعا فاطمة وحسنا وحسينا فجللهم بكساء، وعلي خلف ظهره فجلله بكساء، ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. هذه رواية الإمام الترمذي، وهو حديث صحيح. وعن سعد بن أبي وقاص لما نزلت الآية المباهلة، دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليا وحسنا وحسين وفاطمة، وقال: اللهم هؤلاء أهلي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في علي: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من ولاه وعادي من عاداه. هذا سيد النبي صلى الله عليه وسلم مش قال حديث ذا، رواه أيضا الإمام الترمذي. دعاء قال فيه: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، رواه الإمام مسلم. معنا احنا الصحابة الكل رضي الله عنهم، يكفي أن نور سيد النبي رواه هو حي، وكلامه ضرب في وجوههم وفي صدوراتهم وفي كل شيء، وخذاه الخير الكثير حب من حب وكره من كره. وربي قال رضي الله عنهم ورضوا عنهم هؤلاء الصحابة. احنا تو يجبدوا في الصحابة تتلهى بهمك ساعة، قالوا همك منك وأقداس، هذوما اللطف الناس هذوما، قالوا نعرف همي من وقداس، نعمل له عساس همي وما انتهلها كان بهم الناس. هالناس هذوما أخوي ربي يبعدنا عليهم يا أخوي، هالهموم هذوما ربي ينجينا منهم. ما ولذلك ما نجبدو الناس اللي ماتوا الكل سواء باهي ولا على مراد الله، تو ندعي لهم بالرحمة. مشاو مساكن هما، مشاو الأمر ربي، أنت تزيد تعفص فيه. هذوما الناس اللي ما يصلحوش قبل نقولوها بكل، يلزمك خويا يا ربي ترحمهم يا ربي يا ربي، وتو عندك انت مشاو ضياف يا ربي ما تخيبهمش يا ربي، انت الغفار هما المذنبين. هكا تبدا تقول للموتى باش ربي ان شاء الله تدخل عليهم رحمات، مش زيد انت تو يجي بالله هنا تو ما كانش يصلي نعمل له يسالش عمره امل تزيد تعفص فيه، هو دخل في حيطه انت تزيد تحطمه في ما تعمل له عمره وحجه وتقرا القران وتهويه وتهدي له ثوابه باش ترفعه ان شاء الله. قداش من واحد يوم القيامه يقوم يلقى روحه في درجات عليا يقول له يا ربي انا ما نعرف روحي معناتها ما نتهزش حاجه بمقص العافيه، وكيفاش وصلت لها الدرجة؟ تقول له لا وصلت بك وليدك هذاك في سجودك، في سجوده يدعي لك وفي ويصدق عليك وعمل لك عمراد، يلقى روحه مبحبح مع تغفر الذنوب بغيره. ولذلك المؤمن رحمة وخاصة الموتى. ننتقل على بركة الله إلى القراءة الفردية. تفضل سيدي محمد بلال.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك.
0: جزاك الله كل خير. ردوا بالنا السادة المستمعين، خاصة إذا كان الحروف كلها مرقة وجي بعدها حرف مفخم، راهو ينجم معناتها الحروف الكل تمشي معاه ولا الحرف الأخراني، خاصة كما قول ربي سبحانه وتعالى فما استيسر. إذا كان ما انتبهش للسين اللي قبلها تولي صاد، يقول فما استيسر تولي صاد، فما استيسر. هذا يراه علم القراءات علم جميل ياسر، لكن ديما مقدم عليه علم التجويد هو التحسين. أي تفضل سي محمد علي.
2: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة.

0: جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوي، واتقوني يا أولي الألباب.
1: جزاك الله ألف خير. بالنسبة للسادة المستمعين، الوقف على الحج، الحج ننزلوا عليها، أما ما نخليوش الحج، الحج وين؟ لا شديد، لكن حروف الشدة درجات، راه هذا برشا ما يعرفوش الحرف الشديد راهو درجات، مش كلهم فرط شدة. تو كيف نقول لك الهمزة مثلا، قول إيه، قولوا مع بعضنا، زيد طول فيها، ما تنجمش في أعلى درجات الشدة. الباء شو قولوا إب،
2: إب
1: ها مش نطول فيها، شو إب، ما أنت فما شوية من الرخاوة. كيف تقول لك بالله أوزنها مثلا، نقولوا 85% شدة و 15% فما رخاوة، فما شوية رخاوة. الجيم 60% شدة 40 رخاوة. والحج، والحج فما ناس يقول لك لا شديد يلزموا شدة كلها فرد قمة، يكذب اللي يقول هذا، يكذب. الحروف الشدة أجد قط بكت، مش الكلهم فرد درجة في الشدة، وهذا يعرفوه المختصين أو يسمعوا فيها. أما جي تزيدوا حرف الديل بشي هو يولي شديد، يعمل هك والحج، تعرفش عمل هنا قلب مخرج الجيم جملة واحدة، الجيم من وسط اللسان، قولوا إج، هو رده من طرف اللسان. والحج، والحج شنو معناه؟ طرف اللسان لصقوا باش زادوا الدال وغيره، هذه ممكن تكون لغة في العرب برا، ممكن ممكن. أما الجيم الفصيحة آخر دراسة، آخر دراسة من إنسان أردني الله يجزيه كل خير، دراسة قال تتبعت، هذه مش في علم التجويد، هذه في علم الصوتيات والألسنية، قال تبعت نلقى الجيم في عند العرب فيها أصوات كبيرة وكثيرة، أما الجيم الفصيحة قربنا قال نلقاو الجيم الفصيحة في حلب في سوريا وفي تونس، والله هكا تونس وحلب، هذيك الجيم الفصيحة اللي نطقوا بها معناتها أهل مكة وأهل المدينة. والبقية ممكن أكلوك البراغيث وبني يربوع وبرع، هذيك لغات أخرى. ملا بارك الله فيك وربي يجزيك خير، تفضل سيد علي.
3: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام،

0: لين
1: ربي يجزيك كل خير. تنتكلموا زيد على الضاد راهو الاخوي ما هو الشديد تو برشا يقولوا فاذا افطتم تاش عملنا يدغمها جمله واحده تولي كاينها معناتها ما عادش فما ضاد افطتم الله الله وهي افضتم رخوي مش حتى متوسط حروف توسط لن عمر هذا يا رخوي حروف شده اجد قط بكت لن عمر توسط البقيه الكل حروف رخويه من جملتهم الضاد. بارك الله فيك ربي يجزيك كل خير. تفضل اختمنا سيدي حامد.
2: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب.
1: الله يجزيكم كل خير إن شاء الله. قول صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم.
1: الله يبارك لك إن شاء الله. وبسرعة قراءة البيتين في ساومات التلخيص خطر حصة بارك الله بطينا فيها شوية. وقال

0: الواوي سهالا
1: وبالسوء إلا بأبدلا ثم أدغاما
0: وبالسوء إلا أبدلا ثم أدغاما
1: وفيه خلاف عنهما ليس مقفالا
0: وفيه خلاف عنهما ليس مقفالا
1: أخبر رحمه الله أن قالون والبزي وافق أبا عمر في إسقاط الهمزة الأولى من المفتوحتين ثم قال وفي غيره أي في غير الفتح أي الذي في غير الفتح وهو الكسر والضم يعني أن قالون والبزي سهلا الهمزة الأولى من المتفقتين بالكسر فجعلاها كالياء أي بين الهمزة والياء وسهل الهمزة الأولى من المتفقتين بالضم فجعلاها كالواو أي بين الهمزة والواو وقد تقدم أنه أولياء أولئك لا غير في المضمومتين فما كان هذا المثال في القرآن لا غير وقوله بالسوء إلا أبدلا ثم أدغما أخبر أن قالون والبزي شقراو بالسوء إلا بدلوا الهمزة حرف مد وأدغمها فيما قبلها بعد تجديد بالسوء إلا أبدل الهمزة الأولى من بالسوء بدلوها إلا ما رحم ربي إيش بدلها واو ثم أدغم الواو الساكنة التي قبلها فيها فصارت واوا واحدة مشددة مكسورة بالسوء في الوصلة أما لو كان قلك اقف عليها القالون ترجع بالسوء في الوقف بالسوء إلا خلاف عن قالون والبزي يعني أن فيه ما ذكر من الإبدال والإدغام ووجه آخر وهو التسهيل الأولى بين الهمزة والياء والتحقيق الثانية على أصلهما في المكسورتين وقوله ليس مقفلا هذا يراه الكلام هذا نقوله اللي هو شكون الشارح ابن القاصح يعطينا أوجه اللي احنا بيدنا فما أوجه ما نقراوش بها علاش لأنه هو مات قبل ابن الجزري نحبكم تفهموا الشارح مات 801 وابن الجزري مات 833 مع انت بعاد على بعضهم هذا يعتبر كتاب غول تاريخي في القراءات معناتها لا مثيل له لذلك كان اختيار معناتها جمع الزيتون أي ليس مقفلا ولا مقلقا معناتها مقفلا أي ليس مقلقا ولا مشكلا لكون صاحب التيسير ما ذكره وذكر البدل والإدغام فالتسهيل من الزيادات ثم انتقل إلى الهمزة الثانية فقال هذا ما سنراه إن شاء الله في الحلقة القادمة إن شاء الله ونكتفي بهذا القدر مسيرش نخليه كتاب معناتها الرعاية للحلقة القادمة بإذن الله إن كان في العمر بقية اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين سألناك بسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقد سألك سيدنا سليمان به في القرآن العظيم متعرفوا سيدنا سليمان هذا درس من دروس مشايخنا الله يرحمهم اسأل ربي بسيد النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن قال وأدخلني برحمتك أي بجاه رحمتك شكون هو محمد صلى الله عليه وسلم قال ربي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سيدنا سليمان ايش قال وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين أي اللهم بجاه محمد هذا عين الرحمة أدخلني في عبادك الصالحين اللهم سألناك به وسألناك بذاتك العلية وبأسمائك الحسنى وبجميع الرسل والأنبياء والأولياء حسن الخاتمة اللهم اجعلنا من أهل الجنة بحرمة القرآن والسنة اللهم لا تخيبنا اللهم أصلح لنا الذرية بحرمة خير البرية يا ربي وافتح أبواب الرزق والخير والطاعة في وجوه أبنائنا وبناتنا اللهم زوج أبناءنا من الصالحات وزوج بناتنا من الصالحين ويسر أمورهم في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة سيدنا هذا الدعاء فلا تردنا خائبين نواصينا بيدك ليس لنا غيرك لا إله إلا أنت ولا خير إلا خيرك يا ربي زدنا من فضلك ولا تنقصنا آمين آمين آمين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
2: كنتم مع برنامج اللآلئ المرضية من القراءات السبعية
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بروح جديدة بروح جديدة من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.
4: مستمعين الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 40 من الآية 51 من سورة القصص إلى الآية 45 من سورة العنكبوت برواية قالون عن نافع المدني للقارئ بشير بن

بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب

من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم

ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا.

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 40 بصوت القارئ بشير بن عثمان برواية قالون عن نفع المدني.
1: في فضل الأشهر الحرم.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان. إن الله سبحانه وتعالى اصطفى من خلقه صفايا، اصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس رسلا، واصطفى من الكلام ذكره، واصطفى من الأرض المساجد، واصطفى من الشهور رمضان والأشهر الحرم، واصطفى من الأيام يوم الجمعة، واصطفى من الليالي ليلة القدر. ألا فعظموا ما عظم الله، فإنما تعظيم الأمور بما عظمها الله به. من حرمة هذه الأشهر أن الأعمال فيها مضاعفة الجزاء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. لذلك أكد النهي عن الظلم فيها، فقال تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، الآية 36 من سورة التوبة. والظلم هنا يشمل المعاصي كلها، كبيرها وصغيرها، بترك الواجبات وفعل المحرمات مما يتعلق بحقوق الخالق والمخلوق. يقول الإمام القرطبي: لا تظلموا فيهن أنفسكم بارتكاب الذنوب، لأن الله سبحانه وتعالى إذا عظم شيئا من جهة واحدة صارت له حرمة واحدة، وإذا عظمه من جهتين أو جهات صارت حرمته متعددة، فيضاعف فيها العقاب بالعمل السيء كما يضاعف الثواب بالعمل الصالح. إن من أطاع الله في الشهر الحرام في البلد الحرام ليس ثوابه ثواب من أطاعه في الشهر الحلال في البلد الحرام، ومن أطاعه في الشهر الحلال في البلد الحرام ليس ثوابه ثواب من أطاعه في شهر حلال في بلد حلال. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: تحفظوا على أنفسكم فيها واجتنبوا الخطايا، فإن الحسنات فيها تضاعف والسيئات فيها تضاعف. وقال قتادة: إن العمل الصالح والأجر أعظم في الأشهر الحرم، والذنب والظلم فيهن أعظم من الأشهر تلك فيما سواهن، وإن كان الظلم على كل حال عظيما، ولكن الله يعظم من أمره ما يشاء.
1: في فضل الأشهر الحرم.
3: إذاعة الزيتونة هي المحبة والعشرة، هي المحبة والعشرة والعشرة. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
4: مقامات وحكايات، مقامات وحكايات، برنامج نعرض فيه فنون الابتهال والتلاوة والأذان في مختلف الطبوع التونسية والمقامات بالعالم العربي والإسلامي. مقامات وحكايات، برنامج يقدمه لكم الشيخ محمد بن حمودة.
5: بسم الله جل جلاله، الحمد لله عما نواله، وأهل الصلاة والسلام محمد وأهله. مستمعينا

مستمعينا الأعزاء، في حلقتنا اليوم مقامات وحكايات سنسلط الضوء على أحد أبرز المقرئين المصريين اللي هو الشيخ أنور الشحات أنور.

0: الشيخ أنور الشحات ورث عن والده الشيخ الشحات محمد أنور موهبة الصوت العذب وإتقان التلاوة بمختلف المقامات الموسيقية. الشيخ أنور الشحات ولد في 29 ماي 1978 بقرية كفر الوزير مركز ميت غمر محافظة الدقهلية بجمهورية مصر العربية، وحفظ القرآن الكريم في سن مبكرة على يد والده القارئ الشيخ الشحات محمد أنور، والذي يعد من أبرز عمالقة القرآن الكريم. فاصل ورجعين مكملين معكم مقامات وحكايات.
1: يوم يقومون

0: رجعنا لكم مستمعينا الأعزاء ونحكيه على الشيخ أنور الشحات. أنور اللي قلنا نجل القارئ الشهير الشيخ الشحات محمد أنور، وقلنا تولد في قرية كفر الوزير بمركز ميت غمر محافظة الدقهلية، حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة متأثرا بوالده رحمة الله عليه، وتخرج في جامعة الأزهر، ويعتبر من أبرز القراء في مصر حيث يتميز بصوت عذب وأداء مميز، مما جعله يشارك في العديد من المناسبات الدينية داخل مصر وخارجها.
1: ذلك اليوم الحق

ويسافر الشيخ أنور الشحات سنوياً إلى مختلف العواصم الإسلامية والغربية ليرتل بصوته القرآن الكريم على مسامع الآلاف من المحبين لكتاب الله.

مستمعينا الأعزاء، الشيخ أنور الشحات أنور عرف بأسلوبه الفريد اللي يجمع بين القوة والعذوبة، حيث يوظف شيخ أنور الشحات المقامات الموسيقية بحرفية عالية، فيرتحل بالمستمع بين مقامات تعكس معاني الآيات وتضفي عليها أبعادا روحانية. ومن أبرز المقامات التي استخدمها الشيخ أنور الشحات أنور هو مقام البيات. كما نعرف مقام البيات يبدأ به أغلب المقرئين، وهو زاد الشيخ أنور الشحات أنور يبدأ بمقام البيات في أغلب تلاواته. والمقام هذا كما قلنا وحكينا في مقامات وحكايات عن مقام البيات، هو مقام يضفي سكينة وروحانية تهيئ المستمع للتفاعل مع التلاوة. راجعين بعد الفاصل، فابقوا معنا.

رجعنا لكم مستمعينا الأعزاء ونحكي على الشيخ أنور الشحات أنور واستعماله لمقام أرست. مقام أرست هذا الذي برع في توظيفه عند قراءة الآيات التي تعبر عن القوة والعزة مثل آيات التحدي وآيات الملكوت. والمقام هذا مقام جميل جدا أبدع فيه الشيخ أنور الشحات

0: تطر.
1: رجعنا لكم مستمعينا الأعزاء في مقامات وحكايات، ونحكي مع الشيخ أنور صحات أنور واستعماله لمختلف المقامات البيات الرست والنهاوند أيضا اللي استعملوا الشيخ واستخدموا في آيات الرحمة في آيات التوسل، لأنه المقام هذا يضفي على الدعاء والتوسل والرحمة، يضفي عليها لمسة وجدانية عميقة وعميقة إلى درجة أبدع فيها الشيخ أنور الشحات. أيضا استعمل الشيخ مقام السيكة عند التعبير عن مشاعر الشجن والخشوع، ظهر برشا مقام السيكة خاصة في الآيات التي تتحدث عن يوم القيامة. من المقامات زادة اللي استعملها الشيخ أنور الشحات أنور هو مقام الصبا، كان يجيده بشكل خاص عند قراءة آيات العذاب والندم، مما يضفي عليها تأثيرا عاطفيا قويا.

مستمعينا الأعزاء، نحكيه على الشيخ أنور الشحات وإبداعه في استعمال مختلف المقامات من البياتي للنهاوند للرست للسيكا للصبا. أيضا استعمل مقام الحجاز، واللي يستخدم هذا المقام قلنا لإبراز الجلالة والعظمة والرهبة، وخصوصا في الآيات التي تتحدث عن الجنة والنار. الشيخ أنور الشحات أنور تأثر بالمقرئين الكبار لأنه كما قلنا نشأ في بيئة قرآنية، وتأثر بالعديد من أعلام التلاوة كما والده الشيخ الشحات محمد أنور، أيضا الشيخ مصطفى إسماعيل والشيخ عبد الباسط عبد الصمد، فجمع بين المدرسة القديمة واللمسة الحديثة اللي تميز بها صوته، فأبدع في المزج بين المقامات الشيخ أنور الشحات أنور. يواصل الشيخ أنور مسيرة والده محققا شهرة واسعة في العالم الإسلامي، حيث يحيي ليالي رمضان في العديد من الدول العربية والإسلامية والغربية، ويساهم في نشر التلاوة القرآنية بأسلوب متميز يجمع بين الأصالة والتجديد. هذا هو الشيخ أنور الشحات، يتمتع ويتميز بتلاوة فريدة واستخدام مبدع لمختلف المقامات والتنقل بينها. الشيخ أنور الشحات هو من أبرز القراء في جمهورية مصر، وكما قلنا يتميز بصوت عذب وأداء مميز، مما جعله يشارك في العديد من المناسبات الدينية داخل مصر وخارجها. هذه كانت مقامات وحكايات مستمعينا الأعزاء. اليوم اخترنا الشيخ أنور الشحات، إن شاء الله نتقابله في حلقة جديدة من مقامات وحكايات ومع قارئ آخر إن شاء الله تعالى. إلى أن ألقاكم دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت الاعتدال والثبات على منهج القيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
0: ثوابت أصيلة تواكب متغيرات الزمن، إيمان راسخ ملؤه حب الوطن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين،
1: من القلب إلى القلب.

0: نداء من القلب، نداء من القلب، نداء يفتح أبواب الروح على معاني القرآن وقيم الحياة. نداء من القلب، نداء من القلب، رسالة منا إليكم تصلكم عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. نداء من القلب، نداء من القلب، من إعداد وتقديم سندس هلالي.
1: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. على بركة الله ننطلق وإياكم مستمعين الكرام في رحلة جديدة بعنوان نداء من القلب، رسالة فيها برشة صدق، فيها برشة محبة، فيها برشة تفاؤل، وكلمات حقيقة من القلب إلى القلب، من مصدح إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إلى كل مستمعين ومشاهدين. نحييكم بأجمل وأحلى التحيات، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن يتجدد هذا الموعد الأسبوعي معكم من الآن إلى حدود الساعة الخامسة بعنوان التميز والنجاح. فألف ألف مبروك لكل الناجحين في اجتياز امتحان البكالوريا، واليوم إن شاء الله باش يكون عنا عدد خاص في فقرة المدرسة السعيدة ومداخلة هاتفية، وأكثر من مداخلة في حقيقة الأمر، تجمعنا بالمتفوقين حتى نتحدث عن تجاربهم، حتى نتحدث عن سر من أسرار هذا التفوق وهذا التألق للحصول على أعلى المرتبات أو على أعلى المرتبات وأعلى المعدلات وطنيا. اليوم باش تكون موجودة معنا في المباشر المتحصلة على أعلى معدل وطنيا في شعبة الرياضيات، وزادة باش تكون موجودة معنا عبر الهاتف المتحصلة على أعلى معدل في شعبة الأداب من ولاية جندوبة. أكيد نحيي كل الأسر التونسية، وإن شاء الله يا رب الفرحة تعم بقية الأسر اللي تأجلوا صغيراتهم إن شاء الله في دورة أو إلى دورة المراقبة. إن شاء الله بالتوفيق للجميع، وإن شاء الله يا رب يكون النجاح حليف كل من أكيد اجتهد وثابر وتعب طيلة السنة الدراسية. مستمعين الكرام، معكم في هذا العدد زهير المسعودي في الإخراج التقني، سوسن فرجاني في الإخراج الرقمي، سندس هلالي خلف المصدح. مانيش وحدي، معايا ضيفتي الكريمة في ركن قرآننا حياتنا سيرين اللقطي.
0: قرآننا حياتنا، قرآننا حياتنا،
1: هي أجمل البدايات تكون بالحديث عن القرآن وأهل القرآن وحفظة الكتاب، لأنه الحديث معهم ذو شجون، الحديث معهم رائع، فيها صدق كبير، فيها ولع وشغف بحفظ الكتاب، فيه مسيرة رائدة اليوم نتعلم منها الكثير والكثير. معنا اليوم سيرين اللقطي، مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وبياكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: مرحبا بك، سعيدة جدا بوجودك بيننا في إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، رغم أنك ماكش غريبة على الإذاعة لأنك تجي وتسجل مع شيخنا بشير الطبابي، وهذه فرصة الحقيقة أني تعرفت عليك وحكينا برشا في الكواليس سيرين، فهنيئا لك بهذه المسيرة وهنيئا لك بهذا التألق في مجالات عدة، مش فقط في حفظ الكتاب، وإنما في الأدب، في التصوير، في رعايتك لأمك ربي يشفيها وربي يعافيها. يعني سيرين متعددة المواهب، وربي يبارك لها في صحتها وربي يوفقها زادة في تلقيها للعلم. في اختصاص شنو سيرين؟
2: conservation restauration de biens culturels en pierre.
1: بالعربي،
2: محافظة وترميم على الممتلكات الثقافية.
1: ما شاء الله، ربي وفقك وألف مبروك نجاحك وتفوقك في الدراسة. ننطلق مع القرآن الكريم اللي بديت فيه منذ الصغر، وكان بتشجيع من والدك ربي يحفظه،
2: ووالدتي زادة،
1: ووالدتك زادة ربي يبارك فيها وربي يعافيها
2: حقيقةً. بدايتي مع القرآن كانت في مجالس الجامع.
1: نعم.
2: حلقات قرآنية.
1: نعم.
2: كان يعني
1: تقرب شوية المصدح.
2: كانت البداية حقيقة نيرة رغم يعني صغر العمر.
1: تتذكرهم اللحظات الأولى مع القرآن؟
2: أكيد أنا نتفكر أول حلقة قرآنية في الجامع بابا، معناها كان السبب وهو اللي شجعني حقيقة. محلاها كالمجالس وأنا نشجع الأولياء على صحبة القرآن من الصغر.
1: نعم.
2: لأنه القرآن مش فقط معناها لآخرتنا بل الدنيا نتاعنا. أنت صغيرك تحب، معناها أكيد تحبه متألق، تحبه متخلق، تحبه أكيد كل ولي يحب صغير وأحلى صغير. من نواحي الكل القرآن هو المساعد الرسمي نتاعك، يعني
1: هو المساعد والمساند زاد.
2: أكيد لأنه برشا جهد القرآن بشي وفره، برشا جهد، برشا حرص،
1: برشا بركة.
2: خليته أنت مع القرآن تهن عليه.
1: نعم.
2: في قرايته، في أخلاقه، في كل شيء. والصغير اللي صاحب القرآن بالصغر نتاعه أبشر الأكل باش يكون، معناها من الصغر حتى يكشي الشباب حتى يكشي على مدى طول حياته.
1: سبحان الله، يعني الكلام هذا نسمعوه كل ما يكون بلادنا حافظ للكتاب، ولو حافظ لما تيسر من القرآن الكريم إلا، ويشجع ويحفز الناس باش يبدأوا الرحلة مع الكتاب، لأنه فيه برشا بركة، فيه برشا خيرات. وبالفعل هذا نتصور لمسته في حياتك اليومية وفي حياتك العلمية الاجتماعية، في علاقاتك، في اختياراتك. سيرين هكا ولا؟
2: أكيد.
1: نعم.
2: أنا الفصاحة وفن الإلقاء والكتابة من القرآن.
1: نعم.
2: لأن القرآن يخليك فصيح، يخلي عندك معناها مخيلة واسعة، يخليك معناها أهل العديد من الأشياء، يعني الإبداعات.
1: نعم.
2: القرآن ساعدني حقيقة في هذا الكل، وبالحق
1: خليك تتمكن من اللغة العربية وتحاول تجسد هذا في كتاباتك، في الشعر وفي النثر وفي أنواع أخرى من الأدب العربي هكا.
2: نعم. في نعم. الإلقاء والدبلاج كذلك.
1: ما شاء الله ما شاء الله. إن شاء الله تنورنا لما لا، ونسمع صوتك في ديزانديكاتي، في ومضات إذاعية، نسمع صوت سيرين اللقطي، لأنه صوتها بسم الله ما شاء الله، يعني بعثت لي بعض التسجيلات تستحق التشجيع، تستحق أنه نحفزوها ونعدي صوتها في أكثر من إذاعة، لما لا.
2: أنا حقيقة حضرت من كلماتي شعر من كتابتي، حبيت نشارككم به رغم اللي القرآن ما نجمش نوفيه بكلماتي المتواضعة، لكن محاولة.
1: نعم.
2: يا حافظ القرآن سر متوكلا، فالنور يسري في الفؤاد مبجلا، هو روضة الأرواح إن ضاقت بنا، وهو الشفاء إذا الزمان تثاقل، في كل حرف رحمة وهداية، وبكل آية حكمة تتنزل، من عاش في ظل الكتاب معلما أو حافظا نال المقام الأجمل، فقرأ كتاب الله دوما خاشعا، تلقى السعادة والهناء مكملا، فالقرآن نور الدرب يهدي أهله، ويزيد قلب المؤمنين تجملا.
1: أيهما أقرب إلى قلب سيرين اللقطي؟ الجلسات يعني في إطار المجموعة أنك تحفظ ولا تحفظ بصفة فردية؟
2: أنا جربت المجموعة وجربت بصفة فردية، لكن والله ثم والله إنه بركة المجلس لا تعادلها بركة،
1: لأنه فيها تشجيع، تشجعوا بعضكم، فما منافسة شريفة بيناتكم.
2: أكيد. أنا باش نحكي من المنبر هذا.
1: نعم.
2: أنا نقرأ توا في جمعية بن عروس الفرقان مع معلمتي سهام.
1: نعم. نحييها مدام سهام،
2: نحييها برشا برشا.
1: نعم.
2: حقيقة أنا مستانسة يعني في المجالس وفي الجمعيات القديمة اللي قريت فيها من عمري، يعني أترابي، لكن في المجلس هذا أغلبيتهم أمهات، وما شاء الله معناها كنت تشوف التنافس وتشوف العزيمة، والله العظيم هكا.
1: أنت قلت أمهات، معناها مسؤولين.
2: نعم.
1: عندهم أكثر من مسؤولية على عاتقهم يقوموا بها.
2: صحيح. يعني
1: ولكن نتصور أولويتهم القرآن.
2: ما شاء الله ما شاء الله، يعني
1: نعم.
2: ترى الجد والعزم هذا كيخليك انت زيد تتشجع تزيد معناها تشمر على الساعد وتواصل.
1: نعم. حقيقة شنبقى معك في نفس الإطار سيرين، المحافظة على نفس النسق في ترتيل وحفظ القرآن يستوجب اجتهاد أكيد ومجاهدة للنفس، فكيف حال سيرين مع هذه الثنائية يعني مجاهدة النفس والاجتهاد في الحفظ؟ هل بالفعل تحاولين السير على نفس الوتيرة حتى تحافظي على محفوظك أم لا؟ يعني في بعض الأحيان ترى نفسك تمر بلحظات من الفتور أو تبعد شوية على القرآن، وإلا تحاول تجاهد نفسك وتغلبها باش تكون على نفس النسق، يعني طيلة المشوار هذا وتحفظ يوميا وردك وتلتزم به؟
2: حقيقة نحن نعرف إنه القرآن أشد تفلتا من الإبل في عقالها. نعم. يعني القرآن لازمك تعهد يومي، لازم ما تبعدش، لأنه تبعد راو باش يتفلت. القرآن عزيز، كلام ربي عزيز.
1: نعم.
2: يحب العزة، تعطيه عز وقتك، تعطيه عز جهدك، ولازم تتعهده. حقيقة أنا جربت معناها إني نكون مع وردي اليومي، لكن جات فترة معناها تركت، لكن سبحان الله معناها لازمني نعاود، وهذيك معناها أكد دفع اللي باش تخليك ديما متعهد مع القرآن وما تسلمش فيه. راو القرآن عزيز، يحب كل شيء عزيز.
1: نعم. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول الصاحب ساحب، وأنت تحدثت على مجالس الذكر ومجالس الحفظ، فهل في حياة سيرين اللقطي صاحب سحبها إلى مجالس القرآن، شجعك على القرآن، أنك تحفظ، أنك تكون دائما في الصف الأول أم لا؟
2: نعم، وأول صحبة صالحة هي أمي وأبي.
1: بسم الله ما شاء الله.
2: كانوا مشجعين من نواحي الكل حقيقة، وبارك الله فيهم نوري وهندا.
1: نعم.
2: ربي يبارك لهم. وكذلك لدي أصدقاء، نحن معلمتنا تسميه الصاحب القرآني، عندي أميمة خماسي صديقتي الحمد لله
1: من أهل القرآن.
2: من أهل القرآن.
1: نعم.
2: أميمة أنا وياها ديما نشجع بعضنا، لأنه سبحان الله في سورة النساء وخلق الإنسان ضعيفا، يعني مجتمع الإنسان في كامل قوته وثبات وعزيمته، القلوب متقلبة فاحذر، يعني في ساعات الفتور نلقاها تشد أزري، وكذلك هي.
1: تحدثت على سورة النساء، هل هي الأقرب إلى قلبك؟ تراها بالفعل تجسد أو تترجم حياة سيرين بكل تفاصيلها، أم أن هناك سورة أو آية قرآنية هي الأقرب بالنسبة لك وترى فيها سورة سيرين؟
2: سورة النساء والعديد من السور حقيقة تلامس قلبي. ساعات سيرين كي تحل كتاب القرآن ونكون في حالة نحس ما نجمش نترجم اللي أنا فيه، إحساسي اللي نشعر به لحظة، والله العظيم مرات تجيك آية أنا نسميه رسالة ربانية.
1: نعم.
2: والله تطبطب على قلبي حقيقة، يعني
1: يتغير الإحساس من السلبية إلى الإيجابية.
2: ربي سبحانه وتعالى محبته تبين لنا من أبسط إلى أكبر حاجة،
1: ألا بذكر الله تطمئن القلوب
2: ونعم. بالله.
1: نعم، بارك الله فيك سيرين. إلى جانب الاهتمام بالدراسة وحفظ القرآن، احكينا شوية على بعض الكتابات الأدبية، وانت سمعتنا بعض الشعر، وكأنه نفهم أنه أهل القرآن ما هوش منغلق فقط على الحفظ، حتى في إطار الصدقات، يعني عندك صدقات مختلفين، عندهم هوايات أخرى، وانت بنفسك عندك هوايات متعددة كما الرسم، كما الشعر، النثر، وشني آخر؟
2: والإلقاء والدوبلاج.
1: نعم نعم
2: نعم. يعني اللي يحفظ في القرآن وماشي في طريق القرآن، لأنه القرآن راك ديما طويل بعلم معه، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات.
1: نعم.
2: يعني العلم أكيد معناها أشرف علم هو علم القرآن، يعني القرآن لازم يكون معناها معاك ديم، والقرآن راهو يساعدك باش تكون مبدع، باش يكون عندك العديد من المواهب يسقلها. راهو أهل القرآن ما همش منغلقين، ما همش تركين للحياة وكهو، لا بل نحن نحبه أهل القرآن يكون قدوة في دراسته، متفوق، عنده إبداعات، كل ما يرضي الله هكا ولا لا، فلما لا؟ أنا نشجع معناها أنه يكون طالب القرآن لديه المواهب، يكون قدوة حسنة، أسوة حسنة ليه ولغيره. بل هناك معناها أتراب، أصدقاء من أي معناها مجال، كي يكون يشوفك يكون معناها شوف هذاك أهل القرآن، شوف ما شاء الله، مش أهل القرآن معناها أنا أهل القرآن ننغلق، نكون معناها علاقاتي معدومة، تكون أخلاقي خايبة في التعاملات مع الآخر، وخاصة إقصاء الآخر،
1: لأنك تحمل أمانة في صدرك.
2: أكيد، وراو الأمانة هذه عزيزة، ربي سبحانه وتعالى كي يراك بكش أهل راك تحرم منها،
1: لا حول ولا قوة إلا بالله،
2: هذه النعمة لمن يشاء.
1: نعم،
2: وأكيد معناها المحروم من النعمة هذه يعرف معناها وقع الكلام هذي. أنتي نحن ديما لازمنا نتعاملوا إن نحن بشر، والبشر خطأ،
1: نخطئ ونصيب،
2: وخير الخطأون توبون. يعني لازم الإنسان ما يكونش هو كأنه معناها نحن خلفاء الله في الأرض، لكن لسنا المحاسبين.
1: نعم، حامل القرآن هو صاحب رسالة نبيلة وهادفة، إلى أي مدى تسعى سيرين اللقطي إلى تثبيت هذا المعطى أنك تكون صاحبة رسالة في هذه الحياة؟ وشنو رسالتك أصلا؟
2: رسالتي نحن كما نعلم أن الحياة صعبة، ليست سهلة وليست رمي ورود، لكن في الرحلة هذه لازمنا نتمسكوا بطريق ربي سبحانه وتعالى.
1: نعم.
2: وأول الطريق هذا معناها كتابه، لأنه في كتابه تلقى كل شيء، وراو كان بعدنا على الطريق هذا نحن اللي باش نخسر، ونحن اللي باش نتعبه، ونحن باش نضيعه. الشيطان أحسن مدخل ليه تركك للقرآن، يتمكن منك، يستحوذ منك ويهزك لك البؤرة. لكن سبحان الله، أنا نحكي لك عن تجربة، القرآن نحسه ينقذني. كيفه ينقذ؟ لأنه كنت عدى بأصعب مراحل في حياتي، صي تحس روحك صي، لكن تحس ثم بذرة معناها في داخلك تخليك معناها تسحبك،
1: تاخذ بيديك،
2: تاخذ بيديك وتخليك معناها تواصل وتشمر وتعيش معناها من جديد،
1: وتواصل الحياة بيسرها وبعسرها.
2: وعسرها.
1: شنو تعلمت من الحياة؟ وانت قلت أنه الحياة عسيرة فيها برشة صعوبات.
2: أنا حقيقة معناها الحياة العسر نتاعها وصعوبيتها كان أنا نواجهها وحدي دون ربي دون معناها كل شيء، راك باش تزيد تتعب وتظل وتذل. لكن كي تتمسك بطريق ربي، ربي سبحانه وتعالى يخلي لك كل يوم إشراقة جديدة، بداية جديدة، وبالحق معناها ما يخليكش معناها لنفسك. ورغم اللي نحن وناس مقص يعني نقصروا ونتعبوا، لكن رحمة ربي راهي واسعة، وكأنه نداء باش ديما نثبتوا ونقفوا من جديد، وباب التوبة راهو ديما محلول، والثبات محلول. وفي يعني في حديثنا يعني على القرآن، راهو القرآن ما عندوش عمر، يا صغير بالكل لازمك تبدأ، ويا كبير بالكل لازمك تبدأ. والله أنا معناها في المسيرة المتواضعة،
1: نعم،
2: يعني ما شاء الله تلقى أعمار 85 وتحفظ لك الزهرة وين وتتميز،
1: ما شاء الله.
2: همة ولا مش همة؟
1: همة عالية،
2: همة عالية. وصغرونات يعني أنا عندي معناها تجربة مع التدريس،
1: نعم،
2: يعني بسم الله ما شاء الله. أنا والله نفرح أنه معناها أوليائهم يعني حطوهم معناها في القرآن، يعني بشر عظيمة هذه.
1: نعم، وقاعدين نراو الحقيقة في مشاهد وصور تثلج الصدر من مختلف ولايات الجمهورية، فما إقبال كبير وكبير برشا، فاق كل التوقعات على مستوى دور القرآن وكذلك المساجد، صغار وكبار. وخاصة سيرين أنت تعرف العطلة طويلة برشا، والصغير يقلق، فحرص الأولياء أنه ياخذوا بأيدي صغيراتهم لدار القرآن وإلا للمساجد باش يتعلموا وباش يحفظوا الكتاب، فهذه نعتبرها أنا شخصيا أحسن وجهة.
2: أنا من المنبر هذا والكل ولي قاعد يسمع فينا تو، أنا بكل قلبي أدعوك أنه تخلي صغيرك مع القرآن، نستغلوا هالعطلة.
1: نعم.
2: والله حتى ما غير عطلة، يعني على كامل السنة الدراسية خلي صغيرك مع القرآن، خليه وتو تشوف معناها رو باش تؤتي أكلها الثمر،
1: وباش تغير فيه برشا حاجات.
2: أكيد.
1: نعم.
2: يا أخي صغير كيكون مع القرآن في أخلاقه يتحسن، في تعاملاته، في كلماته، في فصاحته. نحن نعرفه أنه يعني في سن متقدم الصغير عنده صعوبة في النطق هكا ولا لا، لكن مع القرآن يعني مخارج الحروف يعني تكون من مخرجها الصحيح، تساعد لسانه على التقويم. يعني هذه الحق دعوة أنه ندخلوا صغيراتنا الجمعيات قرآنية، مدارس قرآنية، وبإذن الله باش يكون خير عظيم ليكم وليهم.
1: ربي يبارك فيك، يعطيك ألف صحة. باش نخلي لك كلمة الختام أو رسالة الختام للسادة المستمعين والمشاهدين، وأنت يعني كطالبة علم وكحافظة لما تيسر من القرآن الكريم، من خلال تجربتك الشخصية سيرين، بماذا يمكن أن نفيد الرأي العام؟
2: أنا الكلمات اللي باش نوجههم: شدوا الوثاق، والزم كتابك، ولا تفتح للشيطان منفذا، وإياك فإياك والاستسلام، ولا تبرحوا هذا الفضل العظيم، نعمة القرآن يؤتيها الله لمن يشاء، فكن أنت من تلك الفئة المباركة. والقرآن أنا حقيقة كي حكينا في الكوليس قلت لك ماما كانت لي بالنسبة يعني كالملهم العظيم، لأنه في الابتلاء المرض، ونحن نعرف الابتلاء يعني نبتليك لتقترب لا لتبتعد، والأسف معناه هناك فئة تبتعد، لكن أمي في هذه الصعوبة معناها كانت مع القرآن، القرآن خليها معناها سبحان الله، معناها خذيت نشوف في قوتها، معناها حتى كالضعف نتاعي أنا لازم يتبدل.
1: يعني رغم المرض فإنه الوالدة تستمد في قوتها وتستعيد الحياة بناء القرآن الكريم بما فيه من معاني ومقاصد ورسائل إيجابية حقيقة تشحذ الهمة وتجعلنا دائما في القمة.
2: والله يعني أنا نحكي عن تجربة، عن ما رأته عيني، يعني سبحان الله ومن رحمة ربي. صحيح هو معناها مرض خبيث وصعوبة المرض، لكن ربي أعطاها القرآن، النعمة اللي حكينا عليها اللي ربي سبحانه وتعالى يصطفيك يعني بالاسم، أعطاها النعمة هذه، هون عليها، خلاها في رضا، خلاها في قوة، وتعرف معناها أنه ربي سبحانه وتعالى مش بشي يتخلى عليها.
1: إن شاء الله يا ربي يشفيها ويعافيها، وإن شاء الله ترجع لنا في قادم الأيام ومعاك خبر صار مفاده أنه الوالدة تعافيت من هذا المرض. ربي عافي جميع المرضى، وربي إن شاء الله يكون في عونك وفي عونها وفي عون كل المسلمين والمسلمات. نعرف أنه مشقة المرض كبيرة وكبيرة برشا، ولكن كيف تكون وجهة المريض القرآن الكريم فإنه كل شيء هون، وبش تكون المحنة خفيفة على قلب والدتك وعلى قلب كل من اختار هذا الطريق. بارك الله فيك، جزاك الله كل خير، استفدت كثيرا على قصر هذه المداخلة معك سيرين اللقطي. إن شاء الله كل الرسائل هذه توصل لقلوب السادة المستمعين وتغير فيهم ولو القليل القليل، لأنه هذا اللي حشتنا به، أنه نتغيروا نحو الإيجابي، نتغيروا للطريق اللي حب ربي أنه، أو للصورة اللي حب ربي أنه يرانا فيها. إن شاء الله يا رب نكونوا قدوة طيبة ونكونوا أصحاب أثر طيب بإذن الله.
2: أمين.
1: شكرا لك. شكرا سيرين. مستمعينا الكرام، فاصل ونتواصل معكم في ركن بالقيم نرتقي، وموضوع حديثنا مع الشيخ والدكتور الأسعد بن حمودة هو ردود أفعالنا بين الإيجابية والسلبية، بين القوة الغلظة والغضب والسلاسة في هذه الردود. كل هذه التفاصيل والجزئيات نحاول توضيحها وتبيانها إثر هذا الفاصل، فابقوا معنا.

مستمعي الحبيب، تعلم كيف تخلو بنفسك ساعة بين يدي الله سبحانه وتعالى. اجلس بين يديه بكامل الأدب، استرح تماما، أطلق العنان لروحك ترفرف عاليا، دعها تحلق في ملكوت الله الواسع الفسيح، تتأمل وتتفكر وتشارك الكون التسبيح لله سبحانه وتعالى، كأنها تسمع ذلك التسبيح وتتناغم معه لحظات الاسترخاء.

0: المستمع الكريم، قربك من الله تعالى نعيم وراحة، قربك من الله تعالى طريق النور، قربك من المولى جل في علاه موصل إلى الجنة.
1: قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.
2: بالقيم نرتقي، بالقيم نرتقي،
3: بالقيم نرتقي. هذا ثاني ركن من أركان برنامجنا لليوم، نداء من القلب. ضيفنا كالعادة فضيلة الشيخ والدكتور الأسعد بن حمودة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: ورحمة الله وبركاته.
3: مرحبا بك شيخ. إذن عنوان حديثنا معك ومع مستمعينا ومشاهدينا هو ردود الأفعال، اللي هي انطباع، موقف، سلوك، هي استجابة شعورية نفسية أو جسدية عاطفية. قد تكون استجابة إرادية مدروسة أو لا إرادية وتكون صريحة.
4: وهو كذلك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، الذي إذا غضب لم يخرجه غضبه عن الحق.
3: نعم.
4: وإذا رضي لم يدخله رضاه في الباطل.
3: سبحان الله.
4: كان ديما ردود الأفعال، فما مثير فما استجابة. مثير واستجابة. تنجم. نعم. أنت موقف ولا كلمة، نقد مثلا، نقد لشخص، واحد يقبلها يطور روحه، واحد يتغشش، واحد ينكسر، هو نفس النقد، لكن كل واحد كيفاش يتقبله. واحد تقبله تغشش بك تنقد فيه، واحد انكسر قال هاني سكت، واحد قال لي تنطور روحي ونتعلم وباكي تنقدني.
3: هو الاختلاف هذا أكيد فيه ربما يعني أسباب أو دوافع تخلي الإنسان يرد الفعل بتلك الطريقة.
4: خاطر فهم الإنسان الظاهر والإنسان الباطن، والمواقف تكشف الإنسان. علاش النبي صلى الله عليه وسلم
3: تكشف وتعري الإنسان على حقيقته.
4: نعم. كل واحد عنا نعيش في تناقضات، كما يقول الإنسان يعيش في تناقضات.
3: نعم.
4: والمواقف سواء كلمة، احنا نعيش في الحياة كاملة، في نهار كامل ينجم واحد يتعرض الشتم، يتعرض النقد، يتعرض المدح، يتعرض مواقف يعيشها. وردود أفعاله شنو؟ هل تنعكس ردود أفعاله بما في الداخل متاعه الحقيقي، يعني يكشف عن ظاهري؟
3: نعم.
4: ولا فما باطن آخر؟ النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا، يعني قال ليس، باش علمنا تنجيه بعض الآيات، قال ليس الشديد بالسرعة، مش اللي نجم يسارع الآخر.
3: نعم.
4: ولكن الشديد من يتحكم في نفسه عند الغضب،
3: يملك نفسه
4: عند الغضب.
3: نعم.
4: هذا هو الشديد. يعني ردود أفعالي ما تكونش، فما ثلاث أنواع من ردود أفعال. رد فعل غريزي، نتعرض الموقف، نسب، نولي نشتم. رد فعل انفعالي، يعني غريزي، تعرض الشتم نشتم، تعرض الموقف. ورد فعل عقلاني، تقول عليش هو قالك، ونتأمل وشني ردود أفعالي، كيف بشترد علي أنا، نخمم، فما تفكير،
3: فما تريث.
4: يعطيك صح. وفما رد فعل هذا روحاني إحساني أخلاقي، هو رد يعني يتصفوا به الناس اللي قربوا من الله سبحانه وتعالى.
3: نعم.
4: واللي جاهدوا أنفسهم.
3: كيفاش تكون ردود أفعالهم؟
4: لأن الجهاد الحقيقي أي أبش نعطيه أمثلة في النبي صلى الله عليه وسلم.
3: صلى الله عليه وسلم.
4: يعني والآيات تقولك ادفع بالتي هي حسن، وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلامة، ما يودش أفعال، ادفع بالتي هي أحسن.
3: نعم.
4: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ردود أفعالك الإنسان وقتش يولي حر، وقت يعرف انفعالاته، وقت هو يعتقد أنه يعرف الانفعالات بتاعه، وقت يولي يتحكم في ردود أفعاله ويعمل اللي يحبه هو مش اللي تحبه نفسه نعمله.
3: التجربة في الحياة تنجم تكون دافع من الدوافع اللي تخلينا نتحكم في أعصابنا نتريث وما نتسرعوش مباشرة في رد فعل ربما نندم عليه من بعد.
4: ملاحظة في محل فما

0: الجهاد الحقيقي، الجهاد الحقيقي هو جهاد النفس.
1: صحيح.
0: نفسك التي بين جنبي.
1: نعم.
0: لكن النفس هذيك كيفاش أنت تحكم في انفعالاتها وتحكم في ردود أفعالها؟ على ذلك رب يقول لك إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم.
1: نعم.
0: إن شتمني أحد وشتمته، فما هي يعني دع شتمك مهانة طرد الرحمن كما يقول الإمام علي. النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم في حادثة جاء عربي جبده من العباءة متاعه لدرجة أنه الرقبة متاعه أحمرت يعني.
1: نعم.
0: قال له عبي لي يا محمد من الزكاة، فليس مالك ولا مال أبيك. صحابة هجموا قالوا مخليه عربي، قالوا يتو الغضب متاعك هذا شنو، هل يقاد عليه ما فعلت بي عربي يعني؟
1: نعم.
0: قالوا إنك أعلم إنك لا تجازئ، عرف رجع، قالوا لا تجازئ بالسيئة السيئة ولكن تجازئ بالحسن بالسيئة الحسنة.
1: نعم.
0: وموقف كبير زاد علمونا النبي صلى الله عليه وسلم، في فتح مكة. فتح مكة 23 سنة يلقى في من عند أبو سفيان يلقى فيه يعني، لكن عندما قال من دخل بيت أبي سفيان فهو ما انتقمش، كلمهم كانوا في حكم يعني في حكم الأسرة، كان ينجم يعمل اللي يحب. قالوا ما أنا فاعل بكم؟
1: نعم.
0: ابن عم كريم وأخ كريم وابن عم كريم. قالوا اذهبوا فأنتم الطلقاء.
1: نعم.
0: هذه أخلاق سيدنا صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه
0: وهذه
1: وسلم.
0: أخلاق كل مؤمن. فما في حديث ممكن يقول علامة المنافق أربع مش ثلاث،
1: مش
0: ثلاثة، إذا حدث كذب وإذا تمن خان وإذا الرابعة كثلاثة أذوكم، والرابعة إذا خاصم فجر يعني كي تسفزني
1: تخرج أسوأ ما فيك،
0: تظهر الصورة الحقيقية، الصورة الحقيقية متاع المؤمن، كل إناء بما فيه يرشحه
1: يعني وقت الغضب
0: تسبز. يعطيك صحة المواقف تكلم لك يعني تبدأ باهي معايا وباهي ونبدأ نبتسم، استفزني ترى باش تشوف الوجه الحقيقي متاعي، تولي هذا هو مال اللي تعمل فيه شنو هذاك. هذا علم النفس التحليلي يقول كذاك راهو صادر يعني ردود افعال عندها عدة اشياء، فما مكبوتات فما حاجات يرجعها واحد في رد الفعل متاعه. على ذاك المؤمن اللي هو يتحلى بالقرآن واللي هو عنده القدوة متاعه النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم يزم يتحكم في انفعالاته ويعرف انفعالاته، هو يعتقد أنه سيد انفعالاته. النبي ما قالش وما تغضبش، قال لا تغضب، قال لكن الكيس الذي يملك نفسه عند الغضب. ما نقولكش أنا لا ما نغضبش وما، لكن جيب شرد فعل ما نعملش، خطر الغضب بنجم يغطي لي العقل متاعي ونرتكب فعل عن غضب وبعد نندم عليه.
1: نجم نخسر ناس، نجم نخسر خدمتي،
0: نعمل حماقة، نجم حتى يقتل إنسان يعني بغضب،
1: نجم نتسبب في خلافات ربما يطال شرحها، والخلافات هذه دوم سنوات وسنوات، نجم نتسبب في قطع أرحام أصلا. أي
0: قطع، فما إنسان ممكن على كلمة يعني على كلمة ممكن يرتكب حماقة جريمة يموت.
1: نعم.
0: ويضرب صاحبه ما تحملش منه سبة.
1: نعم.
0: وبعد يقعد نادم حياته كاملة، لكن المؤمن يتريث وديما هك الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، هذه هي أخلاق رد الفعل الأخلاقي، رد الفعل الإحساني الروحاني، إنك ما تتعاملش مع العباد كعباد يعني تعاملهم كنفس هو دزني ندزه هو سبني سبه هو
1: معاملة بالمثل،
0: أي تنظر لهم نظر أخرى. تنظر لهم
1: الشيخ نجم اللي يسمعوا فينا توها يقولوا أنتم تحكيوا في المدينة الفاضلة وتحكيوا برشا في المثاليات، فهل بالفعل الإنسان نجم يوصل للمرحلة هذه من النضج اللي خوله أنه يتحكم في أعصابه، يتحكم في ردود أفعاله، يعرف يخرج الكلمة في الوقت المناسب وبالشكل المناسب اللي ينجم يوصل لرسالته ولكن بطريقة فيها عبرة وحكمة، لأنه إحنا في حياتنا اليومية تنجم تعترض سبيلنا مواقف فيها استفزاز، فيها تنمر، فيها احتقار لشخصك، ولكن كلمة واحدة تغير مجرى هذا الخلاف وهذه ردود الأفعال.
0: وفعلا هي مجاهدة.
1: نعم.
0: توصل لها كيفاش توصل لها؟ كي توصل أنت لدرجة اللي يقول فيها الحديث أن تعبد الله كأن

0: تراه،
1: نعم.
0: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لكن المعية مع الله وتقول أنا الله يراقبني،
1: نعم.
0: أنا كان رد فعل لنفسي، تقولي ما عادش رديت فعل لله. سيدنا علي في محادثة أنه يحارب وتمكن من خصمه،
1: نعم.
0: وأراد أن يعني يجهض عليه يقتله يعني، ولكن الخصم يعني قبل أن يقتله يعني أجلكم الله بسق على وجهه، امتنع الإمام علي عن قتله. قال له أنا كنت باش نقتلك يعني في سبيل الله، تو باش نولي ندافع على روحي خاطر تغششت على مانيش في الشيء. قالوا علاش ما قالوا لا باش نولي حق شخصي، باش نولي انا. الانسان كي يحط كل شيء لله راهو حط في بالك اللي ربي راه باش يجازيك بالحسنه يعني الاف الحسنات.
1: نعم.
0: انت هو سبق دع شتمك مهانا، خليه تقولي ما نجمش. لا انت تعرف لي ربي هو اللي يرى فيك، ما هو الضعف يعني، موش يعني عدم رد الفعل، لك السكينه وكل هدوء. كيف لك وأنت تؤمن بالله أن تخرج يعني من
1: نعم.
0: من سينتك وتولي إنسان آخر وتظهر عادات جاهلية
1: في صورة شيطانية،
0: يتغشش يسب يتغشش يعمل
1: يضرب اللي قدامه
0: ولا يغيب لا في جمعة لا في جماعة، ولكن يقول كلام فاحش ولا يسب ولا يسب الدين، فما شكون حتى يخرج على يا سيد يا ماذا اللي تعمل فيه هذاك النهار كامل، شنو هذاك
1: يتفسخ بمجرد ردة فعل ماهيش في مكانها.
0: مادام ما مسكش في نفسك، مادام ما تغيرش، ربي يقول لا يغير الله ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم.
1: على ذكر الآية هذه
0: ما تغيرش،
1: نعم.
0: ما تبدلش، وعدة آيات تأمرنا يعني
1: التغير الذاتي والمسؤولية الشخصية اللي تأكدت من خلال هذه الآية، ويأكدها زاد فيلسوف العمل الأول في أمريكا جيم رون، اللي يقول عليك أن تتحمل مسؤوليتك الشخصية، أنك لا تستطيع تغيير الظروف أو المواسم أو اتجاه الريح، ولكنك تستطيع تغيير نفسك.
0: وهو كذلك فعلا،
1: هذا يستوجب منا مجاهدة
0: يعني
1: حقيقية.
0: يعني بها القرآن عنده قداش يعني
1: صحيح.
0: يعني ما ننظرش ماذا فعل الناس بي، ولكن ننظر ماذا فعلت أنا بما فعل الناس بي. شنو اش عملت أنا تغير، شنو غير في شنو تبدلت أنا في مواقفي في ردود أفعالي. يعني ما نتعاملش مع الناس أنه والله هاو عمل لي هكا سبني ولا عمل موقف ولا شتمني ولا كذا، وين ايش عملت فيه هذك، هل تقربت به إلى الله ولا بعدت به عن الله. نجم الموقف هذك مرآة لذاتي، الموقف ينجم يكون مرآة، والموقف ينجم يكون درس يعني رد الفعل اللي عملته
1: ينجم يعكس تربيتك أصلا
0: بتبيع.
1: وين تربيت وشنو البيئة اللي ترعرعت فيها.
0: تقول فعلا، وعليش جي أحكينا احنا على الجانب السلوكي التربوي، تقول أنا أخلاقي وتربيتي ما نجمش نهبة ترد عليك يعني بالمستوى هذا.
1: نعم.
0: انت بهي فما الملائكة معايا انا ترد عليك
1: الكلام مردود عليك
0: يعني اي السكوت يعني السكوت يعني
1: ما هيش علامة الضعف.
0: اي واذا خطبهم الجاهلون قالوا سلام.
1: نعم.
0: يعني هذه تكفي للآية هذه انه ولكن الانسان مهما جاء موقف اخر مخالف المبادئ ومخالف تكون عنده السكينة.
1: كلامنا ما يعنيش التنازل عن الحق والحقوق شيخ.
0: بطبيعة ما هوش احنا في ردود الأفعال، مش يعني عنده حق بطبيعة بشي يأخذ ويناظر من أجل،
1: لأنه في بعض الأحيان نوصلوا إلى مرحلة أنه سبني نسبه، ضربني نضربه، استفزني نستفزه، تنمر علي أنا نحاول نصعد في نسق الحديث مع الطرف المقابل.
0: ما أي ماش من أخلاق المؤمن هذه، ماهيش من أخلاقه أن يرد الفعل بالفعل نفسه، يرد يعني ليس من الحكمة كما يقول المثل الألماني، ليس من الحكمة أن أعض كلبا عضني. هو يعني مش من الحكمة
1: ألحق بالأذى.
0: أي هو ألحق بالأذى. أنا لا بش ما قدوتي النبي صلى الله عليه وسلم قدوتنا يعني في كل شيء. النبي ما يردش أفعاله حتى مع زوجته، حتى مع يعني يعمل أشياء أنه القرآن يقول علاش تعمل في حاجات يعني عاتبه قدر ما هو باهي يعني باهي لدرجة. قالوا لي يا أيها النبي لما تحارم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك؟ قال ما عادش ناكل العسل وما عادش ما عادش بيه. يعني لدرجة أنه الإنسان يكون هذا هو تربيته أخلاقه. تذكر اللي أنت صليت الصبح، ذكر اللي أنت قابلت ربي، ذكر اللي أنت باش تقابله بقى. أنت ما رد فعل موقف ما خدمتلوش الكهرباء وليسب ما عملش كذا وليسب خلات راحة
1: من غير ما نحكيه على العرق في الكياسات وبين العائلات
0: ولاخو زمر عليه وليسب. هذه أخلاقنا زمها كان باش نبقاو في الحاجات القشور. هذا الجوع ما معبيها ويصلي ولا لا يغيب ولا في جمعة ولا في جماعة. لكن المواقف في الشارع كيفاش تكون المواقف هي هو دعثر فيك مراكش ولا ما تكون
1: مساعدة
0: روحك ما صار شيء موك لباس انت بيسالش تعدى وفي عقلك مش
1: من بكري مع
0: وهذه تعكس كما قلت انت النفسية الطيبة تعكس رحابة صدرك اللي مربوطة بالله سبحانه وتعالى.
1: صحيح.
0: لأنه مع الله تحس روحك
1: تحس روحك أرتاح وتحس روحك تتصرف بحكمة. وأكيد استشعار ربي سبحانه وتعالى يخلينا دائما في الطريق الصواب والطريق السوي. من بكري مع ضيفتي سيرينا اللقتي حكينا على رسائل الحياة، وبالفعل اللي قاعد تقول فيها دكتور لسعد بن حمودة هي رسائل إيجابية. تعلمنا كيفاش نعيش مع الآخر، كيفاش نقبل الآخر مهما اختلفنا معه، مهما كانت ردود أفعاله قاسية ناحيتنا. صحيح زاد الحياة تعلمنا والتجربة تخولنا أنه نعرف نقاط ضعفنا ونقاط قوتنا، لأنه لو نرجع بالذاكرة باش نلقاو كل واحد فينا ردود أفعاله قبل مش هي نفسها اليوم.
0: فعلا أي خطر نتيجة تراكمات، نتيجة خبرة، نتيجة حياة، نتيجة عبادة، نتيجة قرب من الله.
1: صحيح.
0: يعني فما إنسان يولد كل يوم من خلال الأفعال وينحي هيك البقايا متاع الجاهلية، البقايا متاع وقت
1: الشوائب.
0: أي أبا ذر الغفاري قالوا النظر إلى بلال قالوا يا ابن السوداء، يعني مشاش تكابيه للنبي صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم.
0: قالوا كي قالوا إيش نعتذر خويا، وما قالوا أنت أمر فيك بعض الجاهلية. يعني قالوا أنا مش حط خدي على الأرض وعفسني. قالوا لا سيدنا بلال، قالوا لا. في نهاية الأمر يعني المؤمن قد ما يقرب لله قد ما تكون ردود أفعاله أخلاقية،
1: وقد ما تضعف أخطاءه وتتقلص أخطاءه،
0: ماهيش اعتباطية.
1: نعم.
0: ماهيش غرائزية.
1: صحيح.
0: تكون عقلانية، على الأقل عقلانية يخمم في عقله، وبعد تولي أخلاقية روحية نصل بها لدرجة الإحسان، يعني يولي في مقام كبير عند الله. أما باش تنظهر الصورة قتل الإنسان قناع، هو يبدأ أنا تو لابس في الفلسفة يقولوا الإنسان هو إنسان الأقنعة، النية بتاعه ملغزة ما تظهرش، يعني صعبة التحديد. كان وأصبح.
1: نعم.
0: هو الموقف بتاعه، يعني نجم اليوم هكا غدوة هكا غدوة. أنا كي باش نترشش ولا تسبزني تقول ها هو الوجه الحقيقي اللي كان يقول فيه كله في الإذاعة الزيتونة وبسم الله وماش هيك كله هو قناع. قناع للاستهلاك الإعلامي.
1: نعم.
0: ولا قناع لله. وفي الموقف ها هو موقف يظهر على حقيقته. الغضب يظهرك على حقيقتك، المواقف تظهرك على نفسك، تظهر على حقيقتك. على ذلك الإنسان يجب يكون هو هو في كل زمان ومكان، كما في الجامعة، كما في الشارع، كما في البيت،
1: في السراء والضراء،
0: مهما كان. يعطيك صحة الصبر هذاك يعلم.
1: نعم.
0: شو معناه؟ يعني كان جات نعمة شكر، وكان جات بلية صبر، وكان جات أذية دفع بالتي هي أحسن.
1: نعم.
0: هذه هي أخلاق المؤمن. يزم واحد يجيهد صعيبة. صحيح مثالية تقول لي والله مثالية والله مقوى عصاب. واحد جيه هذا ينبغى أحد الصحابة جيه استفزه. هذا ابن حجر كان من القبيلة كان يعيط لهم، قبيلة 3000 يعيط لهم ما يسألوش علاش وكيفاش وشكون باش يقاتلوا، يجيوا معه طول. جيه هذا يشتم فيه وساكت. قالوا يا أخي شبيك ما تكلمنيش بيه، ما بغيت عصابه هذا ما بغيت. قال وين توا أسلمت ودخلت في الإسلام، كان جيتني في الجاهلية ممكن، أما توا أنا يدي برا يعطيك صحة ويرحم والديك.
1: نعم.
0: وبرا هذه الإسلام شعلم. الإسلام قبل كان تسل السيوف يعني على حد شيء تولي عارف. النبي أوصام قال لا تعودوا بعد كفارة.
1: نعم.
0: يضرب بعضكم رقاب بعض.
1: أوصانا بالتريث والحكمة.
0: كونوا عباد الله إخوانا.
1: نعم.
0: أي التريث
1: والرسول والحكمة. صلى الله عليه وسلم كان لين، كان حكيم، كان يعرف إيش يقول ووقتاش يقول، يختار بالضبط ألفاظه وينتقيهم أحسن انتقاء. يعني وكأنه كل كلمة ينطق بها سيدنا صلى الله عليه وسلم كانت فيها عبرة وحكمة باش الناس تتعظ، باش الناس تستفاد من شخصية النبي صلى الله عليه وسلم. نتذكر مثلا ردود أفعاله مع ألذ الأعداء ليه، يعني رغم شراسة العداوة اللي كانت بيناتهم، إلا أنه النبي صلى الله عليه وسلم هو نفس الشخص مع الأعداء ومع أحباء الإسلام.
0: نعم، وهو كذلك يظهر ذلك مثلا وحشي قاتل حمص عندما دخل نادى، قالوا كان هذه الحادثة يعني أثرت في النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا وحشي كيف قتلت عمي حمص، قال ما عقبوش وما، قالوا غيب وجهك عني فقط. نعم. تحب شراك خاتك يراك ولا ما. وكان يعني قال لنا كان ينصرني الله عليهم لو مثلنا بسبعين منهم خاتك مثلوا. نعم. به نزلت الآية فإذا عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به.
1: نعم.
0: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين.
1: هذا
0: يعني
1: هو
0: المؤمن في نهاية الأمر باش نتعلم درس
1: وباش نلخص
0: حديثنا.
1: نعم.
0: أنه المؤمن يتدرب ويعود نفسه شيئا فشيئا على ردود فعل أخلاقية، يقول ربي يرى ويشوف في يرى ويرى في، حتى لو كان وحدي رد فعلي ما يكونش هكا.
1: نعم.
0: يعني أستحي من الله وقول أنا راو هذا لوجه الله على خاطر ربي باش نكون أنا رد فعلي هك، مانيش نسب مانيش راجع الفعل، يعني هك مكارم الأخلاق يعني. نعم. ردود أفعال مكارم الأخلاق، أن أعطي من حرمني، أصل من قطعني، أعفو عن من ظلمني، لهنا يظهر بالحق الإيمان، لهنا تظهر النفس المطمئنة.
1: نعم.
0: لهنا يخطر عارف مصيره إلى الجنة، مش باش ناخذ حقي انا تو تغششت ونقول هاني انتقمت من
1: اي وفي الاخر ما عندي وين
0: ما عندي باش ننتهي. يعني خلي ثوابك على الله وخلي اجرك على الله وتكون من المحسنين، لا لانهم هؤلاء الذين يعني عملتهم بالحسنى، لا لانهم يستحقون ذلك.
1: نعم.
0: ولكن لان الله يحب المحسنين.
1: ان شاء الله نكونوا من المحسنين، وان شاء الله تكون
0: نتحكموا في ردود افعالنا
1: فيها حكمه تريث وعدم تسرع باش ما نخسروش بعضنا وباش ما نندموش وندم بعد ما يفيدناش.
0: فعلا لا يفيد الندم، يعني الانسان بعد ساعات ياخذ مواقف وبعد يندم عليه، يعني يندم عليها وتولي حسره عنده، ولكن لا يفيد الندم.
1: نعم. بارك الله فيك، جزاك الله كل خير. شكرا شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات اللي ديما شيخنا يحاول يجمع فيها بين الدين والفلسفة وعلم النفس وعلم الاجتماع، ومحليه التنوع هذا اللي في الأخير نوصله إلى فايدة. يعطيك الصحة شيخنا،
0: ربي فضلك،
1: بارك الله فيك شيخ الأسعد بن حمودة، جزاك الله كل خير. نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم مع موضوع آخر. مستمعينا الكرام، فاصل ونتواصل مع الأستاذة لميا محرز في ركن حديث الروح.

0: حديث الروح، حديث الروح،
1: حديث الروح. مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام، شكرا على متابعتكم، شكرا على تعليقاتكم، شكرا زيادة على الرسائل اللي قاعدة تصلني على الخاص. بارك الله فيكم، وإن شاء الله يا رب نكونوا دائما عند حسن انتظاراتكم وتطلعاتكم. موضوعنا في ركن حديث الروح، وبالفعل هو باش يكون حديث ذو شجون مع أستاذتنا لميا محرز عن الفرع الزيتوني بولاية جابس. مساء الأنوار، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أستاذة.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابي، عطر الله مساءكم.
1: شكرا.
2: ذكري وشكري وحسن إبادتي.
1: بارك الله فيك. إذن اليوم نسلط الضوء على علاقة الجيران ببعضها البعض، خاصة وأنه إسلامنا عظم شأن الجار وجعل الإحسان إليه وكف الأذى عنه من سميم الدين وعلاماته. النبي صلى الله عليه وسلم أكد كذلك على قيمة هذا الجار، وكانت علاقته بجيرانه حتى من ألحق به الأذى والضرر يعني كان طيب حسن الأخلاق معه. فالجار هو من جاورك في دارك. الجار يعني له ثلاث حقوق، والجار الذي له ثلاث حقوق هو الجار المسلم القريب، له حق الإسلام، حق القرابة وحق الجوار. والجار الذي له حقان هو الجار المسلم، له حق الإسلام وحق الجار، والجار الذي له حق واحد هو الكافر، له حق الجوار فقط. فلماذا كل هذا التأكيد على قيمة ودور ومكانة الجار في مجتمعنا الإسلامي أستاذة لميا؟
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم.
2: إن من أجمل النعم التي يهبها الله للإنسان أن يجاور أناسا صالحين،
1: نعم،
2: فتجد بينهم الأمان والمودة والتعاون. ولذلك جاء الإسلام يؤكد على حق الجار وحسن الجوار، حتى جعل الإحسان إلى الجار من علامات كمال الإيمان. يقول عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه.
1: نعم.
2: وحذر كذلك عليه الصلاة والسلام من خطورة إيذاء الجار، فقال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره ووائقه، أي لا يكتمل إيمانه وهو يؤذي جاره أو يسبب له الضرر. أسوق لكم أحبابي قصة كان الله قصيرة من القصص الجميلة التي تروى عن حسن الجوار. قصة الإمام أبو حنيفة النعمان. أراد رجل أن يبيع داره، فقيل له: بكم تبيعها؟ فقال: أبيع الدار بألفي دينار، وأبيع جوار أبي حنيفة بألفي دينار أخرى.
1: نعم.
2: فقيل له: وهل يباع الجوار؟ فقال: وكيف لا يباع، وكيف لا يباع؟ أجاور رجلا، إذا احتجت إليه أعانني، وإذا افتقرت وساني، وإذا غبت حفظني، وإذا حضرت أكرمني، وإذا أصابتني مصيبة عزاني، وإذا نزلت في حاجة وقف إلى جانبي.
1: نعم.
2: فلما بلغ ذلك أبا حنيفة أعطاه المال الذي يحتاجه وقال له: لا تبيع داره. فقد أدرك هذا الرجل أن قيمة البيت لا تكمن في جدرانه وأثاث السحف، بل في الجار الذي يجاوره. فكم من بيت متواضع زاده الجار الصالح رفعة وسعادة، وكم من قصر فقد دفء الحياة بسبب سوء الجوار. لذلك قيل: قبل أن تشتري الدار انظر إلى الجار، أو الجار قبل الدار.
1: نعم.
2: قد يشتري الإنسان بيتا بالمال لكنه لا يشتري جارا صالحا إلا بحسن الأخلاق.
1: نعم. هناك من الجيران من يأخذ بأيدينا نحو الصلاح والفلاح وكل الأعمال التي تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. على بساطة هذه الأعمال قس على ذلك أمور كثيرة، منها حسن المعاملة وطيب الكلام، فيكفي السلام عليكم أو تبادل التحيات بيننا وبينهم حتى يعم السلام والوئام والمحبة. ولكن هل بالفعل نحن اليوم من الأوفياء لهذه المعاهدة التي وثقها الكتاب، وكذلك السيرة العطرة التي جاءت زاخرة بالأمثلة والنماذج حول أهمية الجار وحقه في الإسلام؟
2: الجواب يحتاج إلى وقفة صادقة مع النفس.
1: نعم.
2: مع أن نصوص القرآن والسنة رفعت مكان الجار إلى منزلة عظيمة، إلا أن واقع كثير من الناس اليوم يظهر وجود تقصير في هذا الباب. فكم من جار لا يعرف اسم جاره؟
1: صحيح.
2: وكم من مريض بين الجيران لا يسأل عنه؟ وكم من محتاج يتألم بصمت ولا يجد من يطرق بابه؟ يقول سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.
1: نعم.
2: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى واليتامى والمساكين والجار ذو القربى والجار الجنب. قرن سبحانه حق الجار بجملة من أعظم الحقوق، مما يدل على مكانته وأهميته. لكن مع ذلك لا يخلو مجتمعنا حبيبتي من نماذج مشرفة، جيران يتفقد بعضهم بعضا، يتبادلون المودة ويقفون إلى جانب بعضهم في الأفراح والأسرح. تأتي من عادات نحن الجميلة والراقية والرقراقة. عندما يسكن الإنسان بيت جديد يطبخ ويوزع على جيرانه الأكل لكي يسكن فيه البركة، ويمد يديه إلى جيرانه للتعارف، والجار يذهب إليه ويبارك له هذا السكن بالهدية، وهنا يقع التعارف والتقارب بين الجيران. والطعام كان الله إطعام الطعام كأنه عربون محبة وأمان بين الجيران. هذه من الأشياء التي سبحان الله لا زلنا نعيشها. وكم من جار يستحق مثلا بيت واسع نكرموه بالبيت، نعطوه مثلا المفاتيح لكي يتوسع كما أنت الأفراح ولا في الأتراح. لا زال في أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير بإذن الله.
1: ولكن في المقابل هناك خلل واضح في مستوى التعايش مع بعضنا البعض، مع الجيران فيما بينهم، وتعود أو يعود هذا الخلل إلى سبب واحد ووحيد، هو فقدان الثقة في بعضنا البعض لتجنب المشاكل والإشكاليات المطروحة اليوم أستاذة.
2: نعم. لماذا؟ ربما توجد بعض النفوس التي لا تستطيع أن تتحمل الأذى.
1: نعم.
2: عندما نقول كيف نعود إلى الزمن الجميل بخطوة بسيطة أحبابي وصادقة، فالقلوب مفطورة على الألفة، ولا يفرقها غالبا هو الانشغال والإهمال للعداوة.
1: نعم.
2: نبدأ نحن بالسلام بالابتسامة، فكثير من العلاقات الكبيرة بدأت بتحية صادقة ووجه بشوش، وتبسمك في وجه أخيك صدقة. اسأل عن المريض، هنئ الناجح وعز المصاب، وشارك الجار أفراحه وأحزانه. كف الأذى قبل تقديم الإحسان، فمن أعظم حقوق الجار أن لا يتضرر منك بقول أو فعل أو إزعاج.
1: نعم.
2: تجاوز الهفوات الصغيرة أحبابي، فلا يوجد جار كامل، وحسن الجوار يظهر عند الصبر والعفو والتماس الأعذار، استثمار المناسبات كذلك في توثيق الروابط. في الأعياد والأفراح والمناسبات الاجتماعية اجعلها فرصة لتجديد المودة وصلة الجيران. وكثير وسبحان الله هذا أريدها أن يقع بين الناس جميعا، علم أبنائك احترام الجيران خدمتهم.
1: نعم. خاصة
2: عندما تقدر جارك وتعلم حجرك علمة إذي جارك، ما تأذيش بالصوت بالكلام بالتجسس بالتصنف، يعني علم الطيرات تقدر جارك كما تقدر الوالد والوالدة. هذه سبحان الله وقت يخدمك مرة كبيرة باش تشري لها خبزة، باش تشري لها حاجة، باش تعينها بحاجة، كون معاها وشيل معاها، وكون هذيك سبحان الله كنا نقول صوت صغيراتنا، تصير المودة والحس سبحان الله، نبادر بالمساعدة عند الحاجة دون انتظار طلب. لنعد إلى الجار قبل أن نبحث عن ذات مكان آخر، فرب جار صالح كان نعمة لا تقدر
1: من أحبابي. نعم أستاذة لميا، يعني في مجتمعنا حقيقة مجموعة من النقاط المضيئة مفادها أن هناك إيمان راسخ بضرورة إعطاء هذا الجار حقه، ولمسنا هذا مساء أمس، يعني وقت سمعنا بأخبار نجاح أبنائنا في امتحان البكالوريا، وشهدنا فرحة عارمة بين الجيران، شهدنا تبادل التهاني والزيارات المشتركة. حقيقة يعني هذه بالفعل نقاط مضيئة تأكدنا أنه مازال الخير موجود في بلادنا، ومازال الخير موجود بين الجيران والأحباب والأصحاب والأصدقاء، وهذا يخلينا أو يشجعنا أكثر أنه دائما نكون من أصحاب المودة والصدق والتعاون والتراحم فيما بيننا، لأنه كل هذه الأخلاقيات تساهم إلى حد كبير في نشر المساواة، في نشر الاستقرار بين أفراد مجتمعنا، وما أحوجنا إلى هذا الاستقرار بعيد كل البعد على كل أنواع الحقد والتباغض والفرقة. فنحن نحتاج هذه الحقوق، نحتاج أن نقوم بالواجب تجاه جيراننا ولو بكلمة طيبة تصل من القلب إلى القلب فتغير حاله أو تجبر بخاطره وتجعله من السعداء إن شاء الله.
2: مبادرة حبيبتي مستمعي الكبار، نبادر نحن، نبادر نحن بالخير بمد الأيدي وتكمل سبحان الله حتى بالإطعام، حتى قولوا كما تطيب مرقة معنا أعطي الجيرانك كل حاجات تمنى، وخاصة بعد بعد الأذى فما أجمل أن يخرج الإنسان من بيته وهو يعلم أن جاره يحفظه في غيابه ويعينه عند حاجته ويدعو له في ظهر الغيب. كم من جارة وسط جارته سبحان الله، حتى في التربية في المرض في الإطعام في الحاجة التي يستحقها، مد حني أيدينا ما ننتظرش من الآخر أن يمد يدي، ولكن كذلك حبيبتي كيف ذلك باحترام بكرامة كل من الآخر بكف الأذى بعدم تجسس، فما حاجات كثيرة تؤذي الجيران نبعد عليها، ولكن سبحان الله من علامات كما قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كمال الإيمان من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره.
1: نعم
2: ما شاء الله بجوار الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم.
1: حبيبتي تنتصر كل مستمعي، رب جزيك كل خير وأحسنت القول أستاذة لميا، أحسنت انتقاء كلمات حقيقة في حق هذا الجار الطيب الحنون الرحيم بجاره. حقيقة نحتاج إلى جار ودود محب للخير، نحتاج إلى بعضنا البعض، فالإنسان لا يمكن أن يعيش بمنأى عن الآخر، الإنسان مدني بطبعه اجتماعي بطبعه، يعيش في مجموعة متكاملة متماسكة تحب بعضها البعض. فإن شاء الله يا رب كل هالأخلاقيات هذه تكون موجودة بيناتنا حتى يعم السلام والوئام والمحبة وكل الأشياء الجميلة في مجتمعنا. بارك الله فيك أستاذة لميا محرز، في أمان الله دمتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى.
2: ورحمة الله تعالى وبركاته، أحبابي دمتم في رعاية الله وحفظه.
1: شكرا شكرا، في أمان الله. مستمعينا الكرام فاصل ونرفع إلى حضراتكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاء وراءها.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، تسامح واعتدال ووسطية.
1: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر،

0: نافذة على القلوب، نافذة على القلوب،
1: نافذة على القلوب. ركن يرافقنا فيه فضيلة الشيخ والأستاذ الإمام الخطيب بجامع السلام ولاية جندوبة، شيخنا وأستاذنا فتحي خليلي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساء الأنوار.
2: وعليكم السلام وبركاته، أحييك فاضلة وأحيي كافة مستمعي الساعة.
1: شيخ فتحي، شيخ فتحي مرحبا بك. شيخ فتحي تسمع فينا ولا؟ طيب ننطلق على بركة الله في قول جميل لابن الجوزي رحمه الله، يقول فيه: وينبغي للإنسان أن يعلم أن أعز الأشياء شيئان: قلبه ووقته، فإذا أهمل وقته وضيع قلبه ذهبت منه الفوائد. أي فوائد تلك التي يمكن أن يضيعها الإنسان حين يهمل القلب ويهمل الوقت؟ شيخ.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه القولة جاءت في سياق تعليم ذكر الإنسان قيمة كل القلب والوقت.
1: نعم.
2: يعقد الإمام الجوزي صلة تكاملية بين هذين العنصرين المختلفين طبعا مفهوميا والمتصلين وظيفيا. القلب باعتباره مركز صلاح العبد وباعتباره ملك الأعضاء كما سبق أن ذكرنا، هو جدير بالمراقبة والعناية حتى لا يسقط في داء الغفلة.
1: نعم.
2: وكذلك الوقت باعتباره أمانة عزيزة ينبغي استثماره في صالح الدنيا والآخرة حتى لا نسقط في إهداره فيما لا يرى. وأما علة الربط بينهما فتتمثل أساسا في أن استقرار القلب وطهارته يحولان بين العبد وإضاعة وقته، يعني إضاعة وقته في التفاسد في الدنيا أو التسلي بالانشغال بأخبار الناس وشؤونه وغير ذلك الملهيات. فينبغي إذن على الإنسان أن يدرك أن هذا العمر كنز تتساقط أوراقه يوما بعد يوم، وأن أعز ما يملك الإنسان هو تلك الساعات التي قد تتفلت من بين يديه وقد تتبخر، وخاصة أوقات الفراغ التي حقيقة كثيرا ما تستدرجها حياتنا المعاصرة بالتفنن في إهدار شأنه أو في ملئه، سواء بالإبحار في عالم الفضاء الرقمي يحملنا مشهد إلى آخر تأخذنا تغريدة إلى أخرى، أو باختيار صحبة ننغمس معها في كل ساعة دنيا وشغلنا.
1: شيخ فتحي، يعني في الوقت ومسألة الاستفادة من الزمن حقيقة قد تعود بالفائدة والمنفعة على هذا القلب، فنحسن ملؤه بكل ما فيه خير لنا في الدنيا وكذلك في الآخرة.
2: هذا طبيعي. نحن أولا نتحدث عن الوقت، ليس بالضرورة أننا نتحدث عن الوقت الذي قد نقضيه في أعمالي. والعمل يعني عبادة، والأعمال لمصلحة الدنيا وظيفة أو حرفة أو تعليم أو غيره هي أعمال مطلوبة ومرغوبة وضرورية، لأن ديننا يقول لنا ولا تنسى نصيبك من الدنيا. ولكن نحن نتحدث عن ما يسمى بين ذكرين في أوقات الفراغ، يعني حين نفرغ من هذه الواجبات ونجد هذا الوقت ومتسع من الوقت، بل أجدر بناء أن نشغله فيما هو خير، فيما ينعش قلوبنا.
1: نعم.
2: فيما يحيي ويوقظ هذه القلوب.
1: نعم. لو نقدم بعض الأمثلة. نعم. بعض الأمثلة الملموسة الواقعية شيخ.
2: نعم. هو أولا فقط أذكر بقول في هذا السياق، يعني وإن كانت يعني في المقابل حتى الأشياء تعرف بأضدادها.
1: نعم.
2: عندما يقول ابن الجوزي: يا يتحدث عن سوء اختيار أو سوء استغلال أوقات الفراغ فيقول أنت في وقت الغنائم نائم وقلبك في شهوات البهائم هائم. بهائم بمعنى الحيوانات. يعني هناك الأمثلة أن هذه الأوقات الفراغ نحن نحتاج فيها إلى أن نتذكر أنه عندنا واجب آخر من نوع آخر هو توطيد صلتنا بالله تعالى.
1: نعم.
2: توطيد صلتنا من خلال قراءة القرآن، من خلال تلاوته، من خلال الذكر، من خلال التسبيح،
1: من خلال يعني التعلم والتعليم أيضا اللي عنده فائدة عظيمة. نعم.
2: انظري أختي رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدد لنا غنائم خمس تركيزا على الوقت فيها. اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك،
1: نعم،
2: صحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك،
1: نعم،
2: وحياتك قبل موتك. هنا يذكرنا بأن هذه الأعمار يعني سنسأل فيما أفنيناها، وكل دقيقة ضيعناها لا مجال فيها للتعويض، لأن عقارب الساعة لا تعود إلى الوراء بالطبع.
1: نعم.
2: أختي تحدثنا عن هذه الأمثلة الواقعية. نحن نحتاج إلى الترفيه عن أنفسنا، نعم، نحتاج إلى التسري مع أفراد عائلتنا أو أحيانا مع أصحابنا، نعم، ولكن هذا الوقت الممتد فيه مجال واسع نحن نغفله، وأحيانا نتأسف من طول الساعات لأن بوصلتنا مركزة فقط على ما هو دنيوي،
1: نعم،
2: على ما هو شؤون، يعني شؤون تخص هذه الحياة اليومية بكل يعني حاجاتها بكل انشغالاتها. وأيضا لا يوجد مساحة لهذه الحياة الروحية،
1: نعم شيخ،
2: التي تسكتها ضغوط الحياة المادية اليوم، لا توجد مساحة. وبالتالي نحن الوقت موجود، ولكن كما قلنا نحن أفكارنا
1: كيفية استغلاله هو ما نفتقده.
2: نعم.
1: كيفية استغلال هذا الوقت الثمين هو حقيقة ما نفتقده، وهو إشكال عويس اليوم نعانيه منه. ولكن هناك من أحسن استثمار هذا الوقت على غرار أبنائنا التلاميذ الذين اجتازوا امتحان البكالوريا وأحرزوا على أعلى المعدلات. بعد قليل شيخ فتحي باش يكون موجود معنا زوز تلاميذ من المتفوقين في هذا الامتحان، وأكيد باش نحكيه على تجربتهم، باش نحكيه على مفاتيح هذا التألق والتميز، حتى نفيدوا بقية التلاميذ إن شاء الله اللي هما على بواب اجتياز هذا الامتحان في السنة المقبلة، والكلنا أكيد باش نستفادوا من هذه التجربة الرائدة. جزاك الله كل خير. نعم.
2: شكرا، هنيئا للناجحين بنجاحهم، وحظا أوفر للمؤجلين.
1: أمين يا رب.
2: الراسبين لكل جواد كبوة والرحلة طويلة.
1: أكيد.
2: وإن شاء الله ما زال في الرحلة متواصلة للتعويض. هنيئا للجميع بأفراحهم ونجاحهم. اللهم لا تضيع جهودهم.
1: أمين
2: اللهم
1: يا رب.
2: تهز على أسرهم، ولمزيد من التألق دام التألق ودمتم متألقين أيها الناجحون.
1: بارك الله فيك، دام تألقك أنت كذلك شيخنا وأستاذنا فتحي خليلي، في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعين الكرام، معا نستقبل في فقرة المدرسة السعيدة الأستاذ والمربي الفاضل طارق القلعي اللي باش ينورنا بحضوره إثر هذا الفاصل.

0: إن اليوم لقانا باش يكون خاص وخاص جدا تزامنا مع الإعلان عن نتائج البكالوريا، وشفنا حقيقة نتائج مشرفة جدا. اليوم باش نشوفوا مع بعضنا وباش نسمعوا مع بعضنا زوز تلاميذ اللي هما من الكاف ومن ولاية جندوبة، وباش نبداو برغد العشي اللي هي متحصلة على المرتبة الأولى وأعلى معدل في اختصاص الأداب، معدلها 17-29. رغد إذا كان موجودة معنا عبر الهاتف نستقبلوها مع بعضنا. رغد مساء النور. مرحبا بك عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. سعيدة جدا أني نتواصل معك ونسمع صوتك على المباشر. مرحبا بك. معك كذلك الأستاذ سيطارق القلعي.
1: أهلا وسهلا رغد، مرحبا.
2: السلام عليكم.
1: الحقيقة أنا سعيد جدا لأنه واحدة من الآداب تحصلت على 17-29. جميل جدا، رائع. نعم، لأنه ليس من السهل أنه الحقيقة في الأداب أنك بشتاخو المعدل هذا 17-29. بالنسبة لي أنا عدد تتشرف به المدرسة السعيدة وتتشرف به الأسرة التونسية، وخاصة لأنه إذا بالحق نحب نبعث ناس تفكر مفكرين هم يدرسون الأداب، الفلسفة وتاريخ الفلسفة والعلوم وتاريخها أيضا.
0: رغد مرحبا بك مرة أخرى. سؤالي ليك، هل كنت تنتظر هذا المعدل؟
2: لا، ما كنت ننتظر هذا المعدل. أنا خدمت على 14-15 ماكسيموم 16. ما توقعت.
0: قديش كان معدلك وسط العام؟
2: وسط العام 14 وآخر عام جبت 15.
0: ما شاء الله.
2: أنا متوقعتش زادة، أنه متوقعت ماكسيموم 16، يعني حسب خدمتي اللي خدمت يعني بعد الدورات. أما موت كما تعرف الأداب واحد ما ينجمش يعرف صح وخدم بالصحيح 100% ولا بالغلط، ممكن يصعب العلمية.
0: خاصة امتحان الفلسفة اللي جاء فيه مصطلح الحقيقة غير الموازين بالنسبة لبرشا تلامذة.
2: تاع هل لا يكون.
0: نعم.
2: وانا اخترت موضوع العمل ذاك هو تاع هل لا يكون.
0: نعم.
2: انا الحق مشيت بالمنطق، خاطر منهجيه تاع هل ديما نقول منهجيه هل طرح نقيض الطرح تاليف، يعني. نعم. اذا جتني هل يكون نمشي معه، اذا قال لي لا يكون نمشي مع لا، يعني مشيت بالمنطق، ما خدمتش مخي برشا في الحكايه ذيك، تبعت منهجيه كما هي. اما تلمذك بشق يخمم ويحلل وكيفاش وعلاش وهل لا يكون ولا هل يكون، باش يدخلوا بعضهم ويتوتروا
0: وباش يضيعوا اصلا في الموضوع وتفاصيله. قديش تحصلت في امتحان الفلسفه؟
2: 17.
0: ما شاء الله.
1: هو الحقيقة رغد كلمة لا محلاها، هي كلمة لا ما تجيب بلا. وانت اخترتي لا، هل لا يكون هي هيك لا، رائع جدا الحقيقة. هو أنك بالحق شوفوا كيفاش أنه عجبني تدخل نتاعها، كيفاش قلت لك رغد قالت ما حضرتش على 16 و17، يعني بعبارة أوضح هي تشتغل، يعني الروح تخدم واحدة واحدة.
0: نعم.
1: تخدم أكيد ثم انضباط معين وثم ديسبلين هكا،
0: ثم سير مراجعة خاص بك أنت رغد.
1: نعم.
2: أي أكيد بالطبيعة، ما حاولت من أول العام، خاطر نعرف ديما تلمذة الكلية متفوقين الكل، ديما نشوف نصايح نتاعهم وكل شيء، يقولوا يلزم نقراي ديما أجور، ما خلوش الدروس تتراكم علينا، وديما الدرس نقروه في القسم نعودوه في الدار، مش ديما نبقى محاضرة مع الدروس. حاولت نعمل هكاك من أول عام، صحيح الدروس الكل مش الدروس الكل تنخلط لها، مرات الإنسانية تعب وما نجمش يخلط على الدروس الكل وكل شيء. أنا حاولت قد ما نجم إني نتبع الدروس، يعني خطوة خطوة كما تمشي هيك، يعني
0: فما دروس خصوصية ولا يا رغد؟
2: أنا الحق كنت مشاركة في منصة تقي أكاديمي، بديت معهم من الصيف وقريت إتود واحد فلسفة كهو، يعني بخلف المنصة.
0: نعم. شكون شاركك في المسيرة هذه العلمية اللي توجتها أنت بأعلى معدل في شعبة الأداب؟
2: أول حاجة أمي وبابا شجعوني بارشة،
0: ربي يحفظهم إن شاء الله
2: ويحفظهم تحية، ومنصة تقي أكاديمية زاد، وأساتذتي متاع القسم ما ننسهم الجملة، خاطر بالحق هما كانوا معايا متاع القسم ومتاع المنصة زوز، نشكرهم على الأخر واحد واحد، خاطر بالحق عاونوني في الدراسة وفي الدعم النفسي، كل مرة يشجعوني وكل شيء.
0: قديش مهم الدعم النفسي رغد في المسيرة العلمية وخاصة في اجتياز امتحان البكالوريا؟
2: دعم النفسي يمكن مهم أكثر من القراية في حد ذاتها، بالحق هو عنده دور كبير برشا، إنه التلميذ يكون عنده ثقة في ربي سبحانه أول حاجة، وفي روحه بيعرف قدراته، ما يبدأش مأيس وكل شيء، إنه التلميذ يلزم يخلي شوي امل في الدري. فما تلاميذ يقول لك لا انا مقيس ما خدمتش بالكدا وما عرفش، انا مخليه ديما امل، نقول حتى ما خدمتش

0: نقول ان شاء الله نطلع انا في مخي بالغلطه ما هي صحيحه ان شاء الله كي. ديما نقول هي باش تصير حاجه ديما ما حاجه باهي انا في مخي ديما راهو فما حاجه باهي باش تصير ما نحبش السلبيه نحب ديما كي طاقه ايجابيه
1: راغد بين 19 جوان و 20 جوان هل تغير شيء او تغيرت اشياء
0: تغيرت برشا
1: اشياء نسالك فكرت الشعب اللي باش تبعها الماده اللي باش تختارها ان شاء الله
0: انا كنت مخمم يعني قبل نهار 19 جوان قبل ما تطلع النتيجه كنت مخمم على اساس انه موعد 14 ولا 15 نعمل تعليم ولا فنون بوزار يعني فنون جميله متى ما دام تحلت في وجهي الحمد لله 17 معدل تتحل افات اخرى فما منح يمكن من تبع وزاره التربيه يعني نعرف الاختصاصات الموجوده فيه
1: انا الحق نحب نقول لك انك يعني سامحني في الكلمه انك ترزن تكوني رصينة يعني بمعنى الرصانة باختيار الشعب التي اللي باش تقراها لأنه الحقيقة 17-29 هذه باش تبقى تبعك مدى الحياة
2: مسؤولية.
1: أي مسؤولية يعني على كتافك حطيتها صحيح هو أنه المجتمع سيذكر يوما ما ويقول رغد بين نجحتك العام 17-29 إيش عملت نحب 17-29 هذه يعني خلينا تثبتها في مجال بحثي مجال ما نعرفش أنا مش تعمل بحوث نهار آخر خاطر نحن في تونس على فكرة الجامعات التونسية لعلمك أنستي الصغيرة أنه نحتاج إلى باحثين في المجال خاصة المجال الإنساني علم اجتماع فلسفة علم نفس تاريخ جغرافي بالحق في حاجة أكيد الأشياء هذه
2: بالفعل هي الرسالة الرغد والكل الناجحين في امتحان البكالوريا أنهم يتريثوا يحاولوا يسألوا أهل الاختصاص واللي عندهم تجربة في المجال زادة لأنه مهم نسمع أكثر من رأي وبعد رغد هي اللي تقرر بطبيعة بمساعدة الناس اللي تحبها وتحب مصلحتها وتحب تراها في أعلى المراتب باش نخلي لك كلمة الختام باش نخلي لك كلمة زادة ورسالة تتوجه بها للتلامذة اللي ما أسعفهمش الحظ هذه السنة وإلا اللي تأجلوا لدورة المراقبة تفضل رغد
0: أول حاجة نحب نشكر الإذاعة اللي استضافوني معهم اليوم يعيشكم يعطيكم الصحة ونحب نوجه نصيحة للزملاء اللي تأجلوا في دورة المراقبة ولا اللي إن شاء الله العام الجاي عندهم فرصة أخرى راهو أول حاجة ما تفقدوش الأمل خلي عندكم ثقة كبيرة في ربي سبحانه يعني أنا كما قلت ما كنتش معاملة على 17 كنت معاملة على 14-15 أما عندي ثقة كبيرة في ربي إنه بس يعطيني حاجة على قد تعبي ولا حتى أكثر برش الحمد لله يا ربي خلوا عندكم ثقة كبيرة في ربي راهو ربي ما يخيبكمش مش في ضيع لكم تعبكم حتى كنت أجلت وتو لحتى العام الجاي راهو ربي مستحيل يضيع لكم تعبكم راهو ربي يمهل ولا يهمل
2: بارك الله فيك نعم تفضل
0: وننصحكم اعملوا طلع على دورات الباك وشوفوا الكوريكسيون تاعهم تو ما عادش برشا وقت تبقوا تخدموا وتخططوا دورات الكل يعملوا طلع سريعه هكا بعينهم على الدورات وشوفوا الكوريكسيون خاطر راهو الباك ما يبعدش على السنين اللي جات قبل يعني
2: نعم نحب نتوجه بتحية للوالد وللوالدة أكيد أنا باركت لهم البارح ولكن نحب نزيد نقدم أجمل التحيات لأنهم أكيد كانوا رغد كانوا يحبوا يسمعوا ويراوا ويعيشوا هاللحظات هذه إن شاء الله ديما فرحانين وألف ألف مبروك ليك أنت رغد والعائلتك وكذلك اللي معهد خميس الحجري بولاية جندوبة تحية ليك مرة أخرى رغد العشي المتحصلة على أعلى معدل 17-29 في شعبة الأداب رغد بعد شوية باش تكون موجودة معنا زادة ياسمين اليعقوبي المتحصلة على معدل 20.01 عن المعهد النموذجي بولاية الكاف في شعبة الرياضيات أكيد باش نسمعوا منها كلام حلو كما اللي سمعناه منك أنت شكرا ليك وأمسية رائقة في أمان الله رغد
0: في أمان الله إلى اللقاء
2: إلى اللقاء نرجع معك أستاذ طارق كلام محفز تجربة تستحق الذكر تجربة من إنسانة أفلحت في اجتياز الامتحان هذا بمعدل مشرف ومشرف جدا
1: نعم. هي يبدو أن رغد ومثيلاتها الحقيقة كانوا يخدموا في خدمة مش لأجل النتيجة هي تقرأ وتدرس لأجل المعرفة
2: نعم.
1: أخذت حكاية رحلة المعرفة، رحلة العلم، رحلة التعلم. لو كنت جيت تبحث عن نتيجة قلت كده في مخي 14-16 يعني في نهاية الأمر تلقى روحها في مواجهة باب مفتوح اسمه 17-29 يعني عدد يعني تجاوز هذه المرحلة. الحقيقة مثل هؤلاء بمثل هؤلاء يمكن أن نصل أن التلميذ حق التوازن بتاعه ونفسيته الجيدة. نعم واضح العملية.
2: نعم واضح. نخرج فاصل ونتواصل على إثره مع ياسمين اليعقوبي ونواصل زيادة معاك أستاذ طارق في فقرة المدرسة السعيدة.

0: ما زلنا مواصلين معكم مستمعينا الكرام في عدد خاص من فقرة المدرسة سعيدة، واليوم نخصص حديثنا في بداية هذا الركن للمتوجين بأعلى المعدلات على المستوى الوطني. كنا في استضافة رغد العشي من ولاية جندوبة والمتحصلة على أعلى معدل في شعبة الأداب 17-29، والآن نستقبل معا ياسمين اليعقوبي التي أحرزت على أعلى معدل وطنيا 20.01. ما نجم نقوله كان بسم الله وما شاء الله. ألف ألف مبروك ياسمين، مرحبا، مساء النور ياسمين. ألو
1: ألو، نسمع.
0: مرحبا بك ياسمين، ألف مبروك نجاحك.
1: يعطيك الصحة، يبارك فيك.
0: إذن سعيدة جدا بهذا اللقاء وبهذا المعدل المشرف والممتاز جدا. فمعنا الأستاذ طارق القلعي، تفضل أستاذ.
2: أهلا وسهلا ياسمين.
1: المدرسة
2: السعيدة سعيدة بوجودك معها وبهذا التواصل. الحقيقة بعد النتيجة بالضبط أنت بدأت تعلميننا،
0: نعم،
2: وتعلمنا منك الكلمة التي تقريبا عمت كامل الوطن وخارجه، وهي أنا لم أتحدى أحدا، أنا تحديت نفسي. أردتها أن تكون عنوانا لهذه المداخلة حقيقة. نهنئك على ما قلته وعلى ما قدمته. تلميذة الرياضيات
0: تتحدى نفسها
2: وتحصل على 20 في الفلسفة، يعني هذا تقريبا فلسفة العلوم.
0: نعم.
2: هنا هكذا يسمينه.
1: طيب العلم دجا قبل والفلسفة ما كانوش منفصلين وما
2: تماما. هذا بالضبط ياسمين. ما قالته ياسمين يعني في المداخلات الإذاعية والقلقوها يمكن الناس شوي، وسمحنا عليك لك أنت أصبحت الآن يعني
0: نجمة.
2: على الأقل
1: نحاول
2: لا لا ليس يعني الحق، لأن هذا الحب لك وما قدمته والفرح لك أيضا. نحن في حاجة إلى الفرح، وأنت أسعدت هذه الجماهير وهذه الناس الذين يتابعونك. تلميذة منضبطة، تأكل الطعام كما يأكل الناس، تمارس هواياتها تقريبا هكذا ياسمينة، تنام حين يغالبها النوم، ما تقتلش روحها بالقراية، ظهر لي هكا ماكش تقتل روحها بالقراية، تقرأ عادي تقريبا، منضبطة، مش تو تذكرت اللي هي تلميذة تقريبا. هذا نتاجه 13 سنة.
0: نعم، اشتغلت على هذه النتيجة منذ بداية المسيرة العلمية، ليس كذلك ياسمين؟ نعم ياسمين، سر هذا النجاح وسر تميزك حتى تحرزين على هذا المعدل الوطني يعني 20.01، كنت تنتظر أنك تكون صاحبة أعلى معدل وطنيا ولا؟
1: هو يعني كنت في مخي ديما بقى، ما نعرفش عاد يكون ديما متأكد يعني عنده يقين تام اللي هو باش يعملها، يعني ديما فما أخطاء وفما حاجات كنت يعني تخليك تشك في روحك، وفما بوكو فاكتور يعني مش حتى تدخل بعضك في الاخر وكل يعني. اما الحمد لله جات فرحة اكثر من توقعات الحمد لله.
0: نعم، شكون اللي عاونك طيلة هذه المسيرة العلمية وخاصة يعني السنة هذه؟
1: امي وبابا كثير هما معايا تهوبية، يعني دعموني من نواحي الكل.
0: نعم،
1: وكانوا معايا في كل مرحلة، وكان وجودهم غدا وجود يعني يدعموني من بعيد لبعيد، ما غير ما يضغطوا علي وما غير ما يبذلوا لي ياسر، وهي حاجة مهمة برشا بالنسبة لي أنا.
0: نعم،
1: ونشكرهم عليها، وأساتذتي والإطار التربوي الكل زاد مشكورين على
0: يعني تعدلك عام من غير ضغط، عكس التلامذة الآخرين اللي يحكيوا على توتري.
1: عشت ضغط كبير برشا زاد، في فترة نتاع ريفيزيون يعني دخلت بعضي برشا، وسيتي با فاسيل الحقيقة، مش ديما كان فما خوف وفما شك وفما باللي باش تكون باهي، يعني حتى كان جيب نزلت به دي مسكت يبقى موجود، ما فماش حتى يقين كياتين.
2: شوف يعني رغم الثقة هذه وليس هناك غرور يعني.
0: نعم،
2: هذا تقريبا يعني 20.01 هذه ليست جاءت اعتباطا هكذا، يعني قالت خايفة خايفه ثم
0: الخوف وعاشت التوتر يعني كيف بقيت تتلم.
2: وهذا هو الانسان, هذا هو الانسان الطبيعي. شو الانسان يعيش ما يعيش توتر وما يقرا هي نعم يعطيك الصحه. لا بالحق شكرا لك يعني على الكلام, هذا كلام واقعي جدا, وهذا هو الانسان الواقعي والتلميذ الواقعي يعني اللي يخدم على روحه في ظروف ما, في الكاف, في برد الكاف, في ضجيج الكاف, في السخانه نتاع الكاف مثلا خاصه في الفتره هذه. انا ولد الكاف ونعرف يعني الأتعاب هذه, وخاصة بالنسبة إلى ياسمين يعني هناك ربما سؤال لم يطرح عليك, فماش هكا سؤال مطرحش عليك هكا تحب تجاوبنا عليه انت هكا لا انت لا من عندك انت, انت ثم سؤال تحب نسأله اي اطرحي السؤال اللي تحبين نسأله لك بالحق, تحبي تقوليه للناس كيفاش تماش حاجة.
1: والله لي ما بس بالي كي حاجة
0: برشا أسئلة طرحوا عليك,
2: بس الكل طرحت عليك يعني
0: ياسمين شنو التوجه إذا ما نعرفش أنا إذا قررت, وإلا المسألة أكيد تتطلب شوية تريث شوية حكمة زيادة باش تقرر.
1: برشا تريث برشا يعني تدبر وعمل عقل باش نجم أنا نختار, خاطر هذه حاجة يعني مصيرية باش تختارها حاجة باش تكمل فيها.
0: فما نية أنك باش تكمل الدراسة خارج حدود أرض الوطن؟ إن شاء الله ربي يوفقك. وحقيقة كنا جد سعداء بهذه المداخلة الهاتفية. هنيئا لك, هنيئا للكاف بهذا التميز, هنيئا لتونس بهذا التألق لياسمين اليعقوبي أصيلة مدينة ولاية الكاف. شكرا شكرا جزيلا لك, وإن شاء الله يا رب تحقق أحلامك وطموحاتك اللي تحبهم الكل. شكرا لك ياسمين, سلمنا على العائلة. لا احنا باش نكملوا, شكرا في امان الله, باش نكملوا في دقيقتين استاذ طارق باش نواصلوا في نفس النسق التعليمي.
2: نعم بالنسبه المعرفي مدرسه سعيده دائما انطلقت من الابتدائي وصلتهم لهكا. تعرف الاولاد هذوم اللي يقراوا في السنه يعني يخذوا البكالوريا, هناك مدارس ابتدائيه اشتغلت عليهم
0: طبعاً.
2: انا في هذه اللحظات اريد ان اتوجه بتحيتي شكر وتقدير الى مديري المدارس الابتدائية.
0: نعم.
2: مديري المدارس الابتدائية وعلى رأسهم اليوم اخترت شخصية اسمه مبروك المسعودي.
0: نعم.
2: هو مدير سيد مبروك المسعودي مدير مدرسة في سيدي حسين الاثنين تتبع مندوبية تونس اثنين. لماذا اخترت هذه الشخصية؟ أولا هو يدير مدرسة تضم 1500 تلميذ
0: ما شاء الله.
2: نعم 1500 تلميذ مدرسة ابتدائية تقريبا ما فيهاش قيمين وما فيهاش قيم عام, معروفة المدارس الابتدائية, وهو المدير وهو القيم العام وهو الناظر وهو كل شيء.
0: نعم.
2: يعني يدير مدرسة فيها 1500 تلميذ, ونسأل وين يقول لي راني نخسر 3000 عين تخزر لي شوفي يعني في المدرسة. تمام معها 60 معلم
0: مسؤولية كبيرة,
2: 60 معلم وتقريبا 42 قسم عنده في الأقسام يعني. يعني ما شاء الله. هي بالنسبة هنا حبيت نقول الإشارة هذه لماذا هي تحية وشكر,
0: ولكن رغم هذا الكل. نعم. يعني بسم الله ما شاء الله عليه سي مبروك تألق وتميز في
2: تماماً.
0: إدارة شؤون هذه المؤسسة التربوية تماماً. على مستوى سيدي حسين
2: وهو معروف يعني حتى على مستوى. نعم. الإدارة وعلى مستوى الوزارة معروف سي مبروك أن وقت تخزر له. أنا مثلا شوفي يعمل رحلات للتلامذة, رحلات للمعلمين.
0: نعم.
2: لماذا رحلات للمعلمين؟ رحلات المعلمين يخرجهم من تلك الضغوطات.
0: نعم.
2: يعني هو صحيح هو يمكن أن يكون يعني دوره الإداري, دوره البيداغوجي, دوره الاجتماعي, ودوره النفسي
0: توعوي توجيهي.
2: نعم.
0: أيضا
2: وخاصة مع الأولياء, نحن في مناطق شعبية هذه يرى مهم جدا أنه باش تعاني 1500 تلميذ.
0: نعم.
2: يعني الحقيقة هنا
0: يعني لمسة وفاء,
2: هي همسة وفاء ولمسة وفاء وهمسة إلى سلطة الإشراف لأن تهتم بمديري المدارس.
0: نعم.
2: حقيقة مديري المدارس هم يعانون معاناة لا مثيل لها وربي عاونهم,
0: وهذا دورنا نذكروهم. نعم. ونشد على أيديهم ونشجعوهم. نعم. إن شاء الله ربي يبارك فيهم الناس الكل, لأنه مش ممكن تنجح مدرسة.
2: نعم.
0: ومش ممكن نوصلوا لها النتائج الدراسية هذه من غير إدارة حكيمة ومن غير.
2: تمام.
0: إدارة تعرف مليح يعني متطلبات الإطار التربوي وتلامذة والأولياء كذلك اللي هما جزء لا يتجزأ من هذه العملية التربوية. ربي بارك فيك وشكرا شكرا على هذا الاختيار اللي في كل مرة نحاول مع بعضنا نقدمه أو يعني نعترف بالجميل لهؤلاء.
2: هو اعتراف لهم وتقدير الحقيقة أن ما عندناش ما نقدم لهم أكثر من هذا. نحن على الأقل نذكرهم نشير إليهم
0: نذكرهم بالخير.
2: نعم نذكرهم بخير ونشير إليهم. أنت تعرفي أني أنا ديما نشوف الأشياء السلبية نقول لك لو عندنا حاجة سلبية غاية حاجة. لكن هذه أمور إيجابية يجب أن نشير إليها يعني تقريبا. وبالذات أنه نداء القلوب يعني نلتمس من القلوب أن تتوجه إليهم يعني وتنظر إليهم وتدعو لهم لصورة الإشراف كيف كيف باش تعرف اللي يا ناس راهو عندكم ناس تخدم في الخفاء
0: تخدم بإخلاص.
2: نعم يعني هم رجال الظل لا يرون. نعم
0: بارك الله فيك. شكرا لك أستاذ طارق القلعي. شكرا مستمعينا ومشاهدينا. شكرا زهير المسعودي سوسن فرجاني سندس هلالي تحييكم في أمان الله. أمسية رائقة لكل برامجنا ومتابعة طيبة.
3: إذاعة الزيتونة أثمرت فأينعت فآتت أكلها بإذن ربها بإذن ربها بإذن ربها.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
5: ماش عندك حجة وماذا بينا باش نحفظ الكتاب.
6: فالذي يقرأ القرآن سواء يقرأ سورة قصيرة ولا يقرأ سورة ولا يقرأ القرآن كله هو في عبادة.
5: قال تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن.
6: ومن يستمع إلى القرآن فهو في عبادة.
7: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
6: قال عليه الصلاة والسلام تعاهدوا القرآن بالقراءة بالتلاوة.
5: لابد أن تقرأ ما تيسر من القرآن بإتقان وأداء كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ولو آية من الكتاب.
6: هي العبرة بالعبادة.
5: لكن إخواني أخواتي ما يمنعش هذا باش نحفظ الكتاب باش تعلم غير. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري.
6: وربي هو اللي يتكرم عليك باش ينقشوا في صدرك وفي ذهنك. أنت ما تتكفلش بهذا. أنت تعزم وتتوكل على الله.
5: قالوا لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي واتلو كما كنت تتلو في دار الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها على مرتبة في الجنة بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم قلب عامر محبة وألفة.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 41 من الآية 46 من سورة العنكبوت إلى الآية 21 من سورة لقمان. بسم

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 41 بصوت فضيلة الشيخ عبد الله بصفر برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي.
2: إشهار.
3: من صغرتي نحب المامو وريت بالكبير بني تحياتي وديما نقول شي ما هو مستحيل. مع بنك الوفاق حطينا اليد في اليد وادخرنا باش نحققوا طموحات الغد. بنك الوفاق،
2: بنك الجميع. إشهار.

0: أخلاق النبوة،
1: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين،
0: تنشئة على القيم.
1: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر،
0: إعلام هادف من القلب إلى القلب.
1: تريد أن تكون مؤمنا حقا؟ تريد أن تؤمن بالله ورسوله؟ سلوكك مع البشر في ضوء سلوكك مع الله.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.
2: من روائع التلاوات.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك: أشرف أمتي أصحاب القرآن. صلى الله على سيدنا محمد.

انطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

0: كان من زللي ومن ذنوبي وتفريطي وإصراري.
1: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أقف بالعمل لساعات طويلة فإن جسدي يتحمل، وحينما أصلي أقرأ بقصار السور لتنتهي الصلاة، مع أن جسدي قادر على أن أقف وأصلي لكن قلبي ليس بقادر.
2: إسلامنا دين السلام.
1: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. كم من مرة سهرت على أتفه الأمور، إذن يمكنني أن أقوم الليل ولكن قلبي لا يستطيع لأنه نام من إرهاق السهر. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحرص أن يستيقظ أبنائي للمدرسة مبكرا طوال سنين مسيرتهم الدراسية، وأفشل بأن أوقظهم لصلاة الفجر، بل وأفشل في إيقاظ نفسي، فإن مشكلتي ليست أنني لا أستطيع الاستيقاظ مبكرا، بل إن قلبي لا يستطيع أن يصحو لله ولكنه يصحو للحياة.
2: إنا لأحرار أكيد، إنا عباد العبيد.
1: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحفظ دروسي جيدا وأذهب للامتحان لأنجح به، أنسى بأني في طريقي للامتحان قد أموت لأمتحن بمادة أخرى قصرت بها طوال حياتي وقد ولدت لأجلها، وهي طاعة الله.
3: حسبي ربي جل الله.
1: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أجد وقتا لأستحم وآكل وأعمل وأدرس وأتحدث وأضحك، فإن العلة ليست بأني لا أجد وقتا للطاعات، ولكن قلبي لا يملك وقتا للتفكير بالطاعات. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. المشكلة بالنهاية ليست أننا لا نستطيع، فنحن مكلفون بما نستطيع، لكن قلوبنا لا تستطيع، فالتعلق بالحياة قد أفسده. فالتعلق بالحياة قد أفسده.
4: من القلب إلى القلب.
5: مستمعين الكرام، عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة عطرة بصوت الشيخ محمد صديق المنشاوي برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي، من أول سورة الأنبياء إلى الآية 50 من نفس السورة.

صدق الله مولانا العظيم. مستمعين الكرام، عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم استمعنا إلى تلاوة عطرة من أول سورة الأنبياء إلى الآية 50 من نفس السورة بصوت الشيخ محمد صديق المنشاوي برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. متفق عليه.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، تفوح عطراً بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.

0: اللآلئ المرضية من القراءات السبعية.
1: علم القراءات يعرف به كيفية النطق بالكلمات القرآنية وطريق أدائها.
0: اللآلئ المرضية من القراءات السبعية، حصة نصحبكم فيها إلى أوجه القراءات السبعة من القرآن الكريم.
1: الوجه الثاني هو بضم ميم الجمع وصلتها بمقدار ألف،
0: حلقة ننهل فيها من فيوض القراءات المتواترة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
1: نبدأ بمقدمة الإمام الشاطبي رحمة الله عليه، وهو الكتاب المسمى بحرز الأماني ووجه التهاني، والمشهور عند العامة بمتن الشاطبية.

0: الله فيكم.
1: اللآلئ المرضية من القراءات السبعية، برنامج يقدمه لكم الشيخ محمد مشفر مع ثلة عطرة من طلبة القرآن الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد عدد أنفاسهم وألفاظهم، وصل على سيدنا محمد عدد كل نسمة خلقتها فيهم من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد السحاب الجارية، وصل على سيدنا محمد عدد الرياح الذارية من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما هبت عليه الرياح وحركته من الأغصان والأشجار والأوراق والثمار وجميع ما خلقت على أرضك وما بين سماواتك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد نجوم السماء من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد ملء أرضك مما حملت وأقلت من قدرتك. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما خلقت في سبع بحارك مما لا يعلم علمه إلا أنت وما أنت خالقه فيها إلى يوم القيامة يا ربي، وعلى آله وأصحابه وزوجاته وأهل بيته كلهم أجمعين ونحن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ننتقل على بركة الله إلى قراءة ما تيسر من كتاب غيث النفع في القراءات السبع للولي الصالح الشيخ سيدي علي النوري بن محمد السفاقسي رحمة الله عليه، إلى أن قال: ومأواه إبداله للسوس لا يخفى، وقيل لهم، هذا عن الإدغام السيدي السوسي، هو مش بتكلمنا على إدغام، خاطر سبحان الله ديما يعمل الربع فرش الحروف ومن بعد يجيب معناتها الممال والمدغم، سواء المدغم الصغير ولا الكبير يجيبه مال. ما لبش كلمنا على الإشمام وشوفناه حلقة الفارطة، هو قرأ هشام وعلي بإشمام كسرة القاف الضم والباقونة بالكسر، وتكلمنا فيه والحمد لله ما فيه الكفاية. قال: لو أطاعونا ما قتلوا. قرأ هشام بتشديد التاء والباقونة بالتخفيف، معناتها كان سيدي هشام يقرأ قتلوا والباقون بالتخفيف قتلوا، وإنما قيدناه بأطاعونا، لو أطاعونا علاش احترازا من لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا فلا خلاف بينهم في تخفيفه. ما لكلمة كان لو أطاعونا ما قتلوا، سيدي هشام هذه اللفظ الوحيد يقراها قتلوا ما قتلوا. فدرأوا ثلاثة ورقة

0: لكم هذا تحسبن قرأ هشام بخلف عنه بياء الغيب يحسبن وتحسبن وجهان له بالتاء وبالياء سيدي هشام عن ابن عامر الشام والباقون بتاء الخطاب وهو الطريق الثاني لهشام وقرأ الحرميان وبصري شكون من الحرميان وبصري ما انت سمال كل نافع وابن كثير وابو عمرو البصري زيد معاهم وعلي الكسائي معنت بكسر السين والباقون بفتحها تحسبن والباقون تحسبن وللحديث إن شاء الله بقية ننتقل على بركة الله إلى قراءة ما تيسر من سورة البقرة برواية السوسي عن أبي عمرو البصري وذلك من قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله إلى رأس الحزب ورأس الحزب كما تعلمون هو قول المولى سبحانه وتعالى واذكروا الله في أيام معدودات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم

0: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب.
1: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما

فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام

في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.

0: وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النير.
1: أولئك لهم نصيب مما كسبوا

0: صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم، ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين وبه مؤمنون ومصدقون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحصة المباركة هو ما عنونه القاضي عياض بن موسى اليحصبي رضي الله عنه وأرضاه في كتابه الشفاء، الفصل الرابع: بر آله وذريته وأمهات المؤمنين. وتوقيره صلى الله عليه وسلم وبره بر آله وذريته وأمهات المؤمنين أزواجه، كما حظ عليه صلى الله عليه وسلم وسلكه السلف الصالح. قال تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، سورة الأحزاب. وقال تعالى: وأزواجه أمهاتهم. ملأ الناس اللي ربي يهديهم ويسبوا زوجة سيد النبي بعض زوجاته، هذوما ناس ضالين. إذا كان ربي اللي خلق الأكوان قال، ما قالش وبعض أزواجه أمهاتكم، لا، قال وأزواجه جميعا، معناتها أمهاتهم أي أمهات المؤمنين. وبه ساق الحديث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنشدكم الله أهل بيتي، ثلاث مرات صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن أخذتم به لم تضلوا كتاب الله وعترتي، وهم شكون؟ أهل بيتي، فانظروا كيف تخلفوني فيهما. قال: أنا مسألتكم لا فلوس ولا أنا نحبكم، حبوا آل بيتي وخلفوني كيني أنا موجود. لقيتهم خرجوا على الطريق المستقيم، قالوا: لا، جدكم سيد النبي هكا تعمل، مال الاخرين في يوم ارجع يهديك بكلام لين وحلو، وما تخليهمش يفقروا بيوصلوا، خاطر الصدقه هي حرام عليهم، آل بيت النبي يوم القيامه تحرم عليهم الصدقه، انت ما لعتيهم الهديه ديما هدايا وغير لاجل سيد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: معرفه آل محمد صلى الله عليه وسلم براءة من النار. معرفة آل محمد صلى الله عليه وسلم براءة من النار، وحب آل محمد جواز على الصراط، والولاية لآل محمد أمان من العذاب، اللي يحبهم ويواليهم أمان من العذاب. هذا الحديث الذي ذكره رحمة الله عليه وساقه القاضي عياض. قال بعض العلماء: معرفتهم هي معرفة مكانهم من النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفوا منزلتهم من سيد النبي صلى الله عليه وسلم قديش حبهم وقربهم، وإذا عرفهم بذلك عرف وجوب حقهم وحرمتهم بسببه صلى الله عليه وسلم. وعن عمر بن أبي سلمة لما نزلت: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، قال: وذلك في بيت أم سلمة، دعا فاطمة وحسنا وحسينا فجللهم بكساء، وعلي خلف ظهره فجلله بكساء، ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. هذه رواية الإمام الترمذي، وهو حديث صحيح. وعن سعد بن أبي وقاص لما نزلت الآية المباهلة، دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليا وحسنا وحسين وفاطمة، وقال: اللهم هؤلاء أهلي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في علي: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من ولاه وعادي من عاداه. هذا سيد النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث ذا، رواه أيضا الإمام الترمذي. دعاء قال فيه: لا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق، رواه الإمام مسلم. معنا احنا الصحابة الكل رضي الله عنهم، يكفي أن نور سيد النبي رواه هو حي، وكلامه ضرب في وجوههم وفي صدوراتهم وفي كل شيء، وخذاه الخير الكثير حب من حب وكره من كره. وربي قال رضي الله عنهم ورضوا عنهم هؤلاء الصحابة. احنا تو يجبدوا في الصحابة تيجي من تتلهى بهمك ساعة، قالوا همك منك وأقداس هذوما اللطف الناس هذوما، قالوا نعرف همي من وقداس نعمل له عساس همي وما انتهلها كان بهم الناس. هالناس هذوما اخويا ربي يبعدنا عليهم اخويا، هالهموم هذوما ربي ينجينا منهم. ما لو لذلك ما نجبدو نأتي الناس اللي ماتوا الكل سواء باهي ولا على مراد الله، تو ندعي لهم بالرحمة. مشاو مساكن هم مشاو الأمر ربي، انت تزيد تعفص فيه هذوما الناس اللي ما يصلحوش قبل نقولوها بكل يزبك تقول يا ربي ترحمهم، يا ربي يا ربي وتو عندك انت مشاو ضياف يا ربي ما تخيبهمش، يا ربي انت الغفار هما المذنبين هكا تبدا تقول للموتى باش ربي ان شاء الله تدخل عليهم رحمات. مش زيد انت توجي بالله هنا تو ما كانش يصلي نعمل له يسالش عمره امل بزيد تعفص فيه هو تخل في حيطه انت تزيد تحطمه في الغيط، ما تعمل له عمره وحجه وتقرا القران وتهويه وتهدي له ثوابه باش ترفعه ان شاء الله. قداش من واحد يوم القيامه يقوم يلقى روحه في درجات عليا يقول له يا ربي انا ما نعرف روحي مع انت ما تهزش حاجتك بمقص العافيه وكيفاش وصلت لها الدرجه، تقول له لا وصلت بك وليدك هذاك في سجودك في سجوده يدعي لك وفي ويصدق عليك وعمل لك عمراد يلقى روحه مبحبح مع تغفر ذنوبه بغيره. ولذلك المؤمن المؤمن رحمة وخاصة الموتى. ننتقل على بركة الله إلى القراءة الفردية. تفضل سيدي محمد بلال.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك.
0: جزاك الله كل خير. ردوا بالنا السادة المستمعين خاصة إذا كان الحروف كلها مرقة وجي بعدها حرف مفخم، راهو ينجم معناتها الحروف الكل تمشي معاه ولا الحرف الأخراني، خاصة كما قول ربي سبحانه وتعالى فما استيسر. إذا كان ما انتبهش للسين اللي قبلها تولي صاد، يقول فما استيسر تولي صاد، فما استيسر. هذا يراه علم القراءات علم جميل ياسر، لكن ديما مقدم عليه علم التجويد هو التحسين. أي تفضل سي محمد علي.
2: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة،

0: شديد العقاب.
1: جزاك الله كل خير. تفضل سي علي. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوني يا أولي الألباب. جزاك الله ألف خير. بالنسبة للسادة المستمعين، الوقف على الحج، الحج ننزلوا عليها، أما ما نخليوش الحج الحج وين، لا شديد، لكن حروف الشدة درجات، هذا برشا ما يعرفوش الحرف الشديد راهو درجات، مش كلهم فرط شدة. تو كيف نقول لك الهمزة مثلا، قول إيه، قولوا مع بعضنا، زيد طول فيها، ما تنجمش في أعلى درجات الشدة. الباء شو قولوا إب
2: إب،
1: ها مش نطول فيها، شو ما أنت فما شوية من الرخاوة. كيف تقول لك بالله أوزنها مثلا، نقولوا 85% شدة و15% فما رخاوة، فما شوية رخاوة. الجيم 60% شدة، 40 رخاوة. والحج، والحج فما ناس يقول لك لا شديد يلزموا شدة كلها فرد قمة، يكذب اللي يقول هذا، يكذب. الحروف الشدة أجد قد بكت، مش الكلهم فرد درجة في الشدة، وهذا يعرفوه المختصين أو يسمعوا فيها. أما جي تزيدوا حرف الديل باش هو يولي شديد، يعمل هك والحج، تعرفش عمل هنا قلب مخرج الجيم جملة واحدة، الجيم من وسط اللسان، قولوا إج، هو رده من طرف اللسان. والحج، والحج شنو معناه؟ طرف اللسان لصقوا باش زادوا الدال وغيره. هذه ممكن تكون لغة في العرب برا، ممكن. أما الجيم الفصيحة، آخر دراسة، آخر دراسة من إنسان أردني الله يجزيه كل خير، دراسة قال تتبعت، هذه مش في علم التجويد، هذه في علم الصوتيات والألسونية، قال تبعت نلقى الجيم في عند العرب فيها أصوات كبيرة وكثيرة، أما الجيم الفصيحة قربنا قال نلقاو الجيم الفصيحة في حلب في سوريا وفي تونس، والله هكا تونس وحلب، هذيك الجيم الفصيحة اللي نطقوا بها معناتها أهل مكة وأهل المدينة، والبقية ممكن أكلوك البراغيث وبني يربوع وبرع، وذيك لغات أخرى. ملا بارك الله فيك وربي يجزيك خير. تفضل سيدي علي.
3: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا

0: ربي يجزيك كل خير. تنتكلموا زيد على الضاد راهو الاخوي ما هو الشديد تو برشا يقولوا فاذا افضتم تاش عملنا يدغمها جمله واحده تولي كاينها معناتها ما عادش فما ضاد افضتم الله الله وهي افضتم رخوي مش حتى متوسط حروف توسط لن عمر هذا يا رخوي حروف شده اجد قط بكت لن عمر توسط البقيه الكل حروف رخويه من جملتهم الضاد. بارك الله فيك ربي يجزيك كل خير. تفضل اختمنا سيدي حامد.
1: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب.
0: الله يجزيكم كل خير إن شاء الله. قول صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: الله يبارك لك إن شاء الله. وبسرعة قراءة البيتين في سومات التلخيص خطر حصة بارك الله بطينا فيها شوية. وقال

0: كالواو سهالا
1: وبالسوء إلا أبدلا ثم أدغاما
0: وبالسوء إلا أبدلا ثم أدغاما
1: وفيه خلاف عنهما ليس مقفالا
0: وفيه خلاف عنهما ليس مقفالا
1: أخبر رحمه الله أن قالون والبزي وافق أبا عمرو في إسقاط الهمزة الأولى من المفتوحتين ثم قال وفي غيره أي في غير الفتح أي الذي في غير الفتح وهو الكسر والضم يعني أن قالون والبزي سهلا الهمزة الأولى من المتفقتين بالكسر فجعلاها كالياء أي بين الهمزة والياء وسهل الهمزة الأولى من المتفقتين بالضم فجعلاها كالواو أي بين الهمزة والواو وقد تقدم أنه أولياء أولئك لا غير في المضمومتين فما كان هذا المثال في القرآن لا غير وقوله بالسوء إلا أبدلا ثم أدغما أخبر أن قالون والبزي شقراو بالسوء إلا بدل الهمزة حرف مد وأدغمها فيما قبلها بعد تجديد بالسوء إلا أبدل الهمزة الأولى من بالسوء بدلها إلا ما رحم ربي إيش بدلها واو ثم أدغم الواو الساكنة التي قبلها فيها فصارت واوا واحدة مشددة مكسورة بالسوء في الوصلة أما لو كان يقول لك اقف عليها القالون ترجع بالسوء في الوقف بالسوء إلا خلاف عن قالون والبزي يعني أن فيه ما ذكر من الإبدال والإدغام ووجه آخر وهو التسهيل الأولى بين الهمزة والياء والتحقيق الثانية على أصلهما في المكسورتين وقوله ليس مقفلا هذا يراه الكلام هذا نقوله اللي هو شكون الشارح ابن القاصح يعطينا أوجه اللي احنا بيدنا فما أوجه ما نقراوش بها علاش لأنه هو مات قبل ابن الجزري نحبكم تفهموا الشارح مات 801 وابن الجزري مات 833 مع أنت بعاد على بعضهم هذا يعتبر كتاب غول تاريخي في القراءات معناتها لا مثيل له لذلك كان اختيار معناتها جمع الزيتون أي ليس مقفلا ولا مقلقا معناتها مقفلا أي ليس مقلقا ولا مشكلا لكون صاحب التيسير ما ذكره وذكر البدل والإدغام فالتسهيل من الزيادات ثم انتقل إلى الهمزة الثانية فقال هذا ما سنراه إن شاء الله في الحلقة القادمة إن شاء الله ونكتفي بهذا القدر مسالش نخليه كتاب معناتها الرعاية للحلقة القادمة بإذن الله إن كان في العمر بقية اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين سألناك بسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقد سألك سيدنا سليمان به في القرآن العظيم متعرفوا سيدنا سليمان هذا درس من دروس مشايخنا الله يرحمهم اسأل ربي بسيد النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن قال وأدخلني برحمتك أي بجاه رحمتك شكون هو محمد صلى الله عليه وسلم قال ربي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سيدنا سليمان ايش قال وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين أي اللهم بجاه محمد هذا عين الرحمة أدخلني في عبادك الصالحين اللهم سألناك به وسألناك بذاتك العلية وبأسمائك الحسنى وبجميع الرسل والأنبياء والأولياء حسن الخاتمة اللهم اجعلنا من أهل الجنة بحرمة القرآن والسنة اللهم لا تخيبنا اللهم أصلح لنا الذرية بحرمة خير البرية يا ربي وافتح أبواب الرزق والخير والطاعة في وجوه أبنائنا وبناتنا اللهم زوج أبناءنا من الصالحات وزوج بناتنا من الصالحين ويسر أمورهم في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة سيدنا هذا الدعاء فلا تردنا خائبين نواصينا بيدك ليس لنا غيرك لا إله إلا أنت ولا خير إلا خيرك يا ربي زدنا من فضلك ولا تنقصنا آمين آمين آمين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
2: كنتم مع برنامج اللآلئ المرضية من القراءات السبعية.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
4: أنا على دين محمد، أنا على دين محمد أقول ما يقول، أقول ما يقول، فليرد علي ذلك من يستطيع.

يا محمد يا محمد يا ابن أخي يا ابن أخي، عندما أجوب الصحراء بالليل أدرك أن الله أكبر من أن يوضع بين أربع جدران.

محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره

ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس

نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. بسم الله الرحمن الرحيم.

من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون

أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله

0: صدق الله العظيم.
1: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
0: بهجة اللقاء ومتعة الاستماع.

0: مستمعينا الكرام، ننقل إلى حضراتكم صلاة المغرب.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على

استووا واعتدلوا ارحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر.

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
0: الله أكبر.

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
0: الله

الله أكبر.

0: أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله
1: أكبر. الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله
1: أكبر. الله أكبر.

0: أكبر. السلام عليكم.
1: السلام عليكم
2: مستمعينا الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة المغرب. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور.
1: إن الفلاح تزكية للنفوس ابتغاء رضوان الله، وسبيل الإيمان نور يقذفه الله في الصدور، يقذفه الله في الصدور. وفي قصص أرباب القلوب موعظة وتذكرة وحكمة بالغة، نقلب صفحاتها في برنامج طريق القلوب مع مريم فجاري والشيخ لحبيب بن حامد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا أحبائنا أوفياء برامجنا، تحية طيبة من القلب إلى القلب وين ما كنتوا تسمعونا وما يصلكم صوت برامجنا. يتجدد معاكم الموعد واللقاء في برنامج طريق القلوب، معاكم مريم فجاري ورفقنا فضيلة الشيخ سيدي الحبيب بن حامد. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: وعليكم السلام. أهلا وسهلا أختي مريم، بارك الله فيك، ربي نور ذاتنا جميعا إن شاء الله، وربي يعيننا وربي يعاوننا سبحانه وتعالى على الفهم وعلى العمل إن شاء الله، ربي ينفعنا بما نتذاكر فيه من هذه يعني العظات العظيمة، وكلها مركزة على كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكل ما يحب يقول يلمس القلوب نتاعنا من قريب أو من بعيد ويحركها من حسن إلى أحسن ومن نور إلى نور
2: يا رب إن شاء الله يا رب العالمين. كما قلت، واليوم حديثنا عن الصلاة، عن الحبيب عليه الصلاة والسلام. فالحمد لله الذي شرف نبيه الكريم ورفع ذكره في العالمين، وجعل الصلاة والسلام عليه من أعظم القربات وأجل الطاعات. فالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ليست مجرد كلمات تقال باللسان، بل هي عبادة عظيمة تملأ القلب محبة وتعظيما للرسول عليه الصلاة والسلام، وتنال بها النفوس السكينة والطمأنينة. وقد رغب المولى سبحانه وتعالى عباده في الصلاة على الحبيب عليه الصلاة والسلام، وكذلك هي باب لنيل الرحمة والمغفرة الذنوب وتفريج الكروب، وسببا للفوز بشفاعته يوم القيامة. فاللهم صلي وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. واليوم احنا في طريق القلوب، اخترنا أن تكون رحلتنا رحلة قلوب مع الصلاة على الحبيب عليه الصلاة والسلام،
3: صلى الله عليه وسلم.
2: كيفاش نفهموا معاني الصلاة هذه، كيفاش نعيشوا بها ويكون دائما الحبيب عليه الصلاة والسلام قريب منا بالصلاة عليه؟
3: نعم، هو إذا كان ما ثمش معناها ذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعني مين تلقاها الحياة القلوب؟ صعيب باش يحيى القلب إذا كان النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم يكون غايب والله سبحانه وتعالى. وهذا من أغرب الغريب، من أغرب الغريب، وأن الله تبارك وتعالى خلقه من عدم، من غير وجود، ثم يصلي عليه، ثم الملائكة تصلي عليه، ثم أمر المؤمنين بأن يصلوا عليه. نعم، هذا من أغرب الغريب. إن الله، هذا قرآن، إن الله، الله يعلمنا ويقول راه الله الذي خلقه سبحانه وتعالى، يعني هذا المخلوق، المخلوق العظيم، يعني من عظمته عند الله ومن محبة الله سبحانه وتعالى له، حتى أنه أراد أن يظهره ويظهر كل شيء منه. ولذا لما سيدنا آدم يشوف قال يا ربي ما هذا الاسم الذي أضفته إلى عرشك، إلى سورات القاتل العرش، إلى يعني القوائم تاع العرش، الله محمد، قال وهذا ولد من أولادك لولا هما خلقتك. ولا خلقت شمسي ولا أرضي ولا سمائي. قالوا يا ربي اللهم بحرمة هذا الولد ارحم الوالد، فتشفع يعني بولده الذي هو نبي الله سيدنا محمد. نعم، سيدنا آدم تشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى أعلمنا إن الله وملائكته يصلون. هذه الكيفية بتاع الصلاة كثير من الناس تحطوا فيها، كيف هذه الصلاة؟ قالوا موقوفة، يعلم قدرها الله، ولكن يصلي، يعظم، يمد بالأنوار، يزيد في الرفعة، يزيد في أمته، إلى آخر الدهور.
2: نعم،
3: صلى الله عليه وسلم. ثم أمرنا بأن نصلي عليه،
2: عليه الصلاة والسلام.
3: فكل من صلى على النبي فالله يصلي عليه، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، من ظلمات الوهم، من ظلمات القلق والجهل، من ظلمات القلب اللي يبدأ ماهوش يعني ماهوش متوجه كما ينبغي، ولا يذوق ولا يتذوق ولا يتمعن ولا يتأمل، فيخرجنا الله يصلي. إذا صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم أي بالتعظيم والاقتداء والاجتهاد في اتباعه، فإن الله سبحانه وتعالى يعيننا على ذلك فيصلي علينا سبحانه وتعالى. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. ولذا قال المولى عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم قل لهم يا محمد، قل إن كنتم تحبون الله، كل من يدعي أو يقول أنا أحب الله وأنا أحب أن أتبع الله وأسلك في الله، قول إن كنتم تحبون الله أي فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن هذه مسألة كبيرة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم معناها يعني معناها هي جات في عقب الدعاء ومسائل الدعاء، لأن هي بدا دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان لا مخلوق يستطيع أن يضيف شيء للنبي، إنما نحن يضيف لنا النبي، ومع ذلك يعني دعاء كذلك للشخص المصلي، بل هي من الدعاء المقبول لأنها دعوة غائب بغائب لغائب، وللمصلي أجر عظيم. من هنا قال صلى الله عليه وسلم معنى من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا، ومن صلى علي عشرا صلى الله عليه بها مئة، ومن صلى عليه مئة صلى الله عليه ألف، إلى آخره من
2: كل ما تزيد كثيرة. كل ما المولى سبحانه وتعالى يزيد في البارك. شوف يقول ابن عطاء الله السكندري، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مطهرة للقلوب من أدران الغفلة ومفتاح لأبواب القرب من الحضرة الإلهية ومن الحبيب عليه الصلاة والسلام.
3: نعم، ولذا ورد في كل معناها مصلحي القلوب الأطباء نتاع القلوب، الأطباء للروح، إرجاع الروح وتغذية الروح بما كانت عليه قبل أن توضع في جسد الإنسان، كلهم يقولوا لابد من مداومة الاستغفار، ولابد من مداومة الصلاة على الحبيب المختار صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن قلبك يصفى ويتطهر ويتزكى، ودائما نفسك تتزكى بتزكي قلبك، لابد لك من ورد من كثرة الصلاة على النبي صلى الله
2: يعني
3: عليه وسلم.
2: يعني تطهر القلوب من أدران الغفلة وقت اللي أنت تواظب على الصلاة على الحبيب عليه الصلاة والسلام، كما قلت أنت عندك ورد يومي فيه مياه، ولا كل إنسان وشنو يقدر باش يصلي على الحبيب عليه الصلاة والسلام بحضور القلب، بأنك يعني يكون قلبك حاضر وأنت تصلي عليه عليه
3: الصلاة والسلام. نعم، الله تعالى يصلي على نبيه يرحمه رحمة مقرونة بالتعظيم، الملائكة يطلبون من الله معنى التبجيل بما يليق به صلى الله عليه وسلم، ها؟ وإحنا المؤمنين نصلي ونسلم بأي صيغة، ها؟ مما فيها صيغ كثيرة. حكمة صلاة الملائكة المؤمنين عليهم هي تشريفهم بذلك واقتداء بالله تبارك وتعالى الذي هو يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، ومكافأة لبعض حقوقه، لبعض حقوقه من يعني شفاعته العظمى، ومن جبنا الدين وجبنا القرآن واجتهد وأفنى أنفسه صلى الله عليه وسلم في خدمتي يا ربي أمتي أمتي، مقامه صلى الله عليه وسلم يا ربي أمتي أمتي. فلا بد كل من يكون يستعرف بهذا الأمر ويجتهد فيه، لا بد الله سبحانه وتعالى يقربه تقريب كبير، لأنه يقول صلى الله عليه وسلم أقربكم مجلسا مني يوم القيامة أكثركم صلاة علي، فمن زاد فإنه يزيد له من الفضل. وهذا من الكمال عند كل العارفين بالله تعالى، يعرف هالمسألة هذه، وأنه من اجتهد في كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ميلا وشوقا واعتقادا واجتهادا في متابعته ومتابعة سنته صلى الله عليه وسلم، لابد الله يفتح قلبه إلى أنوار وأسرار ويعني بواطن الدين، لأن الدين ليس إلا هو ألفاظ نقولها، إنما صحيح. هو صلة وعلاقة بين عبد وربه بما أراد الرب، بما أراد الله. هو عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك،
2: سألوه
3: نعم سألوه قالوا كيف، نحب يقول نعمل بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه، فقال قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أزواجه يحب يقول زوجاته صلى الله عليه وسلم اللي هما أمهات المؤمنين وذريته أولاده صلى الله عليه وسلم نعم آل بيته نعم. وعن عبد الرحمن ابن أبي ليلى رضي الله عنه قال لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك عرفنا كيفاش نسلم عليك بقولنا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته كما نعلمها في التشهد فكيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هنا الصيغ هذه كان لكل يعني الصحابة صيغ من نعم من صيغ الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. البخاري في بدء الخلق ذكر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إلى آخره. نعم.
2: يقول أرباب القلوب أكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فإنها غذاء الأرواح ونور القلوب. يعني نفهم منها أنه الأرواح متعنا غذاءها الصلاة على الحبيب عليه الصلاة والسلام وأن قلوبنا تنور بالصلاة وبذكر الحبيب عليه الصلاة والسلام.
3: نعم من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت. هذا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقول اللهم صل على محمد النبي وأزواجه وأمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت إلى آخره. يعني هذا المكيال الأوفى اللي يحب يكتال بالمكيال الأوفى اللي يحب يأخذ الخير بأتمه فعليه أن يكثر من الصلاة على النبي
2: عليه الصلاة
3: بالألفاظ باللفظ وبالاجتهاد يعني بالاقتداء وبالاجتهاد بالعمل بما جاء به صلى الله عليه وسلم نعم. فإذا كان الإنسان لا يجد باب من أبواب التوبة ولا يجد باب من أبواب الانصياع للدين أي للأوامر والنواهي الإلهية وصعبت عليه نفسه وتقوت عليه نفسه شنو اللي يصير؟ قالوا عليك أولا وبالذات أن تحب النبي
2: عليه الصلاة والسلام.
3: قال راني ما نجمتش. هاون سيدنا عمر قالوا يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قالوا يا عمر لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده ونفسه والناس أجمعين أو كما قال صلى الله عليه وسلم. دعت شوية قال سيدنا عمر والله يا رسول الله إنك الآن لا أحب إلي من نفسي ومن كل شيء. قالوا الآن يا عمر الآن يا عمر. هذا الإنسان إذا كان مقدرش يحب النبي ويتعلق به قلبه إذن كيفاش باش يقدر يطبق تعاليمه ويتبعه ويقتدي به وأخلاقه وحسن معاشرته للناس وكذا. قالوا عليه بالإكثار من الصلاة على النبي فإن الإكثار من الصلاة على النبي شيئا فشيئا يجر القلب إلى محبة النبي. هذا السر الإكثار من الصلاة على النبي. لما الله طلب من المؤمنين أن يكثروا من الصلاة عليه الصلاة والسلام فإن الله يصلي على من صلي عليه ويعطيه وكذا ويتجاوز عنه ويقول لملائكته هذا يعني يحب نبيه ويحب كذا فتجاوز فاصبروا عليه إلى آخره. فإذا بدأت تدخل محبة النبي
2: سرات صلى الله عليه وسلم
3: سرات إلى قلبه يبدأ الإنسان يسهل عليه متابعة شرع الله يسهل عليه يعني محبة وذوق كل ما الله سبحانه وتعالى أمرنا به أو نهانا عنه. إنما هو لمصلحتنا أحنا إنما هو لربحنا أحنا إنما هو لفوزنا أحنا. فكثرة الصلاة عليه هي المربي معروف ومشهور عند العارفين وعند أهل الله وأهل القلوب وأنه من لم يجد شيخا من المربين في عصره ولا في وقته ولا في بلاده إلى آخره قالوا لشنع قالوا كثر من الصلاة على النبي راها لا بد وأنه الله يعطيك طريق إليه
2: يقذف لك النور في قلبك.
3: نعم.
2: يقول سيدنا عليه الصلاة والسلام في حديث يقول البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. هذا حديث يعني أخرجه الترمذي في سننه, ويعني مهم جدا نفهموه الحديث هذا. يعني سيدنا عليه الصلاة والسلام يقول البخيل إن تذكر عنده وما يصليش عليه.
3: نعم, عظم أمر الصلاة, معناه أمرها عظم, معناه أمرها عظيم ياسر على النبي صلى الله عليه وسلم حتى صارت كأحد أركان الإسلام. يعني مجيبش تقول لا إله الله وتسكت, محمد رسول الله, وتقول محمد رسول الله قل صلى الله عليه وسلم. يعني ولات كأنها الصلاة مع الزكاة, معناها تاركها, معناها ما تارك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يتسمى بخيل, بخيل كل البخل. لأنه لماذا؟ لأنه بخل على نفسه,
2: بخل على نفسه
3: بمحبة الله له, بخل على نفسه أن يصلي الله عليه سبحانه وتعالى. من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها, بهك الصلاة هذيك. عشرا, بخل على نفسه وأنه قال صلى الله عليه وسلم راغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. أي نزل الذل والهوان بمن سمع اسمه ولم يصلي عليه, لم يحترم أعظم مخلوق,
2: مقام سيدنا عليه
3: مقام. نعم, راغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي إلى آخر الحديث. ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له, ورغم أنف رجل أدرك عنده أبوه الكبار فلم يدخله الجنة. يعني صعيب هالأمر. شوف سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلثا الليل, يحب يقول جاء ثلث الأخير, ذهب ثلثين فجاء ثلث الأخير تاع الليل. وهذا يعني إذا ذهب ثلث الليل قام فقال يا أيها الناس اذكروا الله, اذكروا الله, جاءت الراجفة تتبعها الرادفة. الراجفة هي النفخة الأولى التي بها يرجف كل شيء, والرادفة النفخة الثانية. حب يقول باش تقوم القيامة, جاءت الراجفة تتبعها الرادفة, حب يقول قربت, لأنه كل ما كان سيأتي فهو قريب, والبعيد هو الذي ليس سيأتي. ومنذ وجد النبي صلى الله عليه وسلم ظاهره وبعث بالرسالة الخاتمة فذلك بداية يعني
2: قرب النهاية,
3: قرب النهاية. قال جاء الموت بما فيه, جاء الموت بما فيه. قلت, هذا سيدنا أبي بن كعب, قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك, يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليه فكم أجعل لك من صلاتي, حب يهديله الصلاة عليه, فكم أجعل لك من صلاتي عليك, حب يقول في مجالسي الخاصة بي للعبادة يعني هالنافلة كل نحب نهديها لك. قال ما شئت اللي تحب.
2: نعم.
3: قال سيدنا أبي قال الربع, أي أصلي عليك ربع مجلسي, معناه وعبادتي نخليه ربع, ربع, والآخر نخليها صلاة, والآخر نخليها قرآن, والآخر نخليها علم, والآخر أنواع وشكال. قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قال قلت النصف. قال ما شئت وإن أو فإن زدت فهو خير لك. قلت فالثلثين. قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قلت أجعل لك صلاتي كلها,
2: المجلس كامل
3: صلاة. نعم, أجعل مجالسي كلها صلاة عليك يا رسول الله. إيش قالوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك.
2: نعم,
3: إذن تكفى همك ويغفر لك الله ذنبك. فكانت هنا صارت كثرة, مش معناها ليس كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كفيلة بأمور الدنيا والآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك, أمين. إذن من هنا قال صلى الله عليه وسلم قال أقربكم مجلسا مني يوم القيامة أكثركم صلاة علي.
2: نعم, سبحان الله. مش من البشائر الهين أنك تكون قريب من سيدنا عليه الصلاة والسلام.
3: نعم,
2: في هيك اليوم العظيم, في هيك الموقف العظيم, ما هوش بالأمر الهين أو الأمر
3: السهل. نعم, قال صلى الله عليه وسلم قال أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. أكثر الناس صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم, أولاهم بشفاعته, أقربهم لمجلسه. ولذا قال صلى الله عليه وسلم أكثروا الصلاة علي فإن صلاتكم علي مغفرة لذنوبكم. وقال صلى الله عليه وسلم أكثروا من الصلاة علي في يوم الجمعة فإنه يوم مشهود تشهده الملائكة, تشهده الملائكة، وإن أحدا لن يصلي علي إلا عرضت علي صلاته حتى يفرغ منها. أنت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وصلاتك تعرض عليه، فلان ابن فلان وابن فلان الآن يصلي عليك، يسمع فيها صلى الله عليه وسلم حتى تنتهي. أكثر من الصلاة علي في يوم الجمعة وليلة الجمعة. نعم، فمن فعل ذلك كنت له شهيدا وشافعا يوم القيامة. يعني حاجات كبيرة يسر في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ورد روي أن في بعض البلاد الإسلامية كانت تشرب من بئر فغاص أو غاض ماءه يوما وكاد العطش يهلكهم، فضج الناس وكثر اللغط والعويل لسيما الشيوخ والأطفال، فجاءت امرأة من ضعفاء الناس فجلست على حافة البئر وتضرعت إلى الله تعالى ففار الماء حتى فاض. وروى الناس كلهم وعمهم الفرح والسرور، فلما سمع بها عالم جليل في البلد وهو الشيخ الجزولي معروف رضي الله عنه، ذهب لتلك المرأة في بيتها وأقسم عليها لا بد أن تخبره ماذا قالت، إيش عملت وقت جات عند العين أو عند البئر، شنو
2: الذكر أو الشيء اللي ضرعت به.
3: نعم، بأي شيء وصلت هالمنزلة اللي عندها في يعني استجابة الدعاء بسرعة وهالقوة هذه. فقالت بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فتضرع إلى الله تعالى أن يوفقه لمؤلف في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تسير به أو بذكره الركبان. وكان كذلك، فتح الله عليه ووفقه لتأليف دلائل الخيرات الذي يذكر خاصة يوم المولد النبوي الشريف في جامع زيتون. اللهم صل على النبي، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل كذا كذا كذا. دلائل الخيرات الشيخ الجزولي كتبه بعد أن طلب من الله وتضرع بعد هالحادثة اللي صارت قتله بكثرة الصلاة، فكتب هالتأليف العظيم هذا دلائل الخيرات اللي اشتهرت في جميع الأقطار الإسلامية وانتفع بها عباد الله ما لا يعلمه إلا الله، يعني جزا الله كل خير. هذه وكل شيوخ القلوب وتربية القلوب وتصفية القلوب لا بد للإنسان من ورد من الصلاة على الحبيب على النبي صلى الله عليه وسلم.
2: يقول كذلك أنه بالصلاة على الحبيب عليه الصلاة والسلام والإكثار من الصلاة على الحبيب عليه الصلاة والسلام هي دليل على صدق المحبة، فأنه تكثر من الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام هذا من المحبة ومكانته عندك في قلبك كذلك. فلهنا نفهم أنه كثرة الصلاة تجي من المحبة وصدق محبة سيدنا عليه الصلاة والسلام،
3: وهي تجيب المحبة نتاع سيدنا لربما يعني أكثر، وأن هي اللي تجيب المحبة نتاع النبي صلى الله عليه وسلم، هي اللي تصل قلبك بقلب النبي صلى الله عليه وسلم. العارفين الكبار وأصحاب القلوب الكبار كلهم عندهم صلوات عجيبة يعني في الصلاة على النبي، لربما مرة أخرى إن شاء الله نخصوا لها يعني حصة. يعني كثر من الشيوخ اللي ذكروا صلوات أنواع وأشكال اللي ما زالت الناس اليوم الأمة ما زالت تصلي بها وتمدح بها يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتقرب بها إلى الله، وكلها وجدوا ألطافها ووجدوا خيراتها ووجدوا يعني استجابة الدعاء. نعم، شاهدوها في أنفسهم. في ورد في كثير من الواحد قال أنا كنت في طريقي في الحج وكان والده معاه فمات والده، قال فنظرت إليه فاغتم من ذلك ورجع عليه يعني الغشاء، قال فأخذتني سنة من النوم فإذا برجل جميل الطلعة منور يعني كله نور كذا كذا كذا، قالوا أبشر راه بوك صحيح كانت عنده معصية وكان عنده شوية ماهوش قائم كما ينبغي كذا، ولكن الله شفعني فيه بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء ماشي قالوا يا فلان قل لي من أنت، قال أنا هو الملك تاع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، جئت أشفع فيه. فرفع الغشاء عن وجهي يعني أبيه فوجده كله يعني نور وفرحة إلى آخره. يعني هذه موجودة كثير في فضل الصلاة عن النبي
2: ونعم. يقول كذلك أنه يعني من ثمار الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تكون سبب لنيل الرحمة والبركة وتفريج الهموم، مغفرة الذنوب، الفوز بشفاعته يوم القيامة. لذلك نلقوا أنه أهل القلوب والصالحون كان عندهم ورد يومي في الصلاة على الحبيب عليه الصلاة والسلام، وما يتركوش هالورد هذاك ومحافظين عليه بمحبة سيدنا عليه الصلاة والسلام وبنيل الرحمات والبركات من الصلاة على الحبيب عليه الصلاة والسلام.
3: نعم، فماش أي مربي وأي عالم رباني لا بد له من ورد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وصباحا ومساء ما فيش كلام هذا.
2: معناها
3: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له في الغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة عن ذكر الله وإقام الصلاة إلى آخره. هذوما كلهم لا بد منه. إذا ما شئت في الدارين تسعد فأكثر من الصلاة على محمد، وإن شئت القبول في الدعوات فتختم بالصلاة على محمد، فلا صوم يصح ولا صلاة لمن ترك الصلاة على محمد، وإن كان ذنوبك ليست تحصى تكفر بالصلاة على محمد، فما تتضاعف الحسنات إلا بتكرار الصلاة على محمد، وعند الموت ترى أمورا تسرك بالصلاة على محمد، وعند القبر تحظى بالأمان وترحم بالصلاة على محمد، ولا تخشى من الملكين رعبا إذا سألك قل لهما محمد. الإنسان يجي معنى يقول له من أشقول في الرجل الذي بعث الله فيكم، أشقول له سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هو النبي الكريم أمن به إلى آخره، رسول الله حقا اتبعنا وأمنا وصدقنا محمد. يعني كثير من في أبيات طويلة ورشة هذه، فهمت؟
2: نعم. يقول كذلك أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هي يعني نور في القلب، بركة في العمر، سعة في الرزق. كذلك أنه امتلاء القلب أنسا وسكينة بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وهي مفتاح الفرج عند الشدائد.
3: نعم، عند الشدائد كل إنسان توجه بصدق وتشفع بنبي صلى الله عليه وسلم فلا بد، لأنه الإنسان إذا كان يبدأ بالصلاة على النبي الحمد لله والصلاة على النبي، ثم يدعو بقلب يعني متوجه حقيقة إلى الله، ثم يختم بالصلاة على النبي، فهذا الكلام وهذا الدعاء يعني محفوظ، ويعني بين صلاة وبين صلاة، فبين رب عزيز جبار سبحانه وتعالى ودود، وبين يعني نبي بالمؤمنين رؤوف رحيم، فلا يضيع هذا الدعاء أبدا، يستحيل أنه يضيع، فلا بد الإنسان يجتهد فيه ويجعل نية قوية، والله سبحانه وتعالى يعطيه ويضيف عليه. نعم
2: يا رب، إن شاء الله إن شاء الله بالصلاة على الحبيب عليه الصلاة والسلام تكون نور لقلوبنا وراحة لأرواحنا وسبب لنزول الرحمات يا رب. فطوبى لمن جعل لسانه رطبا بذكر الحبيب عليه الصلاة والسلام، وأحيى أوقاته بالصلاة والسلام عليه، راجيا بذلك رضاء المولى سبحانه وتعالى وشفاعة نبيه الكريم. نسأل الله ليجعلنا من المكثرين من الصلاة على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وأن يرزقنا محبته واتباع سنته، وأن يحشرنا في زمرته وتحت لوائه يوم القيامة، آمين يا رب العالمين. يعطيك الصحة فضيلة شيخ سيدي الحبيب بن حامد، تحية مريم فجاري، حفظكم الله ورعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: إن الفلاح تزكية للنفوس ابتغاء رضوان الله، وسبيل الإيمان نور يقذفه الله في الصدور، وفي قصص أرباب القلوب موعظة وتذكرة وحكمة بالغة، نقلب صفحاتها في برنامج طريق القلوب مع مريم فجاري والشيخ لحبيب بن حامد.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. صدق الله العظيم.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى القارئ محمد صالح بن حميدة في تلاوة مباركة للحزب 43 من الآية 31 من سورة الأحزاب إلى الآية 23 من سورة سبأ، برواية قالون عن نافع المدني. اللهم اجعلنا بتلاوة كتابك منتفعين وإلى لذيذ خطابه مستمعين.

في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج

0: قالوا الحق وهو العلي الكبير. صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. استمعنا إلى القارئ محمد صالح بن حميدة في تلاوة مباركة للحزب 43 من الآية 31 من سورة الأحزاب إلى الآية 23 من سورة سبأ برواية قالون عن نافع المدني. في فضل الأشهر الحرم،

0: طيب.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا في مناسبات سابقة تحدثنا على الأشهر الحرم وفضلها وأهميتها، وقلنا أن الأعمال الصالحة في الأشهر هذه أجرها مضاعف، والمعروف على المسلم أنه كيس فطن، اختياراته واضحة وأهدافه كذلك مضبوطة. ومن أكبر أهداف المسلم تحقيق السعادة في الدنيا وفي الآخرة وتحصيل الأجر كذلك. ومن أهم وسائل تحصيل الأجر تلاوة القرآن والتسبيح والذكر عموما. باش نتكلموا في المناسبة هذه أكثر على فضل الذكر، اللي يقول فيه ربي سبحانه وتعالى:

صدق الله العظيم. وخلينا نكون صريحين وواضحين مع بعضنا، أي مسلم قادر حتى وهو في قلب العمل اليومي يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، خاصة إذا نعرف أن الكلمتين هذم من أحب الكلام إلى الله تعالى. ويقول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في هذا، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وبلغة الأرقام والأعداد والدقائق والثواني، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ما تستهلك من وقتنا إلا تقريباً 6 ثواني، 6 ثواني من جملة 24 ساعة. كلمتين يقولهم المسلم بنية صادقة وبقلب سليم يكون ثقال في ميزان حسناته، ميزان من صنع المولى، وثقل ما يعفو كالرب سبحانه وتعالى.

ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع وجدها

بلسانك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم اتبع سببا.

هم سدا. قال ما مكني فيه ربي خير.

حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين

خفيا. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. وإن

سبحوا بكرة وعشيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا.

سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا.

بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين. ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت

فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما

فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا

دمت حيا، ما دمت حيا وبرا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم،

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، بروح جديدة، بروح جديدة، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.

0: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة العشاء.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله.

استووا اعتدلوا يرحمكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين،

أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة العشاء. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33. ثم يقول مرة واحدة:
3: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: لا حول

0: جد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي:
0: أعوذ

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذتين.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
1: من الجمهورية التونسية،
2: من الجمهورية التونسية،
1: من القلب،
2: من القلب
1: إلى القلب.

0: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. دعوة خيرة لرفع راية الخير، راية القرآن الكريم، راية القرآن الكريم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه،
1: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري.
0: هي دعوة نستأنس فيها بأنوار الفرقان من خلال جولة بالفروع المحلية للرابطة الوطنية للقرآن الكريم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه.

0: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يعده ويقدمه بشير الطبابي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة زيتون للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يسركم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، ملوها المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل المستمعين أينما كانوا. أنتم في الاستماع إلى برنامج خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هذا البرنامج الذي يسلط الأضواء على كل الفروع المحلية والجهوية التي تدرس القرآن الكريم، التابعة للرابطة الوطني للقرآن الكريم ومنتشرة في كامل ربوع هذا الوطن العزيز. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا وأن ينزل السكينة والأمن والطمأنينة على هذا البلد. اليوم إن شاء الله بعدما زرنا كثير من الولايات وكثير من الفروع الجهوية والمحلية، اليوم بإذن الله السميع العليم نزور مع بعضنا الفرع المحلي رياض الجنة بعين زغوان، من معتمدية الكرم التابع للفرع الجهوي بولاية تونس التابع للرابطة الوطنية للقرآن الكريم. ومعنا من هذا الفرع الأستاذ الشيخ عبد الرزاق بن حميدة، هو رئيس هذا الفرع، رئيس فرع رياض الجنة، وكذلك هو إمام خطيب. خلينا نرحب به ونتعرفوا عليه أكثر ونأخذ سيرة ذاتية على هذا الفرع. السلام عليكم سيدي.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: لبشير
2: سيد بشير،
1: يبارك في عمرك إن شاء الله. نتعرف عليك أكثر، شكون هو سي عبد الرزاق بن حميدة؟
2: عبد الرزاق بن حميدة هو من مواليد 49.
1: ما شاء الله.
2: بديت الخطاب عام 81.
1: ما شاء الله.
2: درست في معهد ابن شرف،
1: وكانت
2: لي الفرصة اللي نقولها ديما أني كنت صاحبة الشيخ محمد الأخوة، كنت
1: ما شاء الله.
2: هو كان مدرس متاعي ويتواصلت معه حتى بعد ما تخرجت، قعدت ديما نمشي معه البيت.
1: أنا درست على الشيخ الأخوة
2: محمد الأخوة.
1: ما شاء الله يا شيخ، ما شاء الله.
2: الحمد لله،
1: الحمد لله والشكر لله. بعد ذلك،
2: وبعد ذلك يعني ثم المشايخ القدم،
1: نعم.
2: واحد من جملة السي علي الأصرم الله يرحمه،
1: الله يرحم.
2: ثم اللي قدم مع بعضنا وهو يدرس معايا في الجمعية هو الشيخ قلنزة.
1: ما شاء الله، تحية ليه الشيخ قلنزة، بارك الله فيه. مازال موجود،
2: هو بدا عضو معنا في الجمعية،
1: نعم.
2: من 2009 إلى هذه السنة.
1: تحية ليه، ربي يبارك فيه الشيخ، ربي يبارك في علمه وفي عمره إن شاء الله.
2: أمين يا رب.
1: متى تسلمت هذا الفرع شيخ؟ أنت بديت رئيس هذا الفرع.
2: أنا رياض الجنة 2011.
1: من 2011.
2: من 2011 إلى يومنا هذا.
1: وأنت رئيس هذا الفرع.
2: أنا رئيس
1: هذا الفرع.
2: رئيس الفرع.
1: معك لجنة كاملة تسير في هذا الفرع.
2: يعني عندنا اللجنة اللي تسير في الجمعية هي 12 الفرع.
1: عظم.
2: 12، 12 هجوا معناتها رجال ونساء،
1: نعم.
2: المدرسين الرجال أعضاء،
1: نعم.
2: في الهيئة،
1: نعم.
2: الشيخ سفيان بن صالح،
1: نعم.
2: حمدي بن عمارة،
1: نعم.
2: أسامة الورغي،
1: نعم.
2: وبلال بن محمود.
1: هذوما أعضاء في هذا الفرع.
2: هذوما معناتها أعضاء معناتها في الهيئة، مع البقية معناتها نساء كذلك،
1: نعم.
2: ختمات،
1: نعم.
2: اللي درسوا في الفرع هذايا وختموا.
1: هم يسيروا في الفرع ويدرسوا في الفرع في نفس الوقت، محلاها
2: يعني على هذاك الفرع ماهوش لاقي صعوبات.
1: ما شاء الله، ما تقولش ما تقول صعوبات في باش تندبوا مدرسين عندكم مدرسين الاكتفاء الذاتي.
2: يعني المدرسين المدرسات نتاعنا الخاصيه ان الاغلبيه نتاعهم من سلك التعليم.
1: ما شاء الله.
2: يعني اساتذه ولا معلمين متقاعدات ولا يعني مازالوا يباشروا. اي يباشروا،
1: نعم. هما الان هما في الاعضاء في هذا الفرع ويدرسوا نفس الوقت. نعم. تقريبا الاقبال على هذا الفرع،
2: والله الفرع نتاعنا ملي بدينا الى معدل في العام تلقى 400 تلميذ وتلميذه.
1: ما شاء الله، معدل
2: بين صغار وكبار.
1: بين صغار وكبار، ذكور واناث.
2: ذكور واناث،
1: نعم.
2: 6 سنوات الى ما فوق.
1: نعم. تقريبا ذكور قداه والاناث قداش تقريبا؟
2: نلقاو الاناث اكثر خاصه في الكبار.
1: الكبار
2: الاناث ما شاء الله عليهم، يعني في قالب نكتة أنهم يفكوا لي المفتاح يقعدوا يكرروا.
1: ما شاء الله يأخذوا المفتاح ويقعدوا يكرروا معناها.
2: يكرروا في المدرسة.
1: أحلام ما شاء الله.
2: يعني يحضروا في الحصص نتاعهم وزيادة على ذلك عندهم حصة يومية تكرار يومية.
1: ما شاء الله. أنا وأنا قاعد ندور معك في الكواليس وريت لي مسجد صغير سبحان الله محلاها مفرشة بالعربي وقلت يلا يكرروا فيه محلاها البلاصة.
2: هذيك اللي خذيناها معناتها منها مصلى وقسم.
1: ما شاء الله حلوة مفروشة نظيفة ما شاء الله هو فرع تبارك الله ما شاء الله عليه نعم ربي يعاونك ما شاء الله
2: يعني التلاميذ كلهم اللي في المدرسة كلهم يعاونوا بعض يعني مثلا ماشي واحد ثم شكون اللي بالتنظيف
1: نعم.
2: لكن كتبت المحل
1: كل عائلة واحدة معنا
2: عائلة واحدة كل
1: نعم أهل القرآن لازم يكونوا كيكة شيخ أهل القرآن لازم يكونوا كيكة
2: يعني دائما في كل المناسبات
1: نعم
2: الشيء اللي نأكدوا ليهم أن السلوك متاعنا والأخلاق متاعنا معناتها كما قال سيد عائشة كان صلى الله عليه وسلم قرآن يمشي
1: كان خلقه القرآن نعم يعني سبحان الله
2: في المعاملات متاعنا وفي كل شيء
1: نعم
2: حتى في المناسبات يعني معناتها دينية تلقاه موجودين
1: ما شاء الله ما شاء الله والمواد اللي درسوا فيها شيخ في هذا الفرع شنو هي؟
2: والله احنا عندنا القرآن وعندنا حصة فقه
1: نعم قرآن وفقه
2: فقه وفقه
1: نعم
2: حصة فقه للنساء فقط
1: شكون اللي قرأ يعني
2: كان يدرس فيها الشيخ جلنزة
1: اي نعم
2: اسلام عاش نجم اللي كبر شوي
1: بر ربي
2: ولا يعني تكلفت اخت من الاخوات اللي هو تخرجت عليه هو وما شاء الله عليها
1: اعطاها الاذن بس أي درس
2: في الفقه المالكي
1: نعم
2: فهمتني فقعدت هي مع هذا الدرس تبقى عندنا نقول
1: نعم
2: عندنا حصة جديدة باش نبدوها العام المقبل ان شاء الله
1: نعم.
2: هو تفسير القرآن والحديث
1: ما شاء الله باش نضيفوا
2: استاذة مختصة
1: نعم باش نضيفوا لهذا العلوم كذلك نضيفوا حصة في تفسير القرآن الكريم
2: نحن تو باش نتفقوا كيفاش منين باش تبدا
1: نعم
2: لان التلامذة اللي عندنا مختلفين في الحفظ
1: واضح
2: ما تنجمش باش تبدا تفسر مثلا في سورة البقرة هو مازالوا يقراوا في جزء عامة
1: واضح
2: ولذلك باش نختار
1: تعطوها منهجية تمشي بها
2: بالضبط باش تكون اللي باش يحضر
1: نعم
2: باش يكون حضوره عنده فائده
1: نعم نعم وتقريبا قدين شيخ يشرف على التدريس في هذا الفرع
2: 22 مدرس
1: ما شاء الله 22 مدرس نساء ورجال
2: نساء ورجال
1: ما شاء الله والعمار نتاعهم كبار صغار كيف هذو من المشايخ
2: لا العمار نتاعهم من 30 سنه الفوق
1: هو ثم مشايخ تخرجوا من هذه المدرسه معناها
2: اللي تخرجوا في يعني الحاجه الاخرى اللي نجم نضيفها
1: نعم
2: ان في رمضان الفرع هذا يوفر مع الأقل 5-6 لصلاة التراويح
1: ما شاء الله معناه كل رمضان يوفر
2: رمضان
1: 5 منه
2: معناتها
1: سبحان الله حاجة مزيانة برشة هذه معناها نعم. كان كل فرع يوفر لنا في كل رمضان 5-4-3 تقول نلقاو اكتفاء ذاتي لصلاة التراويح
2: يعني اللي قريبة لنا معناتها اللي قريبة لنا يعني الأبناء من تاع الفرع هم يمشيوا يصليوا التراويح
1: سبحان الله
2: كما تاخذ مثلا جامع الكرم الشرقي ادم المجري
1: ما شاء الله كلها يقراوني يحفظوني
2: كل من احمد باباي معناتها في المرسى
1: ما شاء الله
2: يعني عندنا في قمرة كيف
1: ما شاء الله وتعملوا مسابقات شيخ في هذا الفرع
2: انت اللي انت تويك جيت بكري شوي لان يوم 21 عندنا المسابقه الداخليه السنويه
1: ما شاء الله في الشهر هذا
2: اي يوم 21 جوان
1: نعم
2: ان شاء الله المسابقه الداخليه
1: نعم
2: هذه تكون المسابقه بقى المشروط فيها انه يلزم المدرس هو اللي يوافق وهو اللي يقدم التلامذه
1: هو اللي يرشح التلامذه
2: هو اللي يرشح التلامذه للمسابقه
1: نعم
2: ومع انه اذا كان العام اللي فات شارك بمستوى معين يلزم السنه يشارك بمستوى افضل على الأقل حزب
1: ما شاء الله يعني. هذا شرط من شروط المسابقة
2: هذا شرط من شروط المسابقة
1: نعم وتلقاو نتائج مثمرة تفرح في المسابقات
2: والله نجم أن النتيجة اللي نقولها أنا في السنة الماضية المدرسة الفدية بحذنا علمت الحفل متاعها هنا وفرت لهم من القاعة
1: ما شاء الله
2: المندوب الجهوي قال لي خصيصا كان حاضر قال لي راهو الشكر ليك من السيد المدير أن التلامذة اللي قاعدين يقرأوا في القرآن المنتج متاعهم ممتازة جدا
1: ما شاء الله
2: يعني ظاهرين في المدرسة أنهم من الأوائل
1: سبحان الله إذا كل إنسان يحفظ القرآن ويدرس القرآن ويقرأ القرآن اللي هو تلقى نتائج نتاعه الدراسية ممتازة لأني هذه شفتها واكتشفتها في عديد من الفروع نعم
2: لا الحمد لله
1: الحمد لله الناس اللي يدرسوا في هذا الفرع مقتصرين على عين زغوان والكرم ولا يجيكم حتى من بلايص بعاد
2: لا نحن لو كنا على عين زغوان انا سكرنا لا سكنين المدارس أغلب التلاميذ معناتها يجيونا من مرسى، يجيونا من ناحية قرطاج، يجيونا من العوينة، يجيونا حتى من تونس
1: ما شاء الله.
2: فهمتني التطور؟ شفت القسم تاع الشيخ أسامة أغلب التلاميذ ماهمش من هنا، من جملة واحدة من جهة ريانة من المنزه من كل جهة.
1: نعم، أو تعملوا دورة في التكوين في هذا الفرع؟
2: ساعات ساعات منين الوقت ما يكفيش.
1: الوقت
2: ما يكفيش.
1: نعم، وفي الصيف العطلة الصيفية
2: أي.
1: ثم برامج استثنائية ولا تقعدوا تواصلوا في نفس البرامج؟
2: لا، في بالنسبة للصيف عندنا البرنامج الصيفي للصغار خاص.
1: تعملوا برنامج
2: الصيف يبدأ من 1 جويلية حتى ل 12 أوت
1: إن شاء الله.
2: انتني
1: نعم.
2: البرنامج هذا يعني كل يوم يقرأوا اثنين
1: الصغار، يعتني بالصغار اللي يقرأوا في المدارس،
2: يقرأوا اللي يقرأوا المدارس.
1: نعم.
2: يعني اثنين ثلاثة أربعين في الأسبوع
1: ما شاء الله
2: يقرأوا. ثم حاجة أخرى يعني
1: نعم.
2: احنا وفيها إقبال أن ماخذين التلامذة اللي يقرأوا التعليم تاعهم بالفرنسية.
1: نعم،
2: هذوما عاملين حصة خاصة يوم الأربعاء خاطرهم يقرأوا في المدارس نتاعهم.
1: نعم.
2: عن حصة قرآن يوم الأربعاء وحصة تحسين اللغة العربية يوم الأحد
1: ما شاء الله.
2: هنا في اللغة العربية هما كانوا عايشين برا في المهجر وإلا المستوى نتاعهم في المدرسة.
1: سبحان الله. حتى للناس اللي عايشين برا كيجوا في الصيف يلقاو المبتغى نتاعهم في هذا الفرع. فكرة حلوة برشا هذه، تعاونوا بها الجالية اللي خرجتوا.
2: يعني ثم جاونا تلاميذ ما يتكلموش بالعربية جملة واحدة.
1: سبحان الله.
2: والحمد لله ولاو يكتبوا أصل حتى يكتب بالعربية ويتكلموا بالعربية.
1: نعم. والبرامج نتاع التدريس.
2: أي.
1: أنتم اللي تشرفوا على هذا الفرع تحضروا وحدكم ولا؟
2: لا، محضرين البرنامج عندنا طناطيك.
1: نعم.
2: واحدة كتيب يعني من القرآن والأحاديث والآداب معناتها.
1: نعم.
2: آداب الطعام، آداب السلام.
1: نعم.
2: يعني الآداب العامة هذيك اللي المدرس يطبق.
1: اتفاق داخلي أنتم كأعضاء حضرتوا هذا البرنامج وتقولوا للمشايخ اللي درس كل واحد يلتزم بهذا الميثاق. نعم. شيخ بارك الله فيك، شنو تحب تضيف في آخر هذا اللقاء؟ عندك ملاحظة أخرى؟ عندك معلومة أخرى تحب تضيفها؟
2: فضل ربي سبحانه وتعالى أن عندنا ثقة نتاع الإدارة الجهوية الشؤون الدينية.
1: الحمد لله. معاملة بينكم بين مزيانة. نعم.
2: كل الإطارات اللي تشوف في المسجد المنطقة متاعنا هنا ياخذوا شهيد من حفظ من
1: ما شاء الله.
2: يجوا لهنا.
1: أنا متأكد، أنا متأكد منها. أنا خاطر بعث لكم ناس يحفظوا القرآن وعاونتوهم
2: ونساعدوهم ونعطيهم الشهادة اللي يستحقها
1: ما شاء الله.
2: والملاحظات ولو أدى باش يرجع مرة ولا اثنين معناتها يرجع.
1: نعم.
2: ونحاول ندخلوه حتى في واحد المجموعة.
1: نعم. نعم.
2: ولا كيما اللي باش يعمل كتاب ولا معتمد بكل شيء،
1: تعملوا امتحان وتعطوا الشهادة في المحفوظ.
2: بالضبط
1: ما شاء الله.
2: النشاط متاعنا كيما كل معناتها واحد
1: فروع. نعم.
2: والحمد لله عندنا ثقة الأولياء،
1: علاقة طيبة بين الأولياء وبين هذا الفرع. نعم ما شاء الله.
2: أي حاجة
1: سر النجاح هو غادي شيخ.
2: نعم.
1: سر النجاح هو غادي.
2: أي حاجة معناتها يستحق الفرع الأولياء مستعدين باش يساعدوا
1: ما شاء الله. هو فرع مزيان تبارك الله، معناها كي كل الفروع تبارك الله منظم منظيف مهيئ لكل.
2: كانت عندنا حصة تو معادش كنا نقريو كيما نقولوا محو الأمية
1: ما شاء الله.
2: جاونا نساء يبكيوا قسما بالله يبكيوا يحبوا يقراوا القرآن، لكن بقاش عملنا لهم حصة
1: واعطينيتو بيه
2: تعلموا يقراوا ولاو يقراوا. ثم اللي عمل حزبين، ثم اللي فهمتني
1: ما شاء الله تبارك الله.
2: الحمد لله.
1: ان شاء الله ربي
2: عندنا مثال نتاع واحد من الخيان عمره ما قرا ودخل المدرسة عمل 10 حزاب
1: ما شاء الله. جاك في محو الأمية تعلم الكتابة والقراءة وحفظ 10 حزاب.
2: لا ثم مازال ما يقراهاش مزيان.
1: سبحان الله.
2: بالسمع.
1: بالسمع حفظ.
2: حفظ بالسمع.
1: ما شاء الله هنيئا لكم.
2: هي الحاجة أخرى اللي نقولها.
1: نعم.
2: والحمد لله.
1: نعم.
2: أن ثم قسم في الجامعة.
1: نعم.
2: يشرف عليه الأخ الكاتب العام.
1: نعم.
2: حمدي. هذا خط ما عندهم وقت الا يوم السبت العشية بخ.
1: نعم.
2: العشية.
1: نعم.
2: هذوما يوميا بعد صلاة الصبح يجوا يكرروا في الجمعية
1: ما شاء الله.
2: يوميا
1: معناها سبحان الله كل الظروف مهيئة في هذا الفرع لحفظ القرآن الكريم.
2: الحمد لله.
1: الحمد لله.
2: انا لان انا الفكرة متاعي ان شد القرآن وحصة للفقه ونعطي نتيجة باهية.
1: نعم.
2: نحل برشا
1: افضل وفي الاخر ما لقاش نتيجه. نحل برشا ابواب كما برشا ناس يجيو هذا يقروا هذا يقروا كثير من المواد في الاخر ما يلقاو حتى نتيجه. افضل حاجه انك تلتزم بجوز مواد ثلاثه مواد وفي الاخر تلقى نتيجه طيبه.
2: تمام. مره وقع استدعائي في حفل تكريم اخت ختمت اول وحده في فرع من الفروع
1: الحمد لله
2: غير ذاك المهل اسمها. مشيت نلقى الاخت بنت نعنا ختمت عنا
1: سبحان الله
2: يبدي كذا قديمه باش نشجعوا
1: والله والله سبحان الله بادره طيبه.
2: هذه الاخت هي اللي مشرفه على الوليدات اللي يقروا بالفرنسويه
1: سبحان الله
2: اللي ضعف بالعربي.
1: نعم
2: هي مشرفه عليهم
1: ما شاء الله. شكرا الشيخ عبد الرزاق بن حميده رئيس هذا الفرع المحلي بريد الجنه. نعم
2: انا في كل عام انا يعني مكلف بتوعيه الحجيج.
1: نعم
2: معتمديه المرسى.
1: نعم
2: قلت يعني بعدك الدروس 25 درس كل اخر حصه
1: نعم
2: نعملها هنا في الجامعه
1: ما شاء الله.
2: نكرمك الحجيج غديك
1: ما شاء الله
2: يعني عندك المجسم تاع نوريولك مجسم تاع الكعبه وكل ونعطيهم فلاش في منسك الحج الكل
1: ما شاء الله
2: معناتها باسم
1: حاجه طيبه باسم الفرع. شكرا
2: الحمد لله.
1: شكرا شيخ بارك الله فيك شيخ عبد الرزاق بن حميد رئيس فرع رياض الجنة المحلي بعين زغوان وإمام خطيب. شكرا بارك الله فيك. في نمشي وشيخ توا نمشي وتوا للشيخ أسامة. شكرا نمشي للشيخ أسامة باش نسمعوا العينات اللي عنده.
0: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. دعوة خيرة لرفع راية الخير راية القرآن الكريم. راية القرآن الكريم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
3: خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري.
0: هي دعوة نستأنس فيها بأنوار الفرقان من خلال جولة بالمدارس والجمعيات القرآنية المنتشرة بالجمهورية التونسية.
1: أحبابنا الكرام مرحبا بكم مرة أخرى. نمر الآن إلى الشيخ أسامة الورغي الذي يدرس ويشرف على التدريس والتكوين في هذا الفرع المحلي رياض الجنة بعين زغوان. والشيخ أسامة هو غني عن التعريف هو عنده برنامج رياض الإملاء في إذاعة الزيتونة القرآن الكريم وكذلك عنده برنامج آخر من نسمات علوم القرآن الكريم مع الدكتور معز البحري وكذلك هو مشينا وزورناها قبل في رئيس فرع في الطيب المهيري كذلك هو يشرف هناك على فرع لتحفيظ القرآن الكريم. شيخ أهلا وسهلا ومرحبا بك مرة أخرى في برنامج خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
4: مرحبا بك سي بشير وبالسادة المستمعين. شرفتونا بهالزيارة المباركة لفرعنا فرع رياض الجنة بعين زغوان.
1: نعم.
4: مشكورين قبل كل شيء على الزيارة هذه.
1: بارك الله فيك شيخ. شكرا شيخ. من غير ما نرجع نحكي على السيرة تاعك خاطر سيرتك معروفة وتحدثنا فيها في برشا مرات وانت معروف عند المستمعين خلينا نمشي مباشرة إلى رياض الجنة. انت وشنو دورك في هذا الفرع؟
4: بالأساس أنا مدرس هوني معناتها عندنا حلقة حلقة تحفيظ.
1: نعم.
4: كيف تعرف الفرع هذه نشاطه متنوع.
1: نعم.
4: ثم أقسام للنساء.
1: نعم.
4: وأقسام للأطفال وكذلك أقسام للرجال.
1: نعم.
4: فأنا مشرف على قسم الرجال اللي هو معناتها عنا الموظفين والطلبة وحتى اللي يدرسوا في المدارس يجيوا يحفظوا عنا.
1: خليط معنا من كل.
4: نعم. عنا. نعم. قسم باهي فيه حضور محترم وجيد.
1: نعم.
4: الميزة في القسم ذي التوقيت متاعه مبكر نبدأ يوم الأحد الساعة 6:30 صباحا
1: ما شاء الله.
4: وهذا وقت الحق بالأول اللي يسمع الوقت يقول هذا وقت صعيب وكل شيء لكن في الحقيقة هو وقت معناته اللي يحضر معنا يلقاه مناسب
1: ما شاء الله.
4: اللي عنده مشاغل معناته يوم الأحد معناته مع عائلية أو مشاغل دراسية أو أي حاجة يلقى روحه معناته يجي الصباح يقرأ ما تجي 8 لما يكون كمل الحصة متاعه وقرأ ونجب يقرأ.
1: ساعدهم الوقت هذا؟
4: نعم
1: ساعدهم الوقت؟
4: نعم وقت مناسب جيدا والحمد لله الحصة حضور محترم
1: فما قبال معنا
4: فما قبال وناس كل مناسبة ما نجمش يقول لك عندي قضية 6:30 ولا حاجة فأكل الأعذار ذيك اللي تبخل الإنسان
1: والوقت الوقت هذا صعيب برشا معناها، خاصة تو في مجتمعنا وفي الظرف هذا. كيفاش اخترتوه؟ بالاتفاق ولا انت اخترت ولا الجامع الفرع والاقتراح كيف؟
4: انا معناتها اقترحته على رئيس الفرع سي عبد الرزاق بن حميدة
1: تحيلي.
4: وانا عادة معناتها منذ الصغر شيخ بشير كيف تعرف توقيتي مع القرآن في الصباح البيت.
1: صباح
4: الشيخ حسن الله يرحمه يقول من يقول قم وبكر بالهجير فإن سر النجاح في التبكير.
1: سبحان الله محلاه. عاود الشيخ
4: قلنا البيت هذا،
1: عاود البيت عاود
4: قم وبكر بالهجير
1: نعم
4: فإن سر النجاح في التبكير.
1: التبكير
4: التبكير هذاك فيه بركة وفيه، والقرآن معناته يحب صاحب القرآن لازم يبكر معناته ويكون أول حاجة يبدأ بها نهاره، خليش معناتها اللي يحب يحفظ القرآن يخليه اخر نهار.
1: سبحان الله
4: اخر وقته معناتها
1: نهار احد. الناس كلها راقده محلاه، الناس كل تجي للاسواق، الناس كل تجي تقضي قضيتها، هو يقوم من الدار يجي طول يحفظ القرآن قبل حتى القهوه نتاعو. سبحان الله
4: قبل القهوه
1: محلاها. كلهم
4: يجيو خاصه في الشتاء، فصل الشتاء معناتها الدنيا تبدا رايضه ويبدا بعد الصبح مباشره يكون
1: نعم. في الشتاء يولي اصعب شويه،
4: صعب شويه.
1: شيخ الاعمار المتواجده في هذه الحلقه،
4: الاعمار عندنا من تقريبا 12 سنة إلى 70 سنة موجودين كامل الأعمار الكل
1: ما شاء الله.
4: والحاجة الباقية في الحلقة هذه نعملوا حتى نشاط موازي، ما أحيانا نخرجوا مع بعضنا كما نقولوا نعملوا خرجات ترفيهية، فهذه زادة من الحاجات اللي مشجعة
1: ما شاء الطلبة الله. ومعنى صداقة معناها متكاملة
4: أي، فالعلاقة كلها ما بين الأطراف الكل معناتها سواء المدرس أو الطلبة علاقة صداقة وعلاقة معناتها
1: الحمد لله
4: معناتها.
1: وقداش عندها الحلقة هذه تقريبا؟
4: 15 سنة تو
1: ما شاء الله أي. معناها 15 سنة كل يوم أحد،
4: كل يوم أحد. والله معناتها عندنا برشا مواظبين معناتها برشا معناتها ما نقطعوش 15 سنة مواظبين معانا كل أحد إلا في أحيانا المناسبات
1: نعم.
4: أو تجي عطلة أو
1: والحلقة هذه أعطت ثمرة
4: نعم توا تقريبا فما عندنا في الحلقة هذه بالذات
1: نعم.
4: أكثر من 15 واحد ختم القرآن
1: ما شاء الله
4: كاملا
1: بارك الله،
4: بخلاف النتائج الأخرى اللي موجودة في الجمعية، بخلاف
1: الجمعية
4: في الحلقات الأخرى.
1: وثم حلقات أخرى في الجمعية مسترسلة كيف هكا؟
4: فما حلقة في بالي للرجال كذلك، حلقة تحفيظ في بالي الشيخ سفيان هكا للرجال
1: نعم.
4: للرجال زاد يوم الأحد لكن بعدنا احنا توقيتنا احنا
1: نعم.
4: وكذلك للأطفال فما حلقات للأطفال والنساء، نساء كما في كل الجمعيات
1: نعم.
4: ناشطين أكثر ونتائجهم أكثر
1: نعم. وشنو تدرس في هذه الحلقة؟
4: تحفيظ بالأساس، معناتها الحلقة هذه مركزة على التحفيظ.
1: تركز كان على التحفيظ
4: أي، هي خاطر حصة واحدة أسبوعية
1: نعم.
4: فما نجموش نخلطوا معناتها زوز مواد أو ثلاثة في نفس الفركز، اللي جينا نحاولوا معناتها الوقت كامل نخصوه للتحفيظ وللسماع والمراجعة معناتها
1: نعم. والرواية اللي تحفظ بها الشيخ شنو؟
4: قالون عن نافع، رواية قالون عن نافع معظم خطر اللي يجيوا معنا يبدأ اللي يجيوا كل يبدأوا معنا فنبدأ لهم برواية البلد رواية قانون عنا
1: نعم. أنت نشاطك في هذا الفرع يقتصر كان على هذه الحلقة
4: هذا
1: ولا عندك تكوين أخر؟
4: أنا عضو في الفرع لكن
1: عضو في الفرع في اللجنة التسيير
4: أي، نشارك في الاجتماعات متاع الفرع وفي بعض اقتراحات وضع البرنامج
1: نعم. وضع شيخ النجم ونس معينات من هذه الحلقة
4: أكيد عنا سي حامد
1: نعم.
4: خوبعة هو من أبناء الحلقة واللي ختموا القرآن معنا وهو نعم. كذلك مهندس
1: ما شاء الله
4: فيعرف نفسه ويقرأ لنا مقطع إن شاء الله
1: خلينا نسمعه. هاي السلام عليكم.
5: سلام.
1: اسم الكريم
5: حامد خوبعة.
1: حامد خوبعة شنو تعمل في الدنيا؟
5: مهندس إعلامية
1: ما شاء الله. مهندس إعلامية وكيف جاتك الفكرة بجي تحفظ القرآن؟
5: والله هو بديت حفظ القرآن يعني الرحلة بديت منذ نعومة أظافري يعني كي يسمع واحد يقول منذ نعومة أظافري مش تشريف بالعكس معناه راني كركار كبير
1: لا حاجة بيسة
5: فهو بديت بالتشجيع من والدي بطبيعة الوالد
1: نعم.
5: والدي ربي يحفظهم بعد بديت التحقت بمدرسة سكرة
1: سكرة
5: قابلت
1: شيخ حسام
5: كنا نقرأ عند شيخ حسن الورغي والمشايخ اللي كانوا
1: ما شاء الله
5: هذيك ما شاء الله
1: نعم.
5: وبعد التحقت زاد بإملاء الزيتونة عند الشيخ محمد مشفر وقريت في مدرسة في سيدي بن عروس عند الشيخ عبد الرحمن الحفيان
1: الله يرحمه
5: أما بالرغم أني درت على برشا مدارس ما نجمت نختم كان في المدرسة هذه.
1: نعم استقر المقام هنا مع الشيخ
5: الحمد
1: أسامة.
5: لله الحمد لله في حومتنا.
1: في حومة قدش عندك مع الشيخ أسامة ولازم الشيخ أسامة في هذه الحلقة تقريبا.
5: هذا العام الثالث شيخ.
1: قربي.
5: أكثر شوي أكثر شوي.
1: تقريبا أربع سنوات.
5: أربع سنوات تقريبا.
1: ما شاء الله. شو سمعنا؟
5: نقرأ ما تيسر من سورة البينة.
1: تفضلي ما تيسر من سورة البينة.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريئة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريئة. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.
1: صدق العظيم شكرا بارك الله فيك. أنا مر للطالب الموالي. السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا أخي الغالي. الاسم الكريم. الاسم الكريم.
6: حسين شويخ أنا.
1: مرحبا سي حسين.
6: في الجمعية تو عندي قريب بالخمس سنوات تو.
1: ما شاء الله.
6: دخلت الجمعية.
1: ما انقطعتش مدى خمس سنوات.
6: يعني ما شاء الله من اللي دخلت يعني أكثر من يعني هو في أربع أجزاء القرآن تو جزئين يعني حفظتهم هنا في الجمعية.
1: ما شاء الله 30 حزب تقريبا. تقريبا 30 حزب هكاكا.
6: تو في سورة يونس تو.
1: ما شاء الله. الحمد لله. تبارك الله تبارك الرحمن. تشتغل أنت؟
6: أي نشتغل يعني أنا في إطار في شركة.
1: وتلقى وقت بيجي تحفظ القرآن؟
6: والله هو هيك المشكلة الوقت. اما نلقى يعني هالحصة الوقت متاعها
1: نسبتك الحصة هذه تاع يوم الاحد
6: بالنسبهني خاطر السباحه يعني افضل الحفظ افضل
1: ما شاء الله
6: يعني الواحد يعني في السباحه يبدا مخه.
1: نعم وناوي باش تكمل ناوي باش تكمل فيها الحلقه
6: يختم ان شاء الله.
1: ان شاء الله يا رب ان شاء الله تختم وتستدعينا خلينا نحضروا العرس تاع الختم تاعك ان شاء الله. شوف سمعني
6: بداية سورة تبارك إن شاء الله.
1: متيسر من سورة الملك تفضل.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتكم نذير.
1: صدق الله العظيم شكرا بارك الله فيك. بعدين في نمشي وشيخ
7: نمشي وسي أحمد باباي.
1: نمشي وسي أحمد باباي. السلام عليكم سيدي أحمد.
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: لاباس
7: الحمد لله.
1: لقب شغري بعلي أنا باباي. والدك عندك هكا؟
7: عندي بابا حافظ القرآن وعدل شهيد.
1: ما شاء الله باباك عدل شهيد وحافظ القرآن. هذاك على جيبك لهنا. قد عمرك ذا؟
7: 17 سنة.
1: ما شاء الله. تقرأ شنو تعمل؟
7: ما زلت نقرأ سنين تعدى باك إن شاء الله.
1: سنة باك؟ تعدي في الباك سنة ولا؟
7: لا لا لا إن شاء الله عم جاي باك.
1: ربي ينجحك إن شاء الله بالتوفيق إن شاء الله. قديش حافظ؟
7: الحمد لله خاتم أنا طبعا عندي تقريبا عام ونص.
1: ما شاء الله.
7: وتعديت ونعمل شنو ندخل شوي في الروايات. بديت بروايات ورش الأصبهاني.
1: على من تقرأ؟ على الشيخ أسامة زادة؟
7: نعم.
1: على الشيخ أسامة رواية؟
7: إي ما زلت كي بديت طبعا عندي تقريبا شهر.
1: ما شاء الله. شنو بسمعنا؟
7: شوي من سورة التوبة.
1: متى يسمع سورة التوبة تفضل.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إذ يقول لصاحبه

0: أتاه عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم.
1: صدق الله العظيم. شكرا بارك الله فيك. شكرا. فين نمشيو الشيخ بعدين؟
2: نمشيو لسي
3: أحمد الشابي.
1: سي أحمد الشابي، مرحبا سي أحمد الشابي.
3: عايشك.
1: قد عمرك سي أحمد؟
3: 13.
1: ما شاء الله قداش تحفظ؟
3: ليه الحق شوي يعني
1: شوي عايش. شنو سمعنا؟
3: نعم، الخمسة الآيات متاع الرحمن.
1: متى سورة الرحمن؟ تفضلي.

0: الشمس والقمر بحسباها والنجم والشجر يسجدان.
1: صدق الله العظيم، شكرا، بارك الله فيك. شيخ، شنو تحب تقول في اخر هذا اللقاء؟
2: بارك الله فيكم سي بشير. ان شاء الله اخويا، القران هو امانه. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول خيركم من تعلم القران وعلمه. فالخيريه هنا جمعت بين تعلم القران، وهذا فضل كبير، وكذلك تعليم القران. فان شاء الله ربي ثبتنا على هالامانه هذه. وكذلك اوصي ابنائي واخواني وعتى والساده المستمعين بتعلم القرآن، وكذلك السعي لتعليمه ونشره والمحافظة على هذه الأمانة. وكذلك ما ننساش الشكر وتثمين جهود القائمين على الفرع هذا، بداية من الشيخ عبد الرزاق إلى كافة المدرسين. هذا هو سي بشير، وربي بارك فيكم.
1: شكرا شيخ أسامة، بارك الله فيك. أحبابنا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى. أنتم ما زلتم في الاستماع إلى برنامج خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ما زلنا في هذا الفرع، فرع رياض الجنة بعين زغوان معتمديت الكرم التابع للفرع الجهوي بولاية تونس. نمر للشيخ الموالي اللي هو الشيخ سفيان بن صالح، هو كذلك مشرف على التحفيظ في هذا الفرع، نتعرف عليه. السلام عليكم شيخ.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في مدرستنا رياض الجنة.
1: شكرا. هو سفيان بن صالح، تعرف عليك أكثر.
3: سفيان بن صالح هو مدرس القرآن الكريم، إمام خطيب، ألقي بعض المحاضرات في بعض المساجد على رأسهم جامع الزيتون المعمور بفضل الله سبحانه وتعالى، أستاذ للتربية الإسلامية، أشرف على تدريس القرآن وعلومه في هذه المدرسة المباركة منذ 2009، وأيضا بعض المدارس الأخرى الموجودة معناها في ولاية تونس.
1: نعم.
3: في بعض المدارس أحفظ القرآن الكريم، في بعض المدارس الأخرى أدرس السيرة، أدرس الفقه.
1: نعم.
3: وبعض العلوم الأخرى ولله الحمد والمنة.
1: نعم. وقد عن حلقة عندك في هذا الفرع تقريبا؟
3: في الفرع هذه عندنا 4-5 حلق إن شاء الله سميع العليم.
1: 4-5 حلق.
3: نعم.
1: كبار صغار نساء ولاد،
3: الأصنف الكل موجودين. نقريه يوم الثلاثاء، يوم الخميس، ويوم الأحد.
1: نظام الحصص خاصين بك أنت؟
3: خاصين بي أنا إن شاء الله.
1: نعم. برحصة قد دامت معك في هذا الفرع؟
3: والله كما قلت لك، نحن من 2009 ندرسوا. نعم. 4-5 سنوات نخرجوا ناس حفظ القرآن الكريم
1: إن شاء الله.
3: كل 4-5 سنوات معناها يخرجوا، ولكن نجم نقول كل سنة.
1: نعم.
3: فمشكون يبدأ عنده ملكة حفظ أكثر من الأخرين، نخصوا له وقت معين باش يعرض وباش ياخذ القرآن الكريم، تلقاه في عام 2 حفظ القرآن. ونقطة هامة كنا حكينا فيها قبيلة، وقلنا أن التلامذتنا اللي نحفظوهم هم يخرجوا ويدرسوا في هذه المدرسة.
1: نعم.
3: نجيبوش ناس من مدارس أخرى.
1: نعم.
3: بل بالعكس، نكون مدارس هنية أكثر عنا من 12 أو 15 يمكن مدرس في المدرسة.
1: نعم. وكذلك قال الشيخ زاد رئيس الفرع أنكم تبعثوا تلامذة والتراويح في رمضان.
3: نعم، التراويح هذيك كل عام موجودة. محليها تلقاها طفل عمره 15 و16 سنة يتقدم معنا يصلي التراويح، حتى كل جزء المحفوظ مثل الربع الرابع والربع الثالث ولا الأول ولا الثاني، فيتقدم ما يتيسر ولا يلقى وزوز ثلاثة. وصلنا في بعض السنوات نخرجوا 3-4 معناها اللي يحفظوا، وذوم اللي نحكي عليهم معناها حفظوا مشي
1: ما شاء الله.
3: سبحانه
1: ما شاء الله. والرواية اللي تحفظ بها؟
3: نحفظوا قالون عن نافع المدني، واللي حب ياخذ روايات أخرى هاكا عنده معنى حصة فردية إن شاء الله.
1: حصة فردية. أي.
3: ورش وإلا حفظ.
1: نعم. وتراجع لهم المحفوظ اللي يحفظوه
3: بطبيعة الحال. عندنا برنامج. نعم. برنامج ثراية.
1: نعم.
3: برنامج تفسير القرآن الكريم، برنامج العرض، برنامج معناها برامج متعددة.
1: نعم.
3: حتى المحفوظ القديم ديما نطالبهم بجزء من المحفوظ القديم باش نعطيوهم المحفوظ الجديد،
1: باش نقعدوا ديما محافظين على اللي قرينا وحفظنا. نعم.
3: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم معناها أن الإنسان لابد أن يتعلق بالقرآن الكريم، ويكون القرآن معناها منقوش في قلبه، يعرفونه كما يعرفون آباءهم.
1: سبحان الله ما شاء الله. شكرا شيخ، بارك الله فيك. إن شاء الله باش نأخذ معك بصفة استثنائية اليوم معك أنت بالذات في هذا الفرع بالذات، باش نأخذ تلاوة جماعية على ما أظن.
3: نعم
1: نعم،
3: هي المجموعة إن شاء الله هي مجموعة مبتدئة.
1: نعم.
3: خاطر المجموعة القديمة حفظت وكملت.
1: نعم.
3: جبنا مجموعة جديدة الحمد لله، ولكن هاو المجموعة طيبة ربي يبارك في هذه الوجوه اللي هم ماشيين على درب المسار اللي الحمد لله اللي قاعدين يتعلموا ويتقدموا، وديما نقولوا نحن القرآن ديما يكون معانا في كل وقت وحين.
1: نعم شكرا شيخ بارك الله فيك، خلينا نتوقع ربي ونسمع ما تيسر من التلاوة الجماعية. تفضل شيخ.

0: صدق العظيم. شكرا شيخ سفيان، بارك الله فيك. عندك تحب ملاحظة تحب تقولها في آخر هذا اللقاء؟
1: والله هي اليوم أخذينا معناها الثمن بعجالة، الأصل أن نأخذ الثمن ويتعاود الآية برشة مرات.
0: نعم.
1: ونأخذ فيها الأحكام.
0: نعم.
1: ونأخذ فيها مخارج الحروف ونعوض بطبيعة الحال ما يخرج الثمن، خليني يقول 60% إذا مش أكثر محفوظ،
0: ما شاء الله.
1: نعاود معناها مدة ساعة ونص أو ساعات أكثر، نعاود الثمن برشة مرات، فيلقى الطالب.
0: نعم.
1: نفسه معناها حافظ الثمن، يجينا الأسبوع الجاي معناها مهيئ بإذن الله السميع العليم. نقطة أخرى.
0: نعم.
1: مع تفسير الثمن.
0: نعم.
1: معناها نتدبر الثمن.
0: نعم.
1: وفي بعض الأحكام وأخلاف الأحكام وأخلاف معناها
0: بين معاني الكلمات. نعم.
1: لازم موجود معناها تفسير القرآن إن شاء الله.
0: شكرا شيخ سفيان، بارك الله فيك، وشكرا للمجموعة اللي معاك، وبارك الله فيك مرة أخرى. أحبابنا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى، أنتم ما زلتم في الاستماع إلى برنامج خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نمر مع بعضنا للأستاذة نجوى بجميل، المشرف على التدريس في هذا الفرع، فرع رياض الجنة بعين زغوان، معتمدية كرم. أستاذة أهلا وسهلا ومرحبا بك في برنامج خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
2: أهلا بك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: صحتك بخير؟
2: الحمد لله، الحمد لله.
0: نجوى، انت عارف عليك اكثر، شكون نجوى؟
2: انا استاذه متقاعده.
0: اختصاصك؟
2: اختصاصي رياضيات.
0: ما شاء الله.
2: عندي معناتها 15 سنه يعني تفرغت للقران، وحبيت معناتها نحفظ القران ونحفظ الوليدات.
0: هذا من حفظ القران؟
2: نعم.
0: المشايخ اللي يحفظوك القران شكون هم؟
2: والله ما شاء الله، منهم شيخ بلال بن محمود، برشا مشايخ، سفيان، شيخ سفيان.
0: من صالح بقيت
2: من صالح.
0: قداش دامت؟
2: والله بقيت برشا الحقيقة، عندي تو 4 سنوات من اللي خدمت، فهمت؟
0: نعم. وكي جاتك الفكرة أنت أستاذة رياضيات وجيت تحفظ القرآن؟
2: هذا ربي سبحانه وتعالى هو اللي ألهمني ومعناتها دلني على هذا الطريق، فهمت؟ وقلت في معناتها من غير لا تفكير ولا حتى شيء، يعني في يوم قررت أن أحفظ كتاب الله.
0: تجهت لحفظ القرآن الكريم وانت ما زلت في النشاط نتاعك؟
2: اي في النشاط، ما زلت في نشاط.
0: انت ما زلت تدرس في المعهد؟
2: ندرس، اي في فرد وقت، يعني كنت نحفظ من الاول، بديت بنص وجه وقعدت هكاك يعني حتى لين تقدمت في الاخر بالكل، كملت معناتها ختمت على الشيخة منية بن سدرين. وقتها دخلت في المكثف، ولينا نعملوا 3 أوجه في الاسبوع
0: ما شاء الله.
2: اي باش ختمت، يعني كنت بالحق يعني ما نعرفش، يعني حبيت نسرع باش نكمل القرآن ونختمه، يعني ما نعرفش، يعني فما حاجة في داخلي تخليني نسرع وكأني ما نعرفش شنو في شنو هدف معناتها كان في حياتي أني
0: وصلت الهدف نتاعك.
2: نعم.
0: بعد مدة وصلت الهدف نتاعك.
2: الحمد لله، يعني وما زلنا يعني
0: ما زلنا نتعلم.
2: اي ما زلنا.
0: لقيتي صعوبة في التعليم وفي الحفظ؟
2: الحقيقة ما لقيتش الصعوبة.
0: نعم.
2: علاش؟ خاطر كي يبدأ الإنسان هو يحب يحفظ.
0: نعم.
2: يعني صدقني حتى صعوبة معناتها مع الأولاد مع الدار ومع الظروف العائلية الكلها، لكن تحديناهم هذم الكل على خاطر الإصرار متاعنا، لأن نحن معناتها نحب نحفظ القرآن وكلام رب.
0: ولقيت وقت باش تحفظ القرآن؟
2: الحقيقة ديما نلقى الوقت، وربي سبحانه وتعالى يبارك في الوقت.
0: وشغلكش القرآن على عائلتك؟
2: شغلني على بعض الزيارات الحق. كنت نزور أكثر. نعم. معناتها نقصت في الزيارات فقط، لكن الواجب ديما نقوم به.
0: الحمد لله، نتقبل إن شاء الله.
2: الحمد.
0: وأنت الآن تدرس في هذا الفرع؟
2: نعم نعم، ندرس وقاعدة ندرس زادة في العلوم الشرعية.
0: نعم.
2: السنة إن شاء الله نكمل معناتها، ناخذ التأهيل إن شاء الله، نعدي التأهيل إن شاء الله، فهمت؟ الشرعية. حتى نكمل. نعم.
0: العلوم الشرعية، المشايخ اللي قروا فيك شكون؟
2: عندي الشيخ جلنزة يقري فينا في الفقه، وبرشا مشايخ معناتها. نعم. وفما شو اسمه السنة قري فينا في الفقه الشيخ عبد الباقي، يعمل في عمل النسنة في الحلال والحرام.
0: نعم.
2: فهمت؟ نعم. مع الشيخ عبد الباقي.
0: مع الشيخ عبد الباقي المغراوي، تحية. نعم. الشيخ عبد الباقي المغراوي هو يقدم.
2: نعم.
0: برنامج مشاوير. وانت تحفظي في القرآن هوني في هذا الفرع؟
2: نعم نعم.
0: عندك تلامذة؟
2: اي عندي مدة يعني وانا نحفظ الحقيقة في القرآن زادة.
0: نعم.
2: فهمت؟ هنا عندي تلامذات الحقيقة، اخترت الصغيرات
0: ما شاء الله،
2: يعني
0: صعوبة صغيرة للتحفظ.
2: لا انا رغم الا انني كنت مقري معناتها مع الكبار.
0: نعم.
2: يعني كنت نقري في البكالوريا، من بعد واني حبيت نقري مع الصغيرات الحقيقة، وقيت يعني نعرش متعة.
0: متعة. شنو الفرق انك انت تقري في المعاهد والفرق انك تقري في هذه الفروع القرآنية؟
2: هو الفرق، الفرق الحقيقة يعني ما هوش كبير برشا.
0: نعم.
2: فهمتني ولا؟ يعني الفرق الوحيد انك هنا لازمك باش تكون هو حتى في الـ في الـ
0: المعهد.
2: في المعاهد الاستاذ يكون واعظ، زاد يوعظ معناتها كيرا حاجات.
0: نعم.
2: في القسم كيف كيف لهنا
0: نصلحوا المجتمع.
2: اي نصلحوا صحيت، فهمت يعني كيف كيف مع الصغيرات لحق معناتها تحس روحك مرتاحة اكثر، يعني نعم. تحس روحك كأنك مع ملائكة.
0: نعم أكيد. يعني كل إنسان هو يحفظ القرآن بين الله وربي سبحانه وتعالى يعطيه نور،
2: هما
0: يعطيه بركة.
2: أكيد. أنا الحقيقة معناتها نحس براحة كبيرة في نفسيتي،
0: طمأنينة.
2: نعم طمأنينة كي نقرأ القرآن. لو كان تخليني نهار كامل وأنا وحدي في الدار مع المصحف ما نقولك شقلقت وما نقولك نخرج وما نقولك حتى شيء.
0: الحمد لله.
2: يعني هذا خاطر الإنسان كما قلت لك القناعة في العبد.
0: نعم.
2: والإخلاص لله. نعم. سبحانه وتعالى.
0: نعم شكرا. نعم. أستاذة تو باش نمر للعينات اللي قرأوا عندك نسمع ومن متى يسر.
2: هما الحقيقة قراوا عندي وقراوا عند الأخت إلهام زادة، مش عندي أنا كهو.
0: نعم تحية الأخت.
2: نعم نعم.
0: خلينا فين نمشي وشكون باش نسمع منه؟
2: نمشي والمروان.
0: نمشي والمروان. تفضل سيدي.
2: تفضل.
0: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
0: قد عمرك مروان؟
3: 9 سنوات.
0: فين السنة تقرأ؟
3: السنة الرابعة.
0: معادلة مريقلة؟ قداش تحفظ؟ قداش الحزب؟ نين لين؟
3: في الجمعة وجهه شوية.
0: باهي شنو باش تقرا لنا؟
3: الزمر.
0: متيسر من سورة الزمر. تفضل. تفضلي.
3: متيسر من سورة الزمر.
0: تفضل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله الواسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل إني أمرت وأن أعبد الله.

0: عبادة يا عبادي فاتقون.
1: صدق الله العظيم. شكرا بارك الله فيك. نمر للتلميذة الموالية. السلام عليكم.
2: عليكم السلام.
1: الاسم الكريم؟
2: لوجين بن بلقيس.
1: قد عمرك لوجين؟
2: 15.
1: قد حافظ؟
2: 18.
1: ما شاء الله. من يبش تقرأ لنا؟
2: صفيت.
1: متى يسر من صفحة الصفات؟ تفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظ

0: واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون.
1: الذكر العظيم، شكرا، بارك الله فيك. نمر للتلميذة الموالية.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، مرحبا، اسم الكريم.
2: اسمي مريم المنصور.
1: مريم قديش عمرك؟
2: عمري 12.
1: ما شاء الله، قديش حافظة؟
2: 14 حزب.
1: شو باش تقرا لنا؟
2: سورة الزمر.
1: سورة، بتيسر من سورة الزمر، تفضل مريم.

0: يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى ممن يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار.
1: صدق العظيم. شكرا بارك الله فيك. نمر للتلميذ الموالي. السلام عليكم. اسمك؟
2: هارون السعيدان.
1: هارون خدش عمرك هارون؟
2: 11 سنة.
1: قديش تحفظ هارون؟
2: 16 حزب.
1: ما شاء الله ذاك على عشان تضحك. أي شنو باش تقرا لي؟
2: سورة ياسين.
1: متى يسم سورة ياسين؟ تفضل هارون.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون.
1: صدق العظيم. شكرا بارك الله فيك. أحبابنا الكرام، نعود للشيخ عبد الرزاق بن حميد رئيس هذا الفرع اللي نختم معه هذا اللقاء. شيخ مرحبا بك مرة أخرى.
3: وبيك أكثر شيخ، ربي يبارك لكم إن شاء الله. الشكر الموصول ليكم ولا الذي تعزيتونا إن شاء الله.
1: شكرا. قلت عندي ملاحظات بتضيف.
3: ملاحظات.
1: نعم.
3: حبيت نقول أن القرآن ما عندوش أعمار.
1: أكيد.
3: بمعنى ما يقولش الإنسان أنا كبرت ما عادش نجم نقرا. وباش نعطي مثال بسيط، أن عندنا زوج نساء بدأوا يحفظوا في القرآن بعد التقاعد.
1: نعم.
3: والحمد لله وختموا القرآن، يعني ختموا القرآن عمرهم في 70 سنة. ختم القرآن بهذا فضل الله سبحانه.
1: إن شاء الله فضل ربي سبحانه وتعالى.
3: الملاحظة الثانية أن حبيت رسالة أن أصغر من ختم القرآن عندنا في المدرسة كان عمره 12 سنة
1: في هذا الفرع.
3: وإحنا الآن نحاول باش نلقاه شكون سواء من الإناث والذكور باش نحطموا القياس هذا إن شاء الله.
1: تحفظوا
3: إن شاء الله. إن شاء الله موجود إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا رب.
3: إن شاء الله بحول الله تعالى إن شاء الله.
1: ربي يوفقك بشيء.
3: ربي يبارك خويا.
1: شكرا بارك الله فيك.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
1: شكرا ليك ولكل أعضاء هذا الفرع ولكل الطلبة اللي يدرسوا في هذا الفرع. أحبابنا الكرام، إلى أن نلتقي في فرع جديد وفي ولاية جديدة معتمدية جديدة من هي وفي فرع جهوي جديد من هذه الفروع في كامل تراب الجمهورية. إلى ذلكم الحين أستودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا للجميع.
4: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. من تعلم القرآن وعلمه. دعوة خيرة لرفع راية الخير، راية القرآن الكريم. راية القرآن الكريم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
5: خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري.
4: هي دعوة نستأنس فيها بأنوار الفرقان من خلال جولة بالفروع المحلية للرابطة الوطنية للقرآن الكريم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه.

0: بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير.
1: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يعده ويقدمه بشير الطبابي.
2: يا عبد الله، يا أمة الله، اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك وقوتي وقوتي.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم، ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم.

0: منتدى البيئة. منتدى البيئة. منتدى البيئة برنامج حواري يقدمه لكم توفيق بن عبد الله. توفيق بن عبد الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أحباء الطبيعة، أحباء البيئة، متتبعي برنامج منتدى البيئة ومشاهدينا كذلك أينما كنتم، أهلا بكم وسهلا في حصة جديدة لبرنامج منتدى البيئة على موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالإذاعة التونسية. أدركنا في يومنا هذا الحصة 72 بعد 600 في سنتها 13. ديما نقولوا فضل من الله ونعمة أن أدركنا هذا العدد. نحب قبل ما نبدأ في هذا اليوم، ربما بالنسبة لبرشا ناس بشو قدرهم في التاريخ، خاصة تلامذتنا اللي عدوا أو اجتازوا امتحان شهادة البكالوريا، نحب نهنيوا الناجحين سائلين الله أن يوفق مسعاهم، كما نتمنى حظا سعيدا للمؤجلين. إن شاء الله ربي يوفقهم في باقي المشوار. هذا معنا ما نبدأ به في هذا اليوم. إذن اخترنا هذا الأحد أن نسلط الضوء على موضوع هام ربما كنا أشرنا له في الأحد الماضي، في علاقة بتغطية أنشطة من نشاطات البنك الوطني للجينات، هذه المؤسسة المتميزة بعملها تكتشفوها بعد. إذن موضوع اليوم هو الموارد الجينية والموروث الغذائي بين تحدي التثمين ورهان المحافظة. لهذا الغرض سيدي الكرام دعونا حضورا بالأستوديو الدكتورة ألفة الصدود، اختصاص علم الوراثة والبيولوجيا الجزئية وأستاذ محاضر بالبنك الوطني للجينات، وحديث عن إضافة البحث العلمي لتثمين الموارد الجينية وعن الدور المهم الذي يطلع به بنك الجينات في الغرض. دكتورة مرحبا بك وعودة ميمونة تقريب بعد سنوات من حضورك في إذاعة الزيتونة برامج منتدى البيئة. مرحبا.
2: مرحبا بك سي توفيق، ومرحبا بكافة المستمعين إذاعة الزيتونة.
1: شكرا لك المستمعين والمشاهدين كذلك. رحب بي لأول مرة تقريب السيدة إيناس تبيني، هي مهندسة فلاحية من مؤسسي شركة تعاونية للأقمار البيئة، مكلفة بالتكوين والبحث العلمي. شو ديما لمسة البحث العلمي في إذن في حصتنا وفي برنامجنا، باش تحكي لنا على تجربة واقعية لتثمين الأكلات التقليدية التونسية مشتقة من الموارد المحلية. سيدة إيناس مرحبا بيك في أول مرة أو أول مرة في حصة برنامج منتدى البيئة.
3: يعيشك سي توفيق، صباح الأنوار. صباح الأنوار على كل مستمعي ومشاهدي إذاعة الزيتون.
1: إذن ممنون جدا باستقبالكم وبحضوركم، إن شاء الله الفائدة تعم. اليوم موضوع هام جدا في علاقة بالتغذية، في علاقة بالغذاء، لكن خصوصية الأكلة التقليدية وعلاقتها بالعلم. يلزم التوسع كل يفهم هذا اليوم في ظل التحديات نعيشها في خيارات، في ربما المقاربة بتاع صحة واحدة. إن شاء الله اليوم تكون مفيدة. كذلك في المداخلات الهاتفية باش يكون معنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي، باش نحكيه حول موضوع الغذاء الصحي من خلال القرآن والسنة في علاقة بالغذاء. إذن تكامل وترابط بين البعد الديني وكذلك البعد العلمي، ومداخلة هاتفية أخرى باش تكون شاهدة من شواهد الموضوع متاعنا اليوم، باش تكون معنا السيدة هنية العشي، هي رئيسة جمعية النساء من أجل المواطنة والتنمية بعين دراهم، وباش تحكينا على حاجة خاصة جدا، تثمين البذور المحلية بمنطقة واد الزان بالشمال الغربي بعين دراهم تحديدا، المنطقة الجميلة. ما نساوش نختمو بالفقرة الإخبارية القارة، هذا معنا في برنامجنا اليوم. ما تبعدوش برشا. في الإخراج الإذاعي أختنا لطيفة الفرشيشي، والإخراج الرقمي كالعادة أختنا كريمة أعتيق. قبل ما نخرجوا فاصل ومضى، نرفع أيدينا بأكف الضراعة سائلين الله سبحانه وتعالى النصر والتمكين لإخواننا في فلسطين حتى تعود الأرض والمسجد إلى أهله. بهذايا نخرج موسو إلى الفاصل، ثم نعود معكم لمواصلة الحوار مع ضيفاتنا الكريمات. فاصل ثم نعود.

0: أعداد النحل في تراجع في العالم.
1: زعما شنو السبب؟
0: استعمال الإنسان للمبيدات الحشرية بكثرة،
1: زيد معهم تغير المناخ وتأثيره على المنظومات البيئية.
2: نحافظوا على النحلة باش الحياة أحلى.
3: نحافظ على النحلة باش الحياة تحلى. كنا هكا مع وضع تحسيسية، ونذكروا لتحقبينا في الأبان أن موضوع اليوم هو الموارد الجينية والموروث الغذائي. بين تحدي التثمين ورهان المحافظة، ضيفتي الكريمتين هما الدكتورة ألفة الصدود من بنك الجينات، وسيدة إناس تبيني من مؤسسي الشركة التعاونية للأقمر البيا، باش نحكيه في الموضوع هذا. لكن قبل كالعادة ما نخوضوا في الحوار مع ضيفتي كريمتين، نحب نمشي للفقرة التأصيلية لأثثها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم تربيسي. نذكر اليوم موضوع اليوم كذلك في الفقرة التأصيلية هو الغذاء الصحي من خلال كتاب الله وسنة رسول الله. ألو، السلام عليكم فضيلة الشيخ.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أخوي توفيق، مرحبا بك وبضيفتيك الكريمتين. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وجزاكم الله خيرا على كل ما تقدموه من جهود في خدمة الدعوة فيما يتعلق بحفظ البيئة والمحيط.
3: نعم،
4: حقيقة الله. يعني الحديث عن الغذاء الصحي مثل القرآن الكريم والسنة هو حديث عن نعمة عظيمة من نعم الله تعالى، وهو حديث عن أحد المقاصد الكبرى اللي الحقيقة جاءت بها الشريعة بحفظها، حفظ النفس، باعتبار أنه لا تستقيم حياة الإنسان ولا تقوم صحة الإنسان إلا بغذاء سليم نافع. وذلك عليه القرآن الكريم لفت الانتباه لقيمة الغذاء، فقال عز وجل فلينظر الإنسان إلى طعامه.
3: نعم،
4: ويعني المولى عز وجل لم يأمر الإنسان بالنظر إلى الطعام عبثا، ولكن هي دعوة إلى التأمل في مصدر هذا الطعام، في جودة هذا الطعام، فيما يترتب عن الآثار المتعلقة على صحة الإنسان وعلى حياته. ولذلك قال عز وجل يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا.
3: نعم،
4: وهذا يدل على استصحاب كل ما فيه نعمة وفضل وخير وفائدة للإنسان بصفة عامة. ولذلك قال جل وعلا فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا.
3: نعم،
4: إذن فالأصل أنه بمفهوم المخالفة ما لم يكن طيبا فلا يندرج ضمن الطيبات التي أمرنا بتناولها.
3: نعم،
4: ولذلك لم يأتي في القرآن ببيان يعني الحل، بل قارنه بالطيب.
3: نعم،
4: فقط القرآن ما ذكرش أنه ما هو حلال، مش فقط مصطلح الحلال.
3: نعم،
4: أي ما يحل لنا، بل مصطلح القرآني يعني يجاوز إلى ما هو أعظم، وهو أن تكون المسألة طيبة، وإن الله طيب لا يقبل إلا طيبة.
3: نعم،
4: يعني الطعام ممكن يكون مباح من حيث الأصل، لكنه يفتقد إلى الجودة أو السلامة أو المنفعة. يعني مش كل حاجة حلال هي طيبة.
3: أكيد،
4: ممكن يكون هو حلال يعني يحل أكله، لكنه ليس من الطيبات. يعني نحن نتحدث عن الجودة، نحن بالكاليتي أو على يعني التفاوت في المنافع. ومن هنا العلماء قرروا يعني أنه من مقاصد الشريعة المحافظة على صحة الإنسان وكل ما يؤدي إلى الهلاك، يعني هلاك هذه الصحة، باعتبار أنه حفظ النفس يكون من جهة الوجود ومن جهة العدم، من جهة وجود هذه النعمة وإيجادها، إيجاد الصحة، ومن جهة العدم كل ما يتعلق بالإضرار بهذه بالصحة، يعني صحة الإنسان بصفة عامة.
3: نعم،
4: ولذلك نجد أن المولى سبحانه وتعالى يعني في محكم التنزيل يقول لنا سبحانه وتعالى مثلا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، باعتبار أنه هذا يتعلق بأهلية الصحة. رب يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. والنصوص هذه كلها ولتوفيق تؤسس لمبدأ الوقاية الصحية اللي هو اليوم من أهم المبادئ في الطب الحديث. وذلك علاش كذلك السنة النبوية يعني جعلت قواعد للغذاء الصحي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه.
3: سبحان الله،
4: يعني المعدة هي بيت الداء كما يقال. والحديث هذا يمثل قاعدة ذهبية في الاعتدال الغذائي، هذا مهم جدا. ولك عشر عز وجل يقول وكل واشرب ولا
3: تسرفوا.
4: ولا تسرفوا. يعني الاعتدال هو مبدأ قرآني أصيل، والإسراف مش مجرد قضية اقتصادية، لأنه غالبا ما نربط الإسراف بالمعطى الاقتصادي.
3: نعم.
4: ولكن الإسراف الأصل أن نربطوه كذلك بالمعطى الصحي.
3: أكيد.
4: والمعطى البيئي.
3: البيئي.
4: نعم. الإسراف مش قضية اقتصادية فقط، على أهمية المعطى الاقتصادي طبعا. لذلك علاش قديش من أطعمة تهدر، وكم من موارد تستنزف.
3: أكيد.
4: وكم من أمراض يعني تنشأ بسبب تجاوز حد الاعتدال.
3: أكيد.
4: الذي أمرنا به المولى سبحانه وتعالى. يعني كيف نشوفه نعمة ربي اللي تطيش، أنت كذلك نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، فإسرافك في تناول هالحلال هذا وما أحله الله هذا ليس من الطيبات سبحان الله. فالقرآن كذلك ذكر أصناف متعددة من الأغذية، الحبوب، الثمار، الزيوت، العسل، الألبان، يعني مش اعتباطا هذا.
3: نعم.
4: بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. وقال سبحانه وتعالى يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس.
3: نعم.
4: وقال وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها. وهذا التنوع هذا لرب يمتن به على عباده ينتجم مع أكد عليه المختصين هو أهمية التنوع الغذائي لتحقيق التوازن الصحي.
3: نعم.
4: يعني اليوم المختصين في الغذاء يتحدثوا على التنوع، ومش مسألة اعتباطية أن ربي عز وجل في القرآن الكريم ذكر لنا الأنواع هذه، بل حتى الخيرات والنعم والطيبات اللي ربي ذكرها في نعيم الجنة متعلقة بطيبات الدنيا سبحان
3: الله. نعم.
4: ولذلك موضوع الحقيقة الحلقة اليوم هو يرتبط أكيد بالموارد الجينية والموروث الغذائي المحلي هناك، ما يعني أشار سيادتك.
3: نعم.
4: وهذا القول في القرآن الكريم دعوة للمحافظة على نعم الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وقال ربي عز وجل كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا، لأنه من صور الإفساد اليوم هو ضياع الأصناف المحلية الأصيلة.
3: نعم.
4: واندثار بعض الموارد الوراثية، خلينا نقول تمثل جزء من الأمن الغذائي والتراث الحضاري للأمة.
3: نعم.
4: يعني أمة ما عندهاش أمن غذائي، ما عندهاش موروث، ما عندهاش باتريمون تاع هذا الغذائي، فما نقدرش نتحدث عن أمن قومي.
3: نعم.
4: فهي أمة مستباحة يعني. ولذلك المحافظة على البذور المحلية والأصناف التقليدية والأكلات المتوارثة تاع نقولوا احنا
3: هذا هو
4: النظام.
3: نعم.
4: النظام تاع نقول المتوسط خاصة ليس مجرد مسألة اقتصادية وهي توفيقية، مسألة تتعلق بالحفاظ على نعمة من نعم الله عز وجل وعلى جزء من هوية المجتمع والذاكرة الغذائية. ويعني هذاك علاش الذاكرة هذه تواصل آخر وقت إذا قامت الساعة، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم وكيدي أحدكم فسيلة
3: فليغرس،
4: استطاع أن يقوم حتى يغرسها فليغرسها.
3: سبحان الله.
4: يعني الحديث هذا يرسخ ثقافة البناء والاستدامة والمحافظة على الموارد الأجيال القادمة. والغذاء ومش مجرد إشباع للجوع ولكنه عبادة وشكر ومسؤولية. هذا اللي نختم به أخويا توفيق، أنه لما نتحدث عن الغذاء مش مجرد يعني مجرد مسألة بيولوجية، بل هي
3: تعبدية.
4: عبادة.
3: نعم.
4: هي شكر.
3: نعم.
4: كما أنك أنت تأكل أكلة وتحمد ربي، ربي سبحانه وتعالى يكتب لك من الأجر الكبير بإذنه سبحانه وتعالى.
3: شكرا فضيلة شيخ دكتور عبد الكريم الطبرسي على هذا البعد التأصيلي لمفهوم الغذاء ومفهوم إذن المحافظة على الموارد والأكلات التقليدية. يعطيك الصحة. إن شاء الله في مناسبة أخرى ربما نتناول الموضوع بأكثر تحليل وبأكثر ويقع باش نفهموا اللي الدين راهو ما ينجمش يكون في معزل عن هو شأن من شؤون الحياة، هو يعالج ربما حياتنا اليومية. على كل حال شكرا جزيلا لك فضيلة الشيخ. نخرج فاصل ثم نعود.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
6: قطرة ماء تعطيك الحياة، واجعلنا من الماء كل شيء حي. الماء أساس الحياة فلا تبذروه.
3: الماء أساس الحياة فلا تبذلوه. حضر مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، مش ندخل في الحوار مع ضيفتي الكريمتين من غير ما نطول عليكم وما نخسروش إذا وقتنا، باش نتوجه للدكتورة ألفة الصدود وهو اختصاص علم الوراثة. خلي تحطنا في هالإطار تاع اليوم، باش نحكيو على الموارد الجينية والموروث الغذائي، هالأكلات التقليدية، التثمين، وهي المحافظة قبل المؤسسة اللي تخدم فيها فكرة على المؤسسة اللي تخدم فيها دورها، ثم حطنا في إطار الموضوع باش مشاهدينا وكذلك مستمعينا يتحطوا في الإطار. لكن كلمة سيدتي.
7: شكرا. ألفة صدود، أستاذ محاضر بالبنك الوطني للجينات، منسقة فريق عمل الأشجار المثمرة.
3: نعم.
7: كما تعرف بنك الجينات من بين مهامه هو المحافظة على الموارد الجينية، تثمينها وتوثيقها.
3: نعم. بس عم بيركو لكم هالظهور هذا الإعلامي والتموقع، بالعكس نحن على الأقل في آخر تكوين صحفي تلقاه مجموعة صحفية تقريبا إجماع على الفائدة العظيمة اللي تحققت من خلال هالتكوين هذايا، وانفتاح على مجال ربما كان مغمور شوية، وهذه فرصة ربما باش نبدأ معناها تتعدد لقاءاتنا مع بنك الجينات. هذه المؤسسة ربما نقولوا السيادية باش تولي كما كان يحكي الشيخ. هنواصل معك.
7: الحقيقة في التكوين اللي قمنا به للصحفيين ومشكورين كانت إن شاء الله تكوين ناجح. هو الهدف إنه البحوث اللي نقوموا بها والأشغال اللي هي من شأن معناتها المحافظة على الموارد الجينية نعرفوا بها أكثر، نعرفوا بالمصطلحات وتكون حاجات نافعة للعباد ومعناتها ونبسطوا المفاهيم.
3: نعم، نبسطوا المفاهيم. خلنا نبداو بمعناها كلمة هالموروث الغذائي، علاش باش نثمنوه، شنو معناها الغاية من العمل هذايا باش المواطن على الأقل والمستمع نقوله في المطلق نحن والمشاهد يفهم.
7: أنا حبيت نكمل نربط اللي قال فضيلة الشيخ مشكور وبرشة، معناتها حاجات مهمة جدا. القرآن الكريم سبحان الله يعني ذكر برشة أنواع، كي نحكي على الأشجار المثمرة اللي هي ربي نعم علينا في بلادنا. نعم. كي نحكي على الرمان اللي هي ذكرت، كي نحكي على التين، على الزيتون، على العنب، كلها ذكرت في القرآن الكريم. ونعرفوا اللي بلادنا تونس فيها تنوع جيني كبير للأصناف هذه متاع العنب
3: بالضبط
7: ومتاع الكرم ومتاع. نعم. الزيتون.
3: نعم، كي نحكي على تنوع جيني نقصده معناها موروث عنده سنين، مئات السنين هو متواجد، معناها الحب الثمرة هذيك. نعم.
7: هذه موروث، هذه يمثل موروث يعني جيني. موروث كيف كيف مربوط بالموروث الغذائي وهو موضوع حلقتنا اليوم. والفكرة جات معناتها كبنك جينات والفريق مشكور زملائي من لينرات وباحثين من جامعة باري، حبينا نخدموا على العنب والعنب والتنوع الجيني للعنب في تونس والعلاقة مع الأكلات التقليدية اللي تتميز بها تونس وهي غنية وثرية جدا.
3: نعم.
7: خاصية الأكلات التقليدية هي أنه هالأصناف المحلية للعنب معناتها تكون في منظومة غذاء كما قال فضيلة الشيخ. المنظومة غذاء يعني نحافظ بها على صحتنا، نحافظ بها على بيئتنا، وتكون عندها منفعة اقتصادية. كيفاش المنفعة الاقتصادية؟ هالفلاح الصغير، هذه الفلاحة العائلية، هي بصفة عامة فلاحة مستدامة.
3: نعم.
7: تعتمد على أصناف من العنب، أصناف صامدة.
3: نعم.
7: أصناف معناتها هي تمثل هويتنا، بقات معانا متأقلمة.
3: صامدة. قلت كلمة صامدة نفسرها شوي مثالش ومش من ما نقاطعكش برشا. نعم.
7: كما تعرف الأصناف اللي هي محلية، كي ناخذوا العنب ولا أي، ولا ناخذوا التين مثلا، الأصناف هذه متى حتى كي تجينا تغيرات مناخية تبقى ديما صامدة
3: موجودة
7: ما تندخرش برشا. كيما الأصناف اللي هي تتطلب برشا مياه، تتطلب معناتها كيما نقولوا مثلا مدخلات فلاحية، بعكس
3: درجة ملوحة في
7: درجة ملوحة بالضبط. هي تصمد معانا متأقلمة معانا.
3: ممتاز جدا. نذكر باللي الخدمة اللي خدمتوها هذه هي كانت محور ورقة بحثية علمية تنشرت،
7: هاي ورقة علمية ذات قيمة، معناتها هي تنشرت على الشكل انترناسيونال،
3: الأولى تقريبا الأولى على التقليدية.
7: الفكرة كأنه نربطوا هالمفهوم متاع الأصناف هذه المحلية والأكلات التقليدية. وقمنا معناتها الحقيقة زملاء مشكورين كما قلت لك مع زملائي أنه تم عملية جرد في الجمهورية التونسية للأصناف. قمنا بالتوصيف الجيني، توصيف مظهري، شفنا الخصائص اللي هي العنب كما تعرفوا هو غني معناتها بالمضادات الأكسدة، غني بالفيتامينات. يعني حاولنا أنه نثمنه وحباش هذا الكله نحاولوا أنه نوفره، معناتها نزيده نوعيه الفلاح في المناطق وفي الجهات انه يستحفظ على هالموروث هذا الموروث
3: نعم.
7: الجيني
3: نعم.
7: ويستحفظ على تقاليده
3: هذا
7: في الاكلات
3: أكيد.
7: اللي هي خاصه مفيده برشا في الصحه. كي ناخذوا احنا العنب وقت اللي قمنا بعمليه الجرد نلقاو اكلات عندها ارتباط مثلا اكلات تكون في مناسبات دينيه والا في مناسبات عائليه كما تعرفوا انه مثلا كي ناخذوا منطقه صفاقس وقرقنه نلقاو انه الشرموله وفما زاد اللكلوكه تعتمد بالاساس على صنف محلي اللي هو العنب العسلي واللي هو ما يكون انتاجه كان في بيئه معينه باش يعطيناك الخصائص هذيك
3: المحلي بالكدا بالكدا
7: حتى كي يكون السوم مرتفع شويه نتاع الزبيب مثلا هذا المواطن يقبل عليه ما يشري كان الزبيب العسلي مثلا يقول باش نعمل به الشرموله نتاعي ولا كلوكه
3: سبحان الله
7: ونجمو نستعملوه كيف كيف زاد في الاكلات اللي كما تعرف احنا كتونس نجيو في منطقه شمال افريقيا عندنا اصول بربريه اصول اسلاميه حضارات كيف كيف تعدت علينا احنا
3: نعم.
7: معناتها الكويز معناتها المطبخ نتاعنا زاد كيف كيف مطبخ متوسطي يكون غذائنا صحي وان شاء الله نرجعوا للغذاء الصحي نتاعنا
3: نشدوا
7: صحيح فيه زاد
3: هم برشا ذكرت حاجتين لفتوا انتباهي باش نجم ننتقل بهم المهندسه ايناس تبيني اللي في الاصل مهندسه فلاحيه باش تحكينا هي الجانب العلمي معناها فما تحاليل قمتوا بتحاليل البنك وظف ثم التثمين وهما حاجتين هامين وموضوعنا اليوم التثمين هالموروث هذا في الأكلات التقليدية. سيدة إيناس مرحبا بك قد منا روحك باش ساعة نعرفوك ثم ننتقلوا إلى التثمين هذا اللي انتم تقريبا تمارسوا فيه عمليا. نعم
8: إيناس تبيني دونك اختصاص إيكولوجيا وفيزيولوجيا نباتية من مؤسسي الشركة التعاونية المركزية للأقمار البيا اللي موجودة في المنوبة.
3: نعم.
8: احنا دونك جاتنا الفكرة باش نأسس الشركة التعاونية المركزية هذه في 2019 عن طريق رئيستنا الحق هي سيدة ليلى المسطوري.
3: تحية كانت عندي تواصل معها على الصفحات التواصل الاجتماعي يعطيها الصحة
8: أي دونك نحب نقدموا لها دونك تحية كبيرة من هنا من المنبر
3: وحضرت معنا في أول من تأسيس التعاونية. نعم
8: دونك بدينا من 2021 دونك في التأسيس شركة تعاونية معنا مجموعة من الشبان مجموعة من الفلاحين دونك في كامل ولايات الجمهورية التونسية
3: احنا
8: دونك شركة تعاونية مركزية منش أساسية دونك موجودين في كامل ولايات الجمهورية التونسية الكل
3: ممتاز جدا
8: دونك هذيك دونك الحاجة المميزة احنا كما نقولوا مجموعة من الموزايك دونك تلقانا متواجدين في الجمهوريه التونسيه الكل وهذا دونك اللي عطى دونك الغشاس والتنوع نتاع مجموعه من الفلاحين اللي معانا دونك خدمنا على النباتات الطبيه والعطريه اختصاصا في النباتات الطبيه والعطريه وخدمنا على البذور الاصليه دونك ومن بين البذور الاصليه اللي احنا دونك تميزنا بها كشركه تعاونيه
3: وثمناها
8: اللي هو القمح المحمودي التونسي اللي هو صنف نتاعنا القمح التونسي دونك كانت لنا تجربه مزيانه على الاخر مع بنك الجينات خدمنا معهم خاطر احنا عملنا معهم اون بارتناريا مع البنك الجينات خلينا دونك عن طريق بنك الجينات كميه صغيره من القمح دونك نحب زاده كيف كيف نقدم تحيه سي امين سليم دونك اللي هو يخدم في البنك الجينات اللي ديما زاده كيف كيف يساند فينا وفرقناها وعملنا دونك تفريق وعملنا ملتيبليكاسيون للفلاح دونك من 2021 الى يومنا هذا دونك وصلنا انه الحمد لله وصلنا انه توا 2026 نعملوا في الاكسبور نتاع الكسكسي والبرغل دونك
3: اللي هما من القمح المحمودي
8: اي اكيد
3: من نعم.
8: القمح
3: واللي هما لاقين رواج نعم.
8: اكيد اكيد علاش لاقين رواج خاطر دونك هو قمح عنده خصوصيات انه هو صنف دونك يقبل ياسر توسكي شونجمون كليماتيك التغيرات المناخيه
3: صامد نعم
8: صامد سواء للملوحه سواء كيف كيف للحراره سواء حتى توسكي حشرات زاد كيف كيف بخلاف هذا الكل هو غني بالبروتينات دونك القمح المحمودي غني بالبروتينات يوصل حتى شي 18%
3: نعم.
8: القيمه نتاع البروتينات نتاعو
3: نعم.
8: الموجود فيه وقعدنا نخدموا عليه وهنا توا موجودين والحمد لله دونك سي توفيق موجودين معاكم اليوم باش نعاودوا ونزيدوا نحكيوا اكثر ونعرفوا اكثر بالقيمه الغذائيه وبالموروث نتاعنا التونسي واللي خدمنا عليه سورتو اليوم باش نحكي خاصه على البرغل اللي كيفاش خدمنا عليه
3: يعطيك الصحه بارك الله فيك نرجعوا البرغل بعد خليني في الأثنين نرجع للدكتورة. دكتورة حكينا على هالشراكة هذه بين بين البحث العلمي مؤسسة البحثية، وخاصة نحكي على حاجة معناها خاصية معناها اللي تميز بها مؤسسة بنك الجينات، هي المحافظة، لكن عندكم التثمين الأكثر والتثمين، وعندكم في هذا بنك حقلي وقعد زيارته. شنية اليوم هالتنسيق هذايا بين ربما الجمعيات، بين القطاع التعاونيات مثلا والبنك الجينات، الجانب البحثي العلمي، لأنه الركيزة اليوم يلزم يعرف التونسي اللي راه ما فماش حاجة تتقال في المطلق، بل بالعكس الأسس نتاعها علمية.
7: صحة سي توفيق. احنا كما تعرف بنك الجينات نخدمه في شكل شبكة وطنية، كي ناخذه على سبيل المثال فريق عمل الأجر المثمرة
3: اللي هو اختصاصك بالضبط،
7: اللي هو اختصاصي بالضبط، وانا منسقة الفريق. نحن نخدمه في شكل فريق عمل يضم كفاءات وطنية من باحثين، من جمعيات، من كيف نجم يكونوا معنا ممثلين زادا من المتدخلين، جميع المتدخلين في المحافظة على الموارد الجينية للأجر المثمرة والموارد الجينية بصفة عامة. كما تعرف بنك الجينات هو يحافظ على الموارد الجينية النباتية الحيوانية والكائنات الدقيقة. بالنسبة لنا احنا كبنك جينات، فما الجانب العلمي والبحثي واللي هو مهم جدا، اللي هو لازمنا نواكبه بتبيع آخر
3: المستجدات
7: والتقنيات العلمية الحديثة بالنسبة للتوصيف المظهري والتوصيف الجيني. واكتشاف جينات اللي هي مثلا في أصناف محلية عندها علاقة بالمقاومة للأمراض، عندها علاقة بالصمود كما قلت بالنسبة للأدابتاسيون، بالنسبة للتغيرات المناخية. كيف احنا كبنك جينات باش نحكي عن المحافظة، كما حكيت سيادتك فما الجانب المحافظة الإكسيتو
3: بالضبط،
7: اللي هي تكون في بيوت تبريد بالنسبة للحبوب. في بنوك جينات حقلية بالنسبة للأجر
3: المثمرة،
7: وأنتم زرتوا بنك الجينات الحقلي للأجر المثمرة بتاكلسا، واللي فيه أربع مجموعات نباتية، فيه مجموعة نباتية للزيتون، للتين، للرمان، والقوارص، وإن شاء الله نزيدوا مجموعات نباتية أخرى إن شاء الله. وجانب آخر مهم هو المحافظة على الموارد الجينية عند الفلاح، ولا نسميوه أون فارم ولا إنسيتو conservation.
3: واضح واصلي. قلت لك في الجانب هذا في علاقتكم بين التثمين، كيفاش وقع التقاطع هذا مع التثمين.
7: هو كما تعرف بصفة عامة توا نشوف انه البحث يلزم يكون مربوط بالتنمية.
3: يعني
7: البحث معناتها يلزم يستفيد منه أكثر من
3: يمكن. نعملوا بحث ونحطوه في الرفوف،
7: لا احنا ما نخدموش البحث للرفوف. بتبيعة يلزم يكون البحث دقيق ومعمق باش نجمو نخرجوا بنتائج تكون واضحة. وبعد تكون فما شراكة مع كيما هكا للأقمر البيا مع جمعيات، كيف خدمنا برشا مع الجمعيات
3: أكيد
7: باش نجمو نوصلوا النتائج هذه معناتها على أرض الواقع. نحبوا احنا بالأخص النتائج توصل للفلاح وللمزارعين،
3: وتوصل الوكيل في الاخر باش توصل للمستهلك، ونحن نحبوا صحة المستهلك اكثر باش نحكيوا عليه وحكينا عليه برشا مرات. والمقاربة اليوم العالمية هي مقاربة صحة واحدة فيها اللي فيها تقريبا صحة البيئة، صحة الإنسان، وصحة الحيوان في التقاطع الكبير.
7: هو ستوفيق بصفة عامة إذا كان تحب تضمن معناتها محافظة جيدة لازمك تضمن استعمالها
3: بالضبط.
7: دونك احنا نحاول، وعلاش خدمنا على الأكلات التقليدية؟ باش نضمنوا استعمال الأصناف المحلية، كما قلت لك مثلا ناخذوا العنب بالعسلي مثلا، نضمنوا الاستعمال نتاعو. كي ضمننا الاستعمال ضمننا انه الفلاح يلقى الربح نتاعو، ضمننا
3: الغذاء المستدام،
7: المحافظة
3: والمحافظة المستدام. ممتازة جدا. وهذه المقاربة اللي نحب نخرج بها قبل ما نمشيو للمداخلة الهاتفية الثانية، باش نمشيو اليوم عند رام، باش نمشيو لجبال خمير بالضبط الواد زينت، ونمشيو بعد الهاتف ننتقل للتثمين، وانا نحكي على التثمين الواقعي التيران اليوم مع البحث والشراكه نتاعكم مع بنك الجينات. وصلنا للبرغل، قلت باش تحكي على البرغل.
8: ايوا كان اليوم جبت لكم ديجا موجوده معنا البرغل باش حتى المشاهدين يشوف النوعيه دونك نتاع البرغل اللي هي
3: مسنف
8: المحمودي.
3: دونك هاو تهزوا مثال شتي اخواني قدام الكاميرا، مش مشكله. اي
8: إذا هو دونك النوعية متاع البرغل متاعنا التونسي دونك نعم. الصنف المحلي اللي هو غني بالبروتينات اللي حكينا عليه اللي هو مقاوم للأمراض والتوسكي يعني تكيف مع المناخ يتحمل الجفاف دونك بشكل جيد دونك وزيدا نحب زيدا كيف كيف نجبد حكاية التسلسل الكامل متاع الجينوم متاع الصنف المحمودي دونك اللي صار في البنك الجينات في إطار مشروع أوبن درام جينوم تونيزيا دونك وهذا باش يساعد على التنوع البيولوجي تطوير أصناف جديدة أكثر مقاومة تعزيز للبحث العلمي
3: وده يحسبوا لبنك الجينات والشركاء نتاعو في حال مؤسسات بحثية
8: أكيد أكيد أكيد
3: كما وقع الورقة نتاع الغذاء التقليدي نعم
8: أكيد خاطر احنا كشركة تعاونية احنا رانا نقولوا برشا زيد كيف كيف احنا مع البحث العلمي
3: نعم
8: وديما نقولوا يلزم نعملوا حاجة لما يكون عن طريق البحث العلمي دونك هذاك علاش ديما ما موجودين كبنك الجينات ديما في إطار تكامل وعمل يعني متواصل
3: هذا ما هو شرم يرود أكثر منه تكريس لواقع أكيد. معاش وهذا رد الفضل إلى أهله بالحق أكيد. مؤسسة أكيد. تقوم بعمل معناها لابد نقول للمحسن أحسنت هذيك الغاية متاعنا نعم. وانتم يعطيكم الصحة في هذا أنكم أقبلتوا على ما فتحتوا باب شراكة مع مؤسسة وطنية صح. فيها كفاءات هذا هو أكيد. هذا اللي يلزمنا نعرفه
8: يعطوا كلاسة خطرحنا أمنوا برشا صح. بالبحث العلمي يعني ما يلزمش تكون في لحى من غير بحث علمي يلزم يكون
3: لا تنفذون إلا بالسلطان سلطان العلم اليوم نحكي على سلطان العلم والبحث
8: اكيد اكيد يعيشك دونك هذا هو دونك هذيك علاش اخترنا اليوم باش نحكيوا على البرغل اللي هو كما قلنا
3: أما عندكم برشا حاجات اخرى
8: اكيد
3: عندكم برشا حاجات اخرى تو بعد عطينا لانه شو لانه راهو في في في في اعتماد المنتوج او الموروث الجين معناها نجم نلاحظوا صحه نجم نلاحظوا البيئه نجم حتى الكلفه الاقتصاديه نتاع ربما الصحيه اللي باش نكبدوها وقت اللي ما نساهلوش صحي معناها نكونوا حققنا معناها تقريب 10 اهداف برمية واحدة كما يقولوا هذا متزيد من عرش كان المداخلة الهاتفية حاضرة خلينا نمشيه مباشرة إلى الجبال الجميلة جبال خمير ومنطقة عين درهم مع السيدة هنية العشي باش تحكينا على تثمين البذور المحلية بمنطقة واد الزان وهي رئيسة الجمعية جمعية النساء من أجل المواطنة والتنمية بعين درهم ألو السلام عليكم سيدة هنية
9: اهلا وسهلا في توفيق وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
3: مرحبا بك
9: شكرا على الدعوه الحقيقه على الاستضافه شكرا
3: بارك الله فيك
9: قبل ما تفوتي مبروك الباك بالنسبه للبنيه هكا ولا
3: وليد يعطيك الصحه بارك الله فيك على المباشر هذه
9: وان شاء الله العقبه للتوجيه
3: نحن نقول مبروك لكل الناجحين والعاقبه ان شاء الله للمؤجلين ولبقيه من لم يجتازوا هذا الامتحان نقول لهم فما كان خير وربي يحب كان خير نمشيو السيده هنيه قدمنا روحها قدمنا جمعيتي في كلمتين ثم نحكيوا على المشروع هذا اللي حكيت عليه هنا للضيوف وحضور اليوم اعجبوا وابهروا به لكن الكلمة سيدتي
9: شكرا جزيلا في توفيق ربي يبارك لك هنية عشي رئيسة جمعية نساء من أجل المواطنة والتنمية مقرنا هو دبوش من معتمدية عند دراهم الجمعية هي تشتغل في ثلاثة مجالات الاجتماعي والثقافي والتنموي بامتياز الحقيقة أنجزنا العديد من المشاريع اللي في مجالات ثلاثة تمكين اقتصادي تثقيف توعية وتحسيس حقوق حريات وفي المدة الأخيرة الحقيقة ركزنا شوية على التغيرات المناخية وأنجزنا العديد من المشاريع سواء كان مع الصندوق العالمي للبيئة أو بنك العالمي للأغذية وسوى إن شاء الله مع الصندوق العالمي للطبيعة البيئة أيضا أمضينا اتفاقية شراكة إن شاء الله
3: بالتوفيق نعم
9: يبارك لك عايشك باش ننطلقوا في تنفيذ مشروع إن شاء الله في عمادة العطاطفة اللي هي تسمى دار فاطمة أسرة رابح وجدان
3: أيوة.
9: دار فاطمة الحقيقة ما نعرفش إذا الناس يعرفوا ولا ما يعرفوش يعني فيها محمية محمية تقطعهم عليها المحمية بتاع دار فاطمة وما أدراك يعني اللي هي نورمال ما يكون عندها هي مجعولة أساسا للبحث العلمي ولكن زادة راه مهم جدا أن نعرفوا بها كمحمية على المستوى العالمي لأنه معناها ذي
3: توربيير هي مخفة أي بالضبط أي
9: توربيير نعم
3: من قرطبة نعم وهو كذلك
9: اي واد الزان ايضا نستعرف انه فيها بارك كامل معناها محميه زاده محميه واد الزان اللي هو سيتان بارك موجود فيه الحيوانات اللي تقريبا انقرضت بالنسبه لينا شويه ذيب مع الثعلب مع شويه اذا كان نجمنا نتحصلوا على السير زاده
3: كيف ايل الاطلس نعم
9: ايل الاطلس في دوس ونحاولوا ان محافظين على هذايا يعني موروث وتراث واللي معناها نحكيه لأنه بالحق معناها ندخل الغابة راي تقريبا برشا حاجات فيها مقربة. بقى شوية شوية اللي موجود الحقيقة الإدارات المعنية الغابات مع البيئة مع الحماية المدنية مع احنا المجتمع المدني مع المواطنين قاعدين وين ما نلقوا حاجة نحافظوا عليها ونحاولوا معناها باش تبقى
3: ممتازة جدا
9: يصير لك التنوع البيولوجي بالنسبة لنا
3: محافظة على التنوع البيولوجي محلي. نعم فيما يخص إذن البذور المشروع هذا يمتعكم باش يهتم بالضبط سيدة هنية
9: هما زوز عناصر هامين الحقيقة باش نشتغلوا عليهم الغابات وما أدراك ما الغابات والحفاظ على الغابات وحماية الغابات من خلال في العادة معناها تنظيف الرائد النارية اللي على الأقل لا قدر الله في اندلاع الحريق يكون ثم تدخل سريع وثم منفذ منين يصير التدخل دون كان المواطنين وإلا للمؤسسات الغابات وإلى الحماية المدنية بطبيعة الحال إن شاء الله تكون هذايا مقطع ناري معناها بأيادي النساء من تحت محمد الدرفات وهذايا معناها حاجة الحقيقة في توفيق حاجة باهية برشا أنه الغابات دأبت على أنها تشغل اليد العامة النسائية صحيح تم هالناس سنتحدث عنها لاحقا ولكن على الأقل هي معناها تسمين بدور المرأة المتواجدة والمتساكنة
3: داخل الغابات
9: متساكنة
3: الغابات
9: هي هي معناها تستفيد وتفيد
3: به محافظة على البذور توا اللي بالضبط
9: اللي هو الموضوع الثاني بالنسبة لنا اللي هي كانت حاجة باهية برشا الحقيقة في إطار التواصل مع معناها المتسكنين في منطقة وزان تبين كونه ثم ناس قاعدة تحافظ على الموروث المتاحة في البذور
3: نعم
9: لهنا صحيح هي ممارسات جيدة جدا لكن الحقيقة ما هيش عند معناها الناس الكل
3: بالضبط.
9: ولكن العائلات اللي موجودة قاعدة تحافظ على البذور اللي عندها اللي هي فلفل طماطم القرعيات قرع خيار لوبيا يعني معروفة في طوال زين وتبينية جهة ذيك الكل لوبيا معروفة نتاعهم دونك من زريعتهم يأكلوا يبيعوا ويخبيوا
3: زريعة
9: الأخرى. دونك نحن تفضل في توفيق.
3: ربما تحب تفعل معك الدكتورة ألفة صدود وإن كانت البقوليات هي بالأجار المثمرة وهي من بنك الجينات. نعم
9: بالنسبة لي
7: إبارك في توفيق نكمل في البقوليات زي تعرفنا أكثر بتجربة متاعك الفلاحين اللي معناتها في المنظومة هذه متاع الزراعة
3: هو الوقت المخصص لها ربما ما مش تعطينا فكرة هي على المشروع ومن بعد كنت تحب توصل معها في إطار أنها توسع الواحد مع بنك الجينات ما عارش كان
9: هو يكون عندنا عمل مع بنك الجينات الناس يلزم يعرفوا أهمية العمل

0: أنا أعمل مع بنك الجينات في التوعية والتحسيس والتثقيف وإبراز أهمية هذه التجارب والممارسات الجيدة اللي نسعى إلى معناها مضاعفة التجارب هذه وترفيع تعداد العائلات اللي يشتغلوا بالطريقة هذه، خاصة وأنه تم الواد واد الزين معروف اللي هو واد طبيعي ونظيف ونقي 100% اللي قاعدين معناها يستعملوا في الماء نتاعو، يعني بالنسبة لنا من الطبيعة وإلى الطبيعة بامتياز. نحبوا العمل هذايا معناه يتم تثمينه ويتم مضاعفة عدد الناس اللي يشتغلوا في المجال هذايا، لأنه تولينا منطقة بعينها واد الزين، كنقولوا واد الزين ونقولوا بذور أصلية بذور محلية.
1: يعطيك الصحة سيدة هنية العشي، عملت بينا جولة ضافية شافية كافية، تمنيتنا بالنجاح لكل المشاريع. تفاعلت معك سيدة ألفة تقريب من سؤالاتها والحمد لله طمنت، لأنكم باش تتعاملوا مع بنك الجينات باش تتحلوا باش تتأكدوا من صحة ربما هالبذور هذه أنها بذور أصلية. تمنيتنا إذن بالنجاح لكل هذه المشاريع، وإن شاء الله في إطلالة بحضورك الكريم معنا في هذه نزيد نكتشفوا هالمشاريع الهامة المهمة جدا اللي تصير في العمق، وبالطرق هذه نجموا نحميوا موروثنا الجيني من ناحية ونحافظوا على بيئتنا وصحتنا، وخاصة ندمجوا معناه يكون البعد تشاركي في المحافظة على الأصول كما قال سيدنا الشيخ في الفقرة التأصيلية، تكون عنا هوية تكون عنك اللمسة متاع السيادة الغذائية. ويعطيك الصحة سيدة هنية العشي، وربي يبارك لكم في أعمالكم وبقية مشاويركم إن شاء الله. نواصل معكم إذا نقبل من نخرج فاصل ونشوف الفقرة الإخبارية. شنو قولك معناها أموان في هال العمق؟ رينا رينا رينا ناس مهتمة، وعلى القيلة مجتمع مدني يهتم بالمحافظة على موروث الجيني.
2: صحيح، فما برشة تجارب المجتمع المدني.
1: أنتم معك بنك الجينات أدرى في تعاملكم.
2: نحن الحقيقة نخدم برشة في الجهات، يعني على كامل تراب الجمهورية كلا حسب اختصاص
1: أكيد.
2: يعني فما فريق مثلا الحبوب، فما الأعلى، فما الأشجار المثمرة، الخضروات، الفريق الموارد الجينية الحيوانية.
1: نعم.
2: الخدمة كما قلت على الميدان هي الأساس الحقيقة. وفي هذا حبيت نلفت الانتباه لي معناتها أهمية عملية الجرد.
1: بالضبط.
2: الحقيقة لازمنا نعطيها أكثر أهمية وأكثر قدرات، على خاطر تتطلب معناتها جهد وتتطلب برشا إمكانيات
1: ووقت كذلك
2: ووقت. وهذيك هي راهو احنا ديما في عملية الجرد والاستكشاف من غادي تجي الأفكار.
1: أكيد.
2: على خاطر العمل متاعنا كبنك جينات في المحافظة هو عمل تشاركي مع جميع المتدخلين.
1: نعم.
2: احنا وقت اللي نخدمه مثلا كخدمنا على العنب ولا خدمنا على التين، نخدم ديما في منطقة معينة، نجتمع بالجميع المتدخلين، بالفلاح، بالنساء اللي هما مثلا يعملوا كل التحويل بتاع الكسكسي.
1: نعم.
2: التحويل مثلا بتاع الزبيب بتاع الشريحة في الزيت زيتون، ومن غادي تجي الأفكار.
1: نعم.
2: تجي الأفكار تشاركية في المحافظة مع بعضنا، وشنو ما هما طالبين منا وشنو ما احنا نجم نوفروا لهم، واحنا كيف كيف نحاولوا ديما نعطيه القيمة المضافة.
1: وهذا هو التثمين، مش نحكيه على التثمين هذاك هو.
2: نعم.
1: نحكينا عليه لما حالة وقدامنا عينة من التثمين.
2: صحيح.
1: لكن اللمسة العلمية ديما نحكيه على اللمسة
2: طبيعة.
1: العلمية أنا عجبتني مدام هنية كيف قالت لا من ما رأوا مناش مش نعملوا حتى شيء إلا ما العينات هذه تمشي البنك الجيني.
2: صح.
1: هو الخيار السليم والصحيح.
2: صحيح. هو ليش نحكيه على موارد جينية كي نحكيه على بنك جينات ديما بصفة آلية باش نحكيه على موارد جينية، على خاطر أنت كي باش تحكي على معناتها موارد جينية لازمك تعرف شنو هو اللي عندك، شنو هو الموروث.
1: نعم.
2: هذايا تكون انت معناتها عامل له التوصيف نتاعو ومتاكد تقوم تستعمل المؤشرات الجينيه دي ماركور موليكولير.
1: نعم.
2: باش تعمل البصمه.
1: تعبير الصعيب.
2: البصمه الوراثيه البصمه الوراثيه باش نسهلوها.
1: مغب.
2: كل صنف عنده البصمه الوراثيه، يعني انا كنقول هذايا الصنف تين زيدي راهو زيدي، راني يعني انا عملت.
1: نعم.
2: عندي قاعده بيانات نقوم بالمقارنه يخرج انه هذايا صنف زيدي.
1: صنف زيدي.
2: ناخذ اي صنف اخر نجم نشوف بالمقارنه، نشوفوا البصمه الوراثيه نتاعو، نعرف اللي هذاك متاكدين 100% وما فهم. واي برنامج باش يكون ناجح في التثمين والا كما نقولوا باش مثلا نشجعوا الفلاح باش نغرسوا، مثلا احنا باش نحبوا نعملوا نشجعوا على مثلا التين، مثلا نقولوا التين في شيهة كسره.
1: كسر. نعم.
2: مثلا باش نشجعوا على الزيدي مثلا.
1: نعم.
2: اللي هو معروف ومنطقة كسرة
1: بركلة مشهورة
2: منطقة جميلة جدا ومشهورة بالزيدي.
1: نعم.
2: نقطة الانتلاق متاعنا انه نعمله البصمة.
1: نعم.
2: خاطر انا ما نجمش نعطي للفلاح

0: يقول له راه هذا زيدي، ومن بعد هو يعمل برا مش كامل، وفما معناتها فلوس تتصرف، وفما فلاحه باش ينخرطوا في المنظومه الزراعيه
1: ويطلع السنة
0: الاساس. الاساس هو انك تعمل بصمه الجينيه نتاعها.
1: ممتاز، يعطيك الصحه. نمشي لك السيده ايناس، كنا نسمعوا في البصمه تحاليل هذوما، متاكدين منها انتوما كيف تاخذوا صنف ولا تحب تثمنوا صنف؟ معناها التعامل ما هو تعامل علمي، وسيادتك مهندسه فلاحيه معناها، وتقريبا تصور الكوادر الكل نتاع التعاونيه كيف كيف، معناها نتصور اللي هذا الجانب اللي خلاكم ربما تنجحوا لأنكم تعتمدوا تقريبا في مقارباتكم الكل المقاربة العلمية. ربما برشا ناس يسمعوا فيني يقول لك صعيب هذا، لكن ما هوش صعيب على مؤسسة علمية. ما شنية المقاربة؟
2: لا أكيد احنا ما نجموش، ما تجمش تقدم في أي حاجة ما غير ما
1: مش بالعاطفة ولا بالمظهر كهو. المظهر ما يكفيش.
2: لا أكيد أكيد لازم يكون فما تحاليل، لازم يكون فما شراكة مع البحث العلمي بالطبيعة. دونك أنت باش تثمن منتوج نتاعك، باش تحاول باش تخرجه باش تعرف بيه أكثر، لازم ديما نرجعوا بالنظر للبحث العلمي. راه ديما لازم يكون موجود البحث العلمي في كل المجالات، خاصة في المجال هذا المجال الفلاحي، خاطر هنا نحكيو على صحة، دونك نحكيو على تنوع بيولوجي، نحكيو على بيئة، نحكيو على اقتصاد، نحكيو حتى على التوريزم ديورابل، يعني حتى على السياحة هذه
1: ديورابل. هذا هو هذا البعد والمقاربة البعيدة، معناها انسان يكون معناها مقاربة كيفاش يقولوا انتجرية معناها.
2: صحيح. دونك نحكيو حتى هذا الكل، نحكيو حتى على التنمية المستدامة، نحكيو على الأجيال القادمة، وهذا احنا حتى كشركة تعاونية دونك نخدموا عليه، خاطر احنا يجيونا برشا ناس في دونك في اللوكال نتاعنا، ونعملوا حصة التذوق للصغار الكبار، دونك باش يعرفوا شنو احنا قاعدين ننجو، شنو قاعدين نخدموا، شنو كيفاش قاعدين نثمنوا دونك في الحاجة التقليدية. لذلك احنا في اخر دونك اخر حكاية صارت في الـ في الـ في الـ في المعرض نتاع الفلاحة البيولوجية البيو اكسبو، دونك قدمت دونك لهنا حصة مع زميلي اللي هو حاتم الشهيدي في الموضوع هذا نتاع التذوق نتاع البرغل المحمودي. الصنف هذا علاش احنا نخدموا على البرغل دونك، علاش مش على يعني علاش خاصه البرغل؟ خاطر البرغل كيف ما هو يقعد، يعني الصنف
1: نتاع طبيعي
2: نعم. كيف ما هو يعني يصير فيه
1: برشا تخميلات
2: نعم. دونك يقعد محافظ على القيمه الغذائيه نتاعو
1: نعم.
2: هذيك علاش تخش عليك تاكل في
1: قمح،
2: هذا هو هذيك علاش تخش عليك تاكل في قمحه يعني ديريكت، هذا هو البرغل. حاولنا دونك باش نحطوا فيه شويه زيتون على شويه نباتات طبيه على هكا، وحاولنا باش تكون سونسيبيليزاسيون وتحسيس الصغار اللي هما يقول لك احنا ناكلوا حاجه اخرى. دونك نعم. نهارتها مع سي حاتم الشهيدي اللي هو زميلي، حاولنا دونك باش نوصلوا الفكره هذه، وباش نعاودوا دونك نوصلوا الفكره نتاع البرغل نتاع البرغل ونتاع الصنف نتاعنا التونسي قداش فيه يعني قيمه غذائيه.
1: نعم يعطيكم الصحة. تحب تضيف حاجة؟
0: تحب تضيف حاجة
1: قبل ما نمشيو للتجربة
0: كانت ناجحة إن شاء الله مع الأقمار البية، ولا زادة كيف كيف مع معناتها دي اس ام اس أخرين، إلى جانب أن نوفر المعلومة العلمية
1: السياحة نعم.
0: ونوفروا الصنف زادة كيف كيف، فما برنامج كامل اللي هو تقوية القدرات
1: دعم القدرات
0: وتقوية القدرات. بالطبيعة أنت مش تعطي الصنف هذاك وتمشي على روحك، لا يلزمك فما عمليات ميدانية بعد الباحثين يتنقلوا، وفما متابعة وتأطير وأيام معناتها دي جورني دانفورماسيون باش تنجم توفر أكثر ما يمكن من معلومات وتعرف كيف كيف بالصنف هذاك، وهذا الكل يدخل في إطار التثمين وتقوية القدرات.
1: نعم تقوية القدرات كذلك طبعا نحكي شوية آخر في ختام الحصة على المدارس الحقلية زادة اللي هي هامة برشا، ونحكي اليوم على التيران راو ربما في كل شيء، لكن هذوما من خصال أو من توجهات البنك الوطني للجينات في تقريب المعلومة العلمية. وصلنا تو إلى الفقرة الإخبارية، نخرج فاصل ثم نمشي الفقرة الإخبارية.
3: زعما يجي نهار ونشوفو كوجينا من غير بلاستيك، لا صحن لا ساشي لا مغرفة فيلي، نحيو البلاستيك.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
5: أخبار البيئة، أخبار البيئة.
1: مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا في الفقرة الإخبارية القارة اليوم الأحد. نمشي للخبر الأول. نظمت الجمعية التونسية للزراعة المستدامة بالتعاون مع البنك الوطني للجينات وقسم الفلاحة البيولوجية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسوسة ومنظمة الأغذية والزراعة الأمم المتحدة الفاو المدرسة الحقلية الثانية في المستغلة البيولوجية رويس من عماد الكنيس معتمدية مساكن في سوسة يوم 10 جوان الماضي. بعيدة لكن هام برشا الخبر، وعنوانها مناهج الفلاحة المستدامة، وتندرج هذه المدرسة في سلسلة من حلقات المدارس الحقلية المبرمجة في إطار مشروع تعزيز التنوع البيولوجي الزراعي من خلال إكثار البذور المحلية والممارسات المستدامة. نمشي للخبر الثاني. صائفة 2026 أكثر من 40 شاطئ تمنع فيها السباحة إذن موزعة على أكثر من ولاية بعد بلاغ صادر على وزارة الصحة في هذا الغرض. القائمة موجودة على موقع وزارة الصحة، ربما كنا نجم نشاهده منه إذن نسخة، قلنا أكثر من 40، فضروري توخي الحذر واحترام هذا البلاغ. راه موجه، هذا البلاغ موجه للمواطنين باش ما يغامروش برواحهم في هذه المناطق التي تمنعوا فيها السباحة. واللي يحب يزيد يطلع يدخل على موقع وزارة الصحة. نمشيو الخبر الثالث. مشروع فيتو كلين كان افتتاحه الرسمي إذن خلال الأسبوع المنقضي، كان بتنظيم ملتقى علمي أشرف عليه الدكتور وليد زرليق وهو أستاذ محاضر بمركز البيوتكنولوجيا برج السدرية. وشارك في هذا الإنجاز عدد من الباحثين من مركز البحوث والتكنولوجيا المياه برج السدرية إلى جانب مجموعة من بلديات ولاية ومكونات المجتمع المدني ممثلة في عديد الجمعيات. يهدف مشروع فيتوكلين إلى تطوير حلول بيئية مستدامة لمعالجة أثار المصبات العشوائية وإعادة تأهيل المواقع المتضررة بالاعتماد على تقنيات المعالجة النباتية وتثمين نتائج البحث العلمي لخدمة البيئة والمجتمع. نمشي للخبر الرابع. في إطار يوم المياه الاستراتيجية الوطنية والبحث العلمي وضمن إطلاق مشاريع كوب، تم تقديم مشروع أكوا كابون 2050 تحت إشراف الأستاذ دكتور حكيم القبطني مدير مركز البحوث والتكنولوجيا المياه السرد بالتعاون مع الدكتور محمد علي المرواني من يونيفرسيتي دو باريس 1، وذلك يوم الجمعة 19 جوان 2026 بمدرج المعهد الوطني للعلوم الفلاحية إينات بالشراكة مع المعهد الفرنسي بتونس مع ليريزا ومع لينات. يمثل هذا المشروع منصة مندمجة للمساعدة على اتخاذ القرار، ويهدف إلى تحويل المعطيات المتعلقة بالماء والمناخ والاقتصاد الترابي إلى اختيارات عمومية علمية مرقمة وقابلة للتنفيذ. ونختم بالخبر الأخير. مؤسسة فرنسا للخبرة تعلن لحساب وزارة الشؤون الثقافية التونسية عن إطلاق طلب عروض دولي مفتوح لاختيار شركة وعدة شركات إنجاز الأشغال الخاصة بمشروع إعادة تأهيل لاكروبول بيرسا والمتحف الوطني بقرطاج. ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود الوطنية والدولية الرامية إلى تثمين التراث الأثري لمدينة قرطاج وتحديث فضاءاتها المتحفية وفقا للمقاييس العالمية. إن شاء الله بالخبر هذا نكونوا أنهينا الفقرة الإخبارية. إذن برشا أخبار واعدة وهامة جدا، ديما نذكروا بالخبر الثاني وهي منع السباحة في عديد الشواطئ التونسية بعد بلاغ لوزارة الصحة وجب احترامه. هكا نوصل للستة دقائق الأخرى، وذلك علاش ذكرت المدارس الحقلية في الفقرة الإخبارية، لأنه هام جدا هذا التمشي. سيدة ألف،
0: صحيح بنك الجينات عندنا تجربة مع المدارس الحقلية كيف هو يجي برنامج هذية مع الفلاحين في سورتيرا بطبيعة، يهدف إلى المحافظة على التنوع البيولوجي والغراسات.
1: يعني نعم، ممتاز جدا، ويقربوا المعلومة من الفلاح على المباشر، ربما حتى التوصيات تكون واحدة، وهذا ينبرش حتى في تجميع وربما تشجيع على استعمال البذور المحلية أونتراتر. صحيح، خاطر هي تجي بتصير برشا حاجات مدارس الحقلية هذية. نحب كيف نشد وأنت الخبيرة والمهندسة الميدانية، المدارس الحقلية ذو ما قاعدين يرجعوا لكم، معناها فما تثمين للموروث الجيني، فما إكثار، وفما معناها قاعدين تاخذوا في ولا تعتمدوا على أنفسكم في هذا، ولا تتعاملوا مع فلاحة؟
2: لا نتعاملوا حق
1: القاعدة
2: مع فلاحة.
1: القاعدة توسعت.
2: أي احنا هذا
1: هذه الرسالة الكبيرة اللي نحبوا نعملها.
2: هو راهو هذا في إطار الحق البرنامج مع بنك الجينات. نعم. ديما نرجعوا دونك البنك الجينات وتوسكي البحث البحث العلمي. دونك قاعدين نخدموا على المدارس الحقلية هذه. ماذا بينا احنا الحكايه هذه تعم بريسك على الجمهوريه التونسيه الكل. ماذا بينا دونك خاطر احنا ماذا بينا نكونوا موجودين دونك المدرسه الحقليه هذه في الـ في الـ في, الـ في الولايات الكل. وهذا هو دونك احنا اليوم فرحانين برشا بتواجدنا لهنا. وماذا بيه زاد كيف كيف عندنا المعهد الوطني زاد للعلوم الفلاحيه نتاع تونس دونك عندنا مدام دعلول اللي هي زاد كيف كيف كان ديما يعني مشرفه علينا ونخدموا مع بعضنا سورتو خاصه في الجورني سيانتيفيك دو باسيو دونك كنا موجودين وخدمنا وقدمنا دونك بوستير غاديكا وعرفنا ديجا بالقمح المحمودي معنا مجموعه من الدكاتره وان شاء الله ماذا بينا نكملوا في برشا حاجات كي من هكا ونقدموا ان شاء الله بال بال بال بالسنف المحلي نوصلوا انو نعملوا ولو حاجه باهيه ونخدموا كان مش على السنف المحمودي ان شاء الله علاش لا
1: نجم نخدموا اخرى بطبيعه
2: الحال نجم نعملوها فالوريزاسيون ونخدموا عليها
1: واكيد هذا يلزم يتم في مستقبل الايام. معناها فما حاجه نحب نذكر بها وربما من خلال التكوين هذا يحكينا عليه هو سعي بنك الجينات ربما ودعوة إلى إيجاد بنوك محلية بنوك بذور نحكي على إيجاد بنوك محلية هام جدا هذا ماشيين فيه عجالة لأنه مش خليكم كلمة لخها بهذا
0: هو كما حكيت سيادتك مهم برشا أنه يكون معناتها نحافظوا على البذور هذه في مآلفها الطبيعية يعني بلغة أخرى نحافظوا عليها عند الفلاح في بيئتها وين هي موجودة.
1: نعم
0: دونك هذا برنامج كبير برشا يتم كيف قلت كما قلت لك مع الفلاحين والبرنامج هذا يكون بنك الجينات وجميع المتدخلين.
1: ممتاز جدا باش يحافظ عليه الكلمه الاخرى اللي كنتي في
2: هذا هو احنا زاده هذا هو دونك احنا كفلاحين وكمزارعين هذا هو نحبوا نخدموا على المحافظه على الاصناف واحنا قاعدين نخدموا عليه دونك وهذا يتسمى انسيتو دونك اون سيتو
1: انستيتو
2: دونك شكون في الموضوع هذا نتاع المحافظه على الاصناف وان شاء الله كما قلت لكم تكون موجوده في كامل الجمهوريه التونسيه ان شاء الله الكل.
1: كنت جد ممنونا باستقبالكم اليوم ويعطيكم الصحه وبارك الله فيكم السيدة ألفة صدود وانت اختصاصك في علم الوراثه والبيولوجيا الجزئيه واستاذ محاضر بنك الوطني للجينات شرفتنا برشا وفتنا برشا بمداخلتك وان كان الوقت قصير برشا لكن الرسائل الهامه جدا بامكانيات قليله في بنك الجينات ناكد راهو مؤسسه تستحق دعم أكثر من هكا ودعم خاصة قدراتها اللوجستية لأنكم شو بالإمكانيات البسيطة هذه شنو عملتوا ويعطيكم الصحة وهذا معناها ديما نمن بشعار رد الفضل إلى أهله. كذلك كنت من جد باستقبال المهندسة الفلاحية إناس تبيني اختصاصك زاد إيكولوجيا عليها العمل الجبار اللي قامت به التعاونية هذه ونشر ثقافة استهلاك المحلي واستهلاك وتثمين البذور المحلية والصنف المحلي إلى غذاء محلي ونبارك لكم هالورقة العلمية وإن شاء الله الراوة في الأبان اللي كانت هي الأولى من نوعها. يعطيكم الصحة مرة أخرى كنت حضور كذلك شكر موصول إلى فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم طرابلسي على تأثيره الفقرة التأصيلية والأخت هنية العشي رئيسة جمعية النساء من أجل المواطنة والتنمية ببابوش منطقة عين دراهم وكانت اكتشاف بالحق المشروع متاعهم إن شاء الله يعم ويفيد ويتعمم وراو برشا ناس يخدموا على منوال سيدة هنية العشي وعلى منوالكم انتوما كذلك ومنوال لو طريقة بنك الجينات اعتماد العلم والعلم هو المفتاح. هذا معنا نحب الشكر موصول كذلك إلى كل مستمعينا مشاهدينا نخص لسائم شتوية سيدة هالة الدشراوي سيدة فرح بوعلي اللي خرجوا لي يعطيكم الصحة لحسن المتابعة والاهتمام. نرفع أيدينا في الأخر في الضراعة سائلين الله النصر والتمكين لإخواننا في فلسطين. نجد كذلك تحياتنا وتهنينا إلى كل الناجحين في اجتياز امتحان البكالوريا وحص سعيد لكل المؤجلين. ان شاء الله هكا وصلنا الى نهاية برنامجنا اليوم. ان شاء الله ملتقانا في محور اخر ان شاء الله يكون علمي بحثي بيئي ان شاء الله. حتى نلتقي الاسبوع القادم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 44 من الآية 24 من سورة سبأ إلى الآية 27 من سورة ياسين بصوت القارئ فوزي بن تيشا برواية قالون عن نافع المدني.

استمعنا إلى تلاوة مباركة من ذكر الله الحكيم للحزب 44 من الآية 24 من سورة سبأ إلى الآية 27 من سورة ياسين بصوت القارئ فوزي بنتيشة برواية قالون عن نافع المدني.

0: مقامات وحكايات، مقامات وحكايات، برنامج نعرض فيه فنون الابتهال والتلاوة والأذان في مختلف الطبوع التونسية والمقامات بالعالم العربي والإسلامي. مقامات وحكايات، برنامج يقدمه لكم الشيخ محمد بن حمودة.
1: بسم الله جل جلاله، الحمد لله عما نواله، وأهل الصلاة والسلام محمد وأهله. مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مقامات وحكايات.

0: قلبي.
1: مستمعينا الأعزاء، في حلقتنا اليوم مقامات وحكايات سنسلط الضوء على أحد أبرز المقرئين المصريين اللي هو الشيخ أنور الشحات أنور.

الشيخ أنور الشحات ورث عن والده الشيخ الشحات محمد أنور موهبة صوت العذب وإتقان التلاوة بمختلف المقامات الموسيقية. الشيخ أنور الشحات ولد في 29 ماي 1978 بقرية كفر الوزير مركز ميت غمر محافظة الدقهلية بجمهورية مصر العربية، وحفظ القرآن الكريم في سن مبكرة على يد والده القارئ الشيخ الشحات محمد أنور، والذي يعد من أبرز عمالقة القرآن الكريم. فاصل ورجعين مكملين معكم مقامات وحكايات.

0: رجعنا لكم مستمعينا الأعزاء ونحكيه على الشيخ أنور الشحات. أنور اللي قلنا نجل القارئ الشهير الشيخ الشحات محمد أنور، وقلنا تولد في قرية كفر الوزير بمركز ميت غمر محافظة الدقهلية، حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة متأثرا بوالده رحمة الله عليه، وتخرج في جامعة الأزهر، ويعتبر من أبرز القراء في مصر حيث يتميز بصوت عذب وأداء مميز، مما جعله يشارك في العديد من المناسبات الدينية داخل مصر وخارجها.
1: ذلك اليوم الحق

ويسافر الشيخ أنور الشحات سنوياً إلى مختلف العواصم الإسلامية والغربية ليرتل بصوته القرآن الكريم على مسامع الآلاف من المحبين لكتاب الله.

مستمعينا الأعزاء، الشيخ أنور الشحات أنور عرف بأسلوبه الفريد اللي يجمع بين القوة والعذوبة، حيث يوظف الشيخ أنور الشحات المقامات الموسيقية بحرفية عالية فيرتحل بالمستمع بين مقامات تعكس معاني الآيات وتضفي عليها أبعادا روحانية. ومن أبرز المقامات التي استخدمها الشيخ أنور الشحات أنور هو مقام البيات. كما نعرف مقام البيات يبدأ به أغلب المقرئين، وهو زاد الشيخ أنور الشحات أنور يبدأ بمقام البيات في أغلب تلاواته. والمقام هذا كما قلنا وحكينا في مقامات وحكايات عن مقام البيات، هو مقام يضفي سكينة وروحانية تهيئ المستمع للتفاعل مع التلاوة. راجعين بعد الفاصل، فابقوا معنا.

رجعنا لكم مستمعينا الأعزاء ونحكيه على الشيخ أنور الشحات أنور واستعماله لمقام أرست. مقام أرست هذا الذي برع في توظيفه عند قراءة الآيات التي تعبر عن القوة والعزة مثل آيات التحدي وآيات الملكوت. والمقام هذا مقام جميل جدا أبدع فيه الشيخ أنور الشحات أنور.

0: تعطر.
1: رجعنا لكم مستمعينا الأعزاء في مقامات وحكايات، ونحكي مع الشيخ أنور صحات أنور واستعماله لمختلف المقامات البيات الرست والنهاوند أيضا اللي استعملوا الشيخ واستخدموا في آيات الرحمة في آيات التوسل، لأنه المقام هذا يضفي على الدعاء والتوسل والرحمة، يضفي عليها لمسة وجدانية عميقة وعميقة إلى درجة أبدع فيها الشيخ أنور الشحات. أيضا استعمل الشيخ مقام السيكة عند التعبير عن مشاعر الشجن والخشوع، ظهر برشا مقام السيكة خاصة في الآيات التي تتحدث عن يوم القيامة. من المقامات زادة اللي استعملها الشيخ أنور الشحات أنور هو مقام الصبا، كان يجيده بشكل خاص عند قراءة آيات العذاب والندم، مما يضفي عليها تأثيرا عاطفيا قويا.

0: مستمعينا الأعزاء، نحكيه على الشيخ أنور الشحات وإبداعه في استعمال مختلف المقامات من البياتي للنهاوند للرست للسيكا للصبا. أيضا استعمل مقام الحجاز، واللي يستخدم هذا المقام قلنا لإبراز الجلالة والعظمة والرهبة، وخصوصا في الآيات التي تتحدث عن الجنة والنار. الشيخ أنور الشحات أنور تأثر بالمقرئين الكبار لأنه كما قلنا نشأ في بيئة قرآنية، وتأثر بالعديد من أعلام التلاوة كما والده الشيخ الشحات محمد أنور، أيضا الشيخ مصطفى إسماعيل والشيخ عبد الباسط عبد الصمد، فجمع بين المدرسة القديمة واللمسة الحديثة اللي تميز بها صوته، فأبدع في المزج بين المقامات الشيخ أنور الشحات أنور. يواصل الشيخ أنور مسيرة والده محققا شهرة واسعة في العالم الإسلامي، حيث يحيي ليالي رمضان في العديد من الدول العربية والإسلامية والغربية، ويساهم في نشر التلاوة القرآنية بأسلوب متميز يجمع بين الأصالة والتجديد. هذا هو الشيخ أنور الشحات، يتمتع ويتميز بتلاوة فريدة واستخدام مبدع لمختلف المقامات والتنقل بينها. الشيخ أنور الشحات هو من أبرز القراء في جمهورية مصر، وكما قلنا يتميز بصوت عذب وأداء مميز، مما جعله يشارك في العديد من المناسبات الدينية داخل مصر وخارجها. هذه كانت مقامات وحكايات مستمعينا الأعزاء. اليوم اخترنا الشيخ أنور الشحات، إن شاء الله نتقابله في حلقة جديدة من مقامات وحكايات ومع قارئ آخر إن شاء الله تعالى. إلى أن ألقاكم دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع برنامج مقامات

يا خير مبعوث لأكرم أمة، أنت المؤمل عند كل ملمة، فاعطف على قلب السقيم برحمة، فأنا محب في هواك متيم، وعليك صلى ذو الجلال وسلم، وعلى صحابتك الكرام وأعظم. والآن